0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 13 سبتمبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح وانتم كالعادة والعويد تسمع في برنامج الويكاند. صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. نهار لحد بدلت البرمجة فيها كان ذكركم انك باش تكون على الأقل في الصبحية وفي النهار برمجتنا على موزايك فام. صباح صباح الخير ويكاند مع بعضنا إن شاء الله حتى العشرة نتاع الصباح. من بعد يخلط علينا زميلنا الياس الغربي ونسمعوه في موزايك موند. من بعد كيما النهار السبت نلقاو زميلتنا ليندا رحالي معها عايد عرب معها ضيوف نتاعها في ميدي ماغ ويكاند. هذا هو الصبحية على الأولى موزايك فام. نقولكم اقعدوا معنا حتى للعشرة بالمواعيد اللي استنستوا بها واللي باش تستنسوا بها واللي موجودة. ونشكركم برشا على التفاعل نتاعكم على التواصل نتاعكم. رانا نقراو في الميساج نتاعكم حتى احنا زاد نصفوا عليكم ونقولكم نهاركم طيب نهاركم أسعد الأيام. نبدأ صبحيتنا مع سلطان الطرب جورج وسوف يغلينا حيلي في الأمر. نقولكم إن شاء الله نهارنا أحلى وإن شاء الله نهارنا خير. يلا نرجع لكم.

0: 6:29 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور, تسمع في صباح الخير ميكاند. يلا نعطيكم فكرة على حويل طقسنا. التوقعات الجوية لليوم لحد 13 سبتمبر 2026, باش يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. البحر مضطرب بخليج جابس ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي بالشمال والوسط وفي انخفاض بالجنوب. احنا سبعة أخرى كالعادة نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: 7 50 دقيقة جعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور، مرحبا بكم تسمعوا في سبح الخير ويكاند. احنا خلطنا ايه ساعتنا الثانية، عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، انكلموهم ويفسرونا ويقولونا كيفاش يكونوا تطورات طقسنا اليوم وفي بداية الأسبوع، يمكن زادة الأسبوع الكل كيفاش تكون حوالي الطقس فيه. عنا زادة دقيقة حاجة نسمعها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيو للموسيقى، أحباء كاظم الساهر شافرحوا برشا يغنينا أحبيني بلا عقد. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل عرسب مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير. وزارة التربية تعلن عن استكمال عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، وذلك بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100%، والبالغ عددهم 2.1 مليون تلميذ، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معالم التسجيل 2,056,473 تلميذا بنسبة تقدم بلغت 98%، وذلك إلى حدود يوم أمس الموافق ل12 من سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ لوزارة التربية أيضا، فقد بلغت نسبة العناوين المنجزة من إجمالي عناوين الكتب المقررة لسنة الدراسية 2026-2027 97% إلى حدود يوم 11 من سبتمبر الجاري، مبينة أن عملية التوزيع على الفروع الجهوية بلغت 85%، وذلك عبر مختلف ولايات الجمهورية، فيما بلغت نسبة مبيعات الكتب المدرسية 79%. الفرق التابعة للحماية المدنية بالمتلوي من ولاية قفصة تنجح مساء أمس في تنفيذ عملية إجلاء أسفرت عن إنقاذ 3 أعوان ينتمون للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة فوسفات قفصة، وذلك أثر محاصرتهم بمياه الأمطار والسيول بأحدى المحطات التابعة لشبكة السكك الحديدية بالمنطقة. ووفق مراسلنا بالجهة عماد التومي، تعود تفاصيل الحادثة إلى الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه بوادي الثلجة إثر تهاطل الغزير للأمطار، مما أدى إلى فيضانه وتدفق السيول بكثافة نحو المحطة المذكورة، ليجد الأعوان 3 أنفسهم عالقين داخل المقر دون منافذ للعبور الآمن. هذا وكانت معظم معتمديات ولاية قفصة قد شهدت مساء أمس نزول كميات هامة ومتفرقة من الأمطار مصحوبة بتساقط للبرد. في تطورات الشأن الدولي، الحوثيون في اليمن يعلنون أمس استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وثكنات للحوثيين بثلاث غارات جوية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أصدر توجيهات حازمة على خلفية الأحداث الأخيرة في محافظة ميسان، مشددا على أن الحكومة العراقية لن تسمح إطلاقا باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار. وسائل إعلام إيرانية رسمية تذكر نقلا عن حاكم جزيرة قشم أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وفي الختام، مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ الأندونيسية يقول أن فرق الإنقاذ تواصل اليوم البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير عن فقدان أثرها في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء أكثر من 100 آخرين ووفاة أحدهم. وكانت الوكالة قد ذكرت أن الاتصال انقطع بسفينة الركاب في وقت مبكر من اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان على متنها ما يزيد عن 240 راكبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: I am a damn one, I do.

0: متحسسين بالميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح نور. يصبح الخير.
1: صباح خير ميرا وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا فيك. نحب نسألوك على طقسنا اليوم كيف باش يكون وكان ناخذ فكرة زادة هكية كيف باش يكون في بداية الأسبوع.
1: صحيح بداية من البارح نزلت الأمطار بمناطق الشمال وكانت مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الغربية الوسط والجنوب. شملت محلين جهة الشرقية مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية من سحب رعدية. البارح سجلنا في توزر بين 23 ملم في الدجاج، في ولاية جابس بين 21 ملم في الحامة، في قبلي بين 8 و13 ملم في دوز، بقفصة بين 1 و13 ملم في سيدي عيش، في القاسرين بين 1 و12 ملم في مجلب عباس، بتطاوين بين 1 و11 ملم في بير الأحمر. بقيت الولايات ما تجاوزتش 10 ملم ونتعو بالتباع من بعد نصدروا القائمة الفصل على الصفحة الرسمية. بالنسبة لليوم كيف يقعد بعض الأمطار أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي. هوني نذكر ولايات القابس ومدنين وتطاوين معنية بهذه الأمطار. والعشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط برد. هوني نذكر ولايات القصرين قفصة وقبلي معنيين بالأمطار. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار
0: إن شاء الله. هي
1: بالنسبة للريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، وتجم تتجاوز 70 كم في الساعة أثناء السحب الرعدية. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية تهم كافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج جابس، بما أنه البحر يكون شديد الاضطراب خاصة بخليج جابس ومتطرف ومتموج بقية السواحل. بالنسبة للحرارة في استقرار وين تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في توصل عاصمة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف تقعد بعض الأمطار ضعيفة والمطرقة خاصة بمناطق الساحلية الشرقية وسحب عابر بقية الجهات، والحرارة الغدوة في ارتفاع طفيف بمناطق الشمال بينما بقية المناطق في استقرار وتقعد الحرارة في نفس المستويات لأيام الجاية.
0: أي نشكرك برشا سيسين بالميلاد على كل المعلومات. يلا توا 7:27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل. امشي عزيزة.
1: صباح الخير ويكاند، كل رعد مسات العجرة متاع الصباح على موزايك.

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور, وسلموا على الناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي يمكن ما مش يسمعوا فينا باش يقوموا شويه اخر قيموهم قولهم راهم يصبح الخير ويكاند. رانا بدينا مسه نتاع الصباح اللي متواصل موعدنا حتى العشرة نتاع الصباح. يلا احنا خلطه فطومه نسموها توا في دقيقه حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية ميرا, تحية ليك تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا نبدأها مع الحمل مفيش أمالية. خلينا نقولوا سبتمبر, هو سبتمبر الشهر الفلوس الأكثرية الأبراج عنا مفيش أمالية. ليك أنت يا حمل نجم تجيك من بلاصة ما حسبت لهاش حصيب, الثور شخص ينجم يعاونك في موضوع مالي وإلا عاطفي, أما خليك واضح في الاتفاق. الجوزاء فما خبر على خدمة وإلا مشروع ينجم يحلك باب جديد. السرطان هو صحيح مصروف كنت خايف منه ينجم يخف عليك بطريقة ماهيش متوقعة. الأسد عندك فرصة باش تطلب حقك وما تسكتش على قيمتك. وانت عذراء فلوسك تتحسن كي تبدأ تنظم مصاريفك أكثر. الميزان عندك فرصة ربح كيف كيف زادة, أما يلزمك تقرر وما تبقاش متردد. هذه هي نصيحتي ليك. والعقرب فما مبلغ ينجم يرجع لك بعد انتظار طويل, الفترة هذه راهي فترة مالية بامتياز. القوس حكاية تبدأ صغير وتنجم تكبر وتولي مصدر دخل. وانت يا جدي فما مكافأة, هوني نحكيه على الجدي ميرا عنده مكافأة وإلا تقدير مادي نجم يكون في الطريق. ادل وراه رزقك اليوم مرتبطها وكب علاقاتك وبالمعارف متاعك. ونكملوا مع برج الحوت, فلوس تدخل وتفرحك ما رد بالك من المصاريف الزايدة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على

0: صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. وخلطنا ساعتنا الثالثة عنا فيها فقرتنا الرياضية سبور إكسبريس مع زميلنا فهمي البرهومي، بعد عنا أجندا وعنا زادة اليوم إيكو ناتور. نجيو للموسيقى ملحم بركات غنينا على بابي. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. هذا وبلغت الصادرات أكثر من 44 ألف مليون دينار مقابل ما يزيد عن 41 ألف مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 8%. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ أكثر من 62 ألف مليون دينار مقابل ما يزيد عن 56 ألف مليون دينار قبل سنة، وفق ما كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء أمس. فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب بحادث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه، واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القفية الأمامية وترميم عظام الوجه، حيث استغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة فريق متكامل ضم طبيبة جراحة الأعصاب وطبيبة التخدير والأنعام من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت، إلى جانب رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين ترجح استئناف التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية مارث من ولاية جابس ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من اليوم الأحد. وشركة سونات توضح في بلاغ لها أصدرته مساء أمس أن انقطاع التزود بالماء الصالح للشرب في هذه المناطق يأتي على أثر العطب الفجائي الذي طرأ أمس على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزرات مساء أمس. في تطورات الشأن الدولي، سلطات جيبوتي تعلن أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ سبتمبر بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في اليمن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن بلاده لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما واشنطن باستهداف البنية التحتية المدنية والمدخرات والاحتياجات الأساسية. واتهم بازشكيان في تدوينة على منصة إكس الولايات المتحدة بحرمان الإيرانيين من الماء والغذاء والدواء، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه بالترهيب وأن إيران لن تستسلم وفق تعبيره. ختاما، ليبيا تؤكد أنها لا تسمح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات، نافية بذلك تقريرا لشبكة CNN الأمريكية عن أي أن مسيرات أوكرانية انطلقت من القاعدة العسكرية في شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر المتوسط. وكانت شبكة CNN الأمريكية أوردت نقلا عن مصدر أوكرانية أن مشغلي مسيرات أوكرانيين منتشرون منذ أواخر 2025 في شمال غرب ليبيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فمبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور. بعد شوية نحكيه على الشامبيونز ليغ كاس الكاف، أيضا نحكيه على البطولة، لكن البداية نبدأ باللي صار البارح في القيروان في قاعة عزيز ميلاد وأحداث العنف اللي شهدتها المباراة الودية بين شباب القيروان ونادي الرياضي الصفاقسي، أحداث خطيرة وعنف واعتداءات. وحسب بلاغ هيئة النادي الرياضي الصفاقسي اللي يدين أعمال العنف والاعتداءات، يقول أنه ثم هذا تسبب في إصابات في صفوف ملاعبي السياسات والمسؤولين والإطار الفني من بعض من الجماهير المعايير اللي اقتحمت القاع في حين كون المباراة هذه دور أوي كلو. من بعد تم السماح تقريبا لعدد 600 محب وكانت الأجواء متوترة. طلبت إدارة CSS إيقاف المباراة في أكثر من مناسبة بالبيع حسب رواية النادي الرياضي الصفاقسي, وتم فتح تحقيق بالنسبة لهم كإدارة النادي الرياضي الصفاقسي وشكاية في الغرض. وأيضا تطالب إدارة النادي الصفاقسي جامعة كرة السلة تدخل واتخاذ الإجراءات اللي تفرضها القوانين والترتيب. هذه رواية النادي الرياضي الصفاقسي بانتظار رواية شبيبة الرياضية الغيرانية على اليسار وتفسير كل ما صار ومن المتسبب في اليسار هذا الكل والفوضى والعنف وتبادل العنف الحقيقة اللي كان موجود, وصور الحقيقة مخجلة اللي رناها البارح بعد نهاية ولا نقوله في أثناء مباراة ودية تحذير الموسم للفريقين الاثنين. الحقيقة اللي صار البارح ما شرفش, وأكيد نستناه رواية الشباب القيروانية وأيضا الجامعة التونسية لكرة السلة إذا كان عندها رأي في الموضوع. نحكيو على الشامبيونز ليغ. النادي الافريقي تأهل البارح للدور الثاني من الشامبيونز ليغ الافريقي بعد تعادل 2-2 امام جوليبا المالي في مالي. فريق جوليبا افتتح النتيجه من دقيقه 17, صدق قديد عاد النادي الافريقي بعد دقيقه من قبوله للهدف. من بعد موعد الشوط الثاني فريق جوليبا يعاد يدخل الاسبقيه في دقيقه 50, لكن تادي سينكانغ يتمكن من تسجيل هدف التعادل. النادي الافريقي موتو جاء في الدقيقه 75. النادي الافريقي باش يواجه تي بي مازامبي الكونغولي, ماتش الذهاب يكون في الكونغو في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر, ماتش الرتور في تونس من 23 إلى 25 أكتوبر. أيضا ترجي اليوم بش في تشامبيونز ليغ, ترجي بش يتعرف على منافسه في الدور الثاني بين السويحلي الليبي وكافيزيد من زنزبار, يتقابل اليوم مع مدي ساعة ماتش للي في ليبيا, وفي بيتقدم السويحلي بنتيجة 1-0. في كأس الكاف ترجي جزيز نجز على ملوان الافريقي ومر الدور الثاني بالرغم من هزيمة البارح في السنغال أمام ديان بارز بنتيجة 1-0. بونتو جاي من ضرب جزاء في الشوط الأول. ترجي جزيز بش يواجه فريق ريال باماكو المالي الذهب في تونس في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر, ماتش الرتور في السنغال من 13 إلى 25 أكتوبر. اليوم الموعد مع النادي الرياضي الصفاقسي بداية من 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيدي ضد شوتينغ ستارز النيجيري. CSS منظم بنتيجة 1-0 ومطالب اليوم بالفوز بفارق هدفين. بالنسبة للتشكيلة المحتملة للCSS, دحمان في حراسة المرمى, ريان الدربيلي على اليمين على اليسار, علي معلول محور الدفاع منتظر يكونوا في اثنين ملعبية, حمزة المثلوثي ومونديكو خط وسط الميدان في حسام أدو موتيبي موتيابا غايث صغير, وخط الهجوم في إياد بلوافي ولولاندو. نادي الصفاقسي بصورة تأهله باش يواجه نادي أكاديمية أمادو ديالو من الكوتيفوار, الذهاب باش يكون في الكوتيفوار والإياب في تونس. في البطولة اليوم كل موعد مع دفعة ثانية من الجولة الرابعة بداية من الأربعة متاع العشية, ثلاثة ماتشويات المبرمجين. اليوم نادي حملف يستقبل الترجي الذي تونسي الحكام أيمن النصري وحسني نيلي في الفار, الأولمبي البيجي في مواجهة تقدم سقية الدير الحكم شيكون الصادق السلمي وأمير لوسي في الفار, وشبة العمران في مواجهة نجم المتلوي الحكم محمود قصيعة وحمزة جعيد في الفار. البارح أيضا كانت دفعة أولى ومستقبل المرسى فاز 1-0 على النجم الرياضي الساحلي بوتو نورماني في دقيقة 23, أول انتصار للمرسى في الموسم هذا مقابل ثاني هزيمة للنجم الساحلي. أما الحمام سوسة قاد الهزيمة على أرضية ميدان وقدم الملعب التونسي بنتيجة 3-1. عمار السماري افتتح النتيجة الحمام سوسة في دقيقة 38, يتمكن الملعب التونسي من التعديل عن طريق فخر الدين بن يوسف في 45. داي سجل الثاني للستاد في دقيقة 63, ويوسف الصافي سجل الثالث من ضرب جزاء في 90+6, أول انتصار الملعب التونسي في الموسم هذا مع مدرب البرتغالي توزي. الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردين تعادل مثير 3-3. الاتحاد المنستيري كان افتتح النتيجة عن طريق صالح البرهومي من دقيقة 7, غازي العيادي عادل الاتحاد بن قردين في 17, عبد البخوش عطى الاسبقية الاتحاد بن قردين في 45, دريس محيجي سجل الثالث الاتحاد بن قردين في دقيقة 53, وفريق الاتحاد المنستيري يرجع يذل الفارق عن طريق رايد بوشنيبة في دقيقة 60, وحمد بعصيدة عادل الاتحاد المنستيري في دقيقة 63. في كرة اليد منتخبنا الوطني قبل من 20 عام خسر نهائي الكان في أبيجان ضد المنتخب المصري بنتيجة 31-29. المنتخب كان كمل الشوط متقدم 14-11. خليل العياري سجل أول هدف لي مع فريق دانكيرك اللي فاز البارح 2-1 على سانتيتيان. العياري سجل هدف التعادل في دقيقة 52 وكان خرج في دقيقة 71, وهو أول هدف لي كما قلت مع فريقه, هدف ممتاز بتصويبه من خارج 18. في إسبانيا البارح الريال فاز 4-1 على رايو فاليكانو, واليوم مع مدي 3-4 ليفنتي في مواجهة البارسا. في انجلترا. اليوم يتلعب دربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي, الماتش يتلعب مع 4:30. ايضا البارح من نتائج تشيلسي وول سيتي تعادلوا 2-2, فوز ارسنال على ساندرلاند خارج القواعد نتيجه 2-0. في فرنسا مع 8 غرباء اليوم بريس في مواجهه بي اس جي, وفي المانيا فريق الفيرسبرغ في مواجهه بايرن ميونخ, الماتش يتلعب مع 4:30. كانت هذه اولى نشرات الرياضيه لليوم.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة إلى نص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
6: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
7: صباح الخير ويكند كل نهار أحد من ستة العشرة متاع الصباح.

0: 28 دقيقة. يلا خلطنا الموعدنا أجندة.
1: أجندة.
0: نبدأ بالخبر الأول ويجينا من دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة لتنظم تظاهرة ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع، وهذه من نهار 12 من البارح 12 سبتمبر حتى نهار 26 سبتمبر 2026. تهدف التظاهرة هذه التي تنتظم برعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وتقوم فكرة التظاهرة على توظيف الفنون لا سيما الكتابة والرسم والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى كوسائل للتعبير عن الذات ودعم الصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب توفير بدائل إيجابية تساعد على تجاوز السلوكيات المرتبطة بالإدمان والانخراط في مسارات إبداعية ومنجة. الخبر الثاني يجينا من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس اللي تحتضن ملتقى للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، وهذا نهار 17 و18 سبتمبر 2026. الفعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب هذه تنتظم العام هذا تحت شعار المدينة والثقافة، ويشكل الملتقى فضاء للباحثين كما قلنا والمهتمين بالشأن الثقافي والشبابي لتبادل الرؤى حول علاقة الشباب بالمدينة ودور الثقافة في تشكيل الفضاء الحضري وتعزيز الاندماج الاجتماعي. الخبر الثالث والتظاهرة الثالثة انطلقت يوم الجمعة 11 سبتمبر بمنطقة العبيدات من عمادة مشرق الشمس تابعة لمعتدية سبيتلا في ولاية القصرين، فعالية الدورة العاشرة من مهرجان ليالي الجبل اللي تتواصل حتى اليوم توفى اليوم 13 سبتمبر ببرنامج يجمع ما بين العروض الفنية والمسرحية والتنشيطية والفروسية إلى جانب فقرات تستحضر الموروث الشعبي والخصوصية الثقافية للمنطقة. نفاو بخبر يفرح على خاطر هو معناها يخص مسرح بوحسينة اللي يستعد للعودة بعد 8 سنوات من التوقف. كان مسكر المسرح هذية، والكلام هذية أكدوا كاتب عام بلدية سوسة سي مراد بن سالم، وقال أنه أشغال تهيئة فضاء مسرح الهواء الطلق في بوحسينة أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه عملية التسليم لفائدة مصالح البلدية ينتظر أن تتم قبل الأجل وذلك قبل موفى شهر سبتمبر إن شاء الله. وأوضح سي بن سالم في تصريح الموزايك أنه أشغال التهيئة والتجديد شملت الركح والوحدات التقنية المرتبطة به إلى جانب المدارج والإدارة والفضاءات اللوج، فضلا عن تحسين منظومة الصوت وذلك بكلفة جملية معناها خلطة 2.7 مليون دينار. زاد فما إمكانية برمجة لعرض افتتاحي بعد انتهاء الأشغال، مشيرا إلى لأن المقترح المطروح يقدم يعني هكا ماشي في تقديم عرض للفنان صابر الرباعي. إن شاء الله يا ربي هذا هو اللي نستنيه فيه. يلا نرجعوا لكم.
1: أجندة. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 إلى 10 الصباح.

0: 48 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكوناتور. إيكوناتور إيكوناتور. نبهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر وحرائق الغابات نجموا يساهموا في تدهور جودة الهواء. احنا المعلومات الكل والتفسيرات الكل ناخذوهم من عند ضيفتنا وهي المستشارة في البيئة والتغيرات المناخية والمختصة في التحاليل البيئية وجودة البيئة الأستاذة أميل جراد. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة وصباح الخير لجميع المستمعين متاع الإذاعة متاعكم.
0: مرحبا بيك أستاذة. أستاذة جسلك ساعة في سؤال حاجة معناها اللي حظناها لكلها احنا التوانسة مع موجة الحر الكبيرة اللي عشناها في الصيف. أنا واحدة من الناس نخرج الصباح حتى الصباح بكري ولا في العشية نحس الهواء ما فماش هواء. أعرف أما موضوني قلت يكون عندي ضيق نفس عجب من نحس شو حين تنفس وبعد لقيت برشا عباد يقول لك كلي كانوا لطف ما فماش أكسجين في الهواء ولا في الحالة هذيك معناها مستغربين من أي حالة صحيحة ولا واحد يهلوس ولا سخانة تعطي لفاه هذيك.
1: ليه هو مش الواحد يهلوس بالكل مدامه ينبع من أن معناها إحساس كونك تحس به والناس كل يحسوا لأن وقت تخرج البرة تتنفس هواء هواء المحيط احنا نقوله
0: أي.
1: لكن هذا متأثر باش في الوسط البلاد في تونس تو مثلا في العاصمة
0: أي.
1: وفي الكياسات وفي الطرقات متاعنا وين أنت تمشي
0: أي.
1: يتأثر هذا خاصة بوسائل النقل
0: أيوة.
1: اللي كانك بعيدة على زون اندستريال ولا حاجة اللي هي بيدها تبعث انبعاثات غازية دونك هذا يأثر على جودة الهواء
0: أي.
1: وعلى نوعية الهواء لأنه عنا فيه دينار ما احنا هذا الكل دونك في وقت في أوقات من اليوم
0: أي.
1: دونك احنا كنقيسوا نوعية الهواء نقيسوها بالنسبة ل 24 ساعة ولا بالنسبة ل 6 شهور ولا بالنسبة لعام مثلا دي موين علاش على خاطر وقت لانتي اكسبوزيل هيك الهواء هيك وتتنفسوا مش كيما واحد يتنفسوا ساعة ساعتين كيما انتي تو قلت نفسه كيما واحد اكسبوزيل ليلو ان كونتينيو دونك معناها المشكل على الصحة سي اون تيرم دو دوز دونك لا كونسونطراسيون اي لو طون ديكسبوزيسيون قداش انتي معناها تشم في الهواء هذا دونك هذا اللي كان انتي حسيته في البلاد وفي وسط البلاد دونك الانبعاثات نتاع الغازية نتاع الكراهب اسونسيالمون النقل وسائل النقل الكل فهمت هذوما خاطر يحرقوا في المازوت ولا يحرقوا في الليسانس ولا غيرها وهذيك تحرق انت في الكهرباء ويخلي معناها عندك انبعاثات غازية وفما منهم حتى برشا معناها دو لا بوسيير احنا نسميوها دي بارتيكول دونك هذوما هما اللي اثروا عندك زوز حاجات انت تقول لي نحس هكا في خنقان وكل هذيك الاولاني بالكل هو لوزون لوزون هذا سيتان غاز يجي من الانبعاثات الغازيه هذوما اللي خارجين من الكهرباء ومن النقل وكل ويخلف لك معناها تتنفسوا يحرق شويه ويقلق لوزون معناها لوزون اللي هو قريب من سطح الارض خاطر عندك لوزون هذاك العالي
0: اللي سبقت لوزون
1: اللي هذاك بعيد هذاك الفوق برشا هذاك الفوق برشا دونك هو عندك سخانه باش يتكون هو سخانه
0: اي
1: والشمس يفور لي زوفي نتاع الشمس وعندك هذوما لي كومبوزي كيما لي انويكس نسميهم احنا لي زوكسيد دازوت خارجين من المحروقات ومستعمل المحروقات وبرشا حاجات هذوما هما اللي خلفوا لوزون يتكون شيميك مال كله راهو شيميك وسامحوني انا بساعد كي نحكي يقولوا لي بسط مي كله معناها سي تبع
0: معناها الطريقه علميه قاعده
1: تحكي لكن ان شاء الله توصل فوالا وعندك اللي يزيد يقلق برشا برشا واللي هو فريمون يكون نجم يكون مخطر خاطر لوزون وحتى كي يبدا معناها كي يقول لك تقعد 21 يوم ولا حسب لي نورما حتى نتاع لو ام اس دونك يلزمك تتبعوا لكن ينجم يجي خاطر يتكون كيما قلت لك من الشمس ومن السخانه وكل وهذا ديما في الليل مثلا ما ينجمش يكون عندك اوزون يتخلق خاطر ما عندكش الشمس
0: هذاك علاش نحسوا بالاختناق في الصباح بكري ولا في النهار
1: ولا في العشيه ولا عقب العشيه
0: ولا عقب العشيه
1: فوالا وعندك الاخر اللي هو مخطر وما راهوش هما لي بارتيكول ان سسبنسيون هذوما اللي هما كبرهم احنا نحكيوا عليهم بي ام 2.5 ميكرون الميكرون هذا سي 10 بيسانس موان 6 معناها بالنسبه للمترو وهذوما معناها باش نبسط لك اكثر هما 30 مره اصغر من الشعره
0: ومن جايين هذوما
1: هذوما يخرجوا كيف كيف من استعمال المحروقات ومن الموتورات ومن الدنيا كل تو نمشيو نشوفوهم كيفاش في الغابات
0: اي ها جايين
1: هذوما نتنفسوا وهذوما مشكلتهم خطرهم صغار صغار صغار يتعدوا في ساعة في ساعة للرويري ومن الرويري باللي زالفيول نمشوا في الدم وقت اللي هذوما هالحبيبات الصغيرات لو ما نشوفوهمش يتعدوا للدم يكونوا هزين معاهم هيك المواد الكيميائية اللي هما نسميهم احنا ريتك تصب ليسانس تشمك ليسانس صغارنا ديما يحبوا يشموها هذيك هو ذيك سي دي كومبوزي مخطرين برشا للصحة. أيوة. أكثريتهم صنفين في المنظمة العالمية للصحة كانسيريجين. أيوة. كيما البنزين والتولوين هذوما سيدي غاز الكلهم موجودين في كل حبيبات هذوك يركبوا عليهم.
0: أيوة.
1: وقت اللي يدخلوا للبدن على مدة طويلة ما نقولش معناها في ساعة في ساعة يتراكموا في البدن خاطر يمشيو يشدوا لي بارتيك معناها لي زورغان ليبيديك
0: معناها ننتبهوا احنا ما نقعدوش في بلاصة مثلا فيها برشا نحاولوا اللي نجم معناها نحاولوا ما نقعدوش فيها بلاصة فيها مثلا برشا دخان دايق نحسوا كي نخرجوا من العاصمة نمشيو هكا شوية نبعدوا تحس الهواء يتبدل واحد يقول لي يحس معناها رويري تتملي بالهواء. نرجعوا توا احنا معناها للخبر هذايا اللي كما قلنا جينا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ويتحكي فيه على حرائق الغابات وتأثيرها على جودة الهواء. احنا معناها الله غالب علينا كما برشا بلدين في العالم شفنا السنة معناها برشا بالسخانة وكل شيء شوية معناها كما يقولوا شوية من الله شوية من عبد الله حتى الناس عندها معناها داخل وكل يخليوا الجزيز والبلار وكل في الغابات هذيك أثرت وعملت حرائق. على الأقل احنا كبشر نقولوا واحد يستحفظ حاجة كجي أقوى منا الله غالب. فالهواء هذي خرج دخان أستاذة خان هذين صوروا زد معنى عنده تأثير هكا ولا ليه
1: صحيح. هو تو كي نشوف الغابات تفرق شنو نوع الأشجار اللي في الغابرة مش كيما غابة في فرنسا ولا كندا كيما غابتنا احنا في تونس.
0: شنو الفرق احنا
1: عندنا غابتنا الكل هم صنوبر ولا ليه وعندنا غابات فيهم كشان ليش متاع الخفيف هكا ولا ليه. دونك هذوما أشجار من نوعيتهم من الورق متاعهم معبين بالإنسختين غزين فيهم معناها كل هكا يتلصق شوية
0: كيلكول ولا كيلوبين ولا حاجة هكا
1: صحيح. هذيك الريزين هذيك هي سيان كاربيرون هذيك وقت الدوب تشعل هذيك يمشي في ساعة في ساعة كونتريرمون للأشجار مثلا في فرنسا شين ولا أتخ ولا غيرها
0: يشدوا أحسن
1: يشدوا أحسن. وفما حاجة أخرى هو المناخ احنا هوني غابتنا في مناخ معناها بحر أبيض متوسط وشايح. في أوروبا عندهم كمان معناها كليما آخر وعندهم برشا إوميديتي وعندهم أمطار. دونك احنا بكشيح وتوا كما قلت انت سيادتك بالسخانة اللي جاتنا والسخانة هذه خذت وقت طويل والدنيا سخونة دونك كل أشجار شحت وكل يلقى ديجا كل طاح ولا وريق وكل كل شاح بالقدي بالقدي دونك هذايا يخلي لك اللي الاشتعال يكون فيسع فيسع. في أوروبا الاشتعال يكون أقل شوية في الفيتاس متاعو لكن هاك شفت انت شفت الكوارث اللي صاروا فرنسا ولا كندا ولا غيرها
0: وسبانيا كلها
1: هذوكم على خاطر حتى كيدخلوا بالإمكانيات باش يطفيو ما نجموش خاطر وقت النار تشعل في غابة يزمنا نفهموا اللي هي بتبعتها بك الحريقة راهي تعمل ميتيولي لها هي تعمل ريح لها هي معناها بس تقول مع النشريح مع النشريح وترى الغابة ريح عليش على خاطر وقت لفم حريقة الهواء يسخن دونك تسيب انت 800 جراد و 1000 جراد في الهواء بك الحريقة الكبيرة وهذيك كل ما هو سخون خفيف دونك الهواء السخون اخف من الهواء البارد دونك يطلع الهواء السخون الكل في الهواء الفوق 10 15 كيلومتر في الهواء وش يعمل يجبدك الهواء البارد اللي جايو توتوتور وقت اللي يجيك هكا الهواء البارد الكونتاكت هذاك عرفت يخلق لك هكا لي موفمون دو فون اللي هما ينجموا يكونوا في في في ديفيرون ديريكسيون يبدا ينفخ على اليمين وعلى اليسار علاش حتى الحمايه ورجال الاطفاء يتعبوا باش يطفيوا خاطر هو يبدا يطفي من هنا وكله هو يفيق بالنار مشات من غاديك
0: تحيه كبيره ليهم معناها تحيه كبيره ليهم عمل جبار قاموا بيه فما حتى فيهم معناها نقولوا معناها استشهدت والله معناها يخدموا هكا باش يطفيوا الحرائق
1: كما قلت انت معناها الاسباب وكل احنا تو قلنا سخانه وكل ملك زاد المواطن ان شاء الله ربي يهديه
0: ان شاء الله
1: احنا عندنا يلزمنا النف والغابات نتاعنا على خاطر احنا نحكيوا تو على الشجره ونحكيوا على معناها لا كومبوزيسيون نتاعها هي كي تتحرق شنو ولكن زيد وقت اللي تلقى بلاستيك ملوح وقت اللي تلقى معناها حاجات اخرين خارجين على المنظومه معناها نتاع الغابيه وكل هذا هذيك زيد يخلف لك معناها غازات اخرين كيما البلاستيك تو كي تحرق البلاستيك يسيب معناها دي غاز انكور تري توكسيك وقت اللي يتحرقوا بك 800 و 1000 جرادو ويخلف هالي بارتيكول ان سسبنسيون ويزيد يخلي لك الهواء نوعيته متدهوره
0: معناها توا البلايص اللي معناها يعني هل الغابات هذية اللي تحرقت وكل احنا خطر السؤال هو على جودة الهواء، يعني هذية عنده تأثير على الهواء
1: بالطبع.
0: اي لعبت كيفاش تعمل معناها وقتها تحاول تستحفظ تحاول تبعد تحاول كيفاش تعمل
1: هو نوعية الهواء قلنا هذوما اللي بارتيكولون سسبنسيون اللي بكري حكينا عليهم 2.5 وعندك كيف هالغازات الاخرين اللي هما كما قلنا بكري هكم لي سي او في هالبنزين وكل ما قلت لك انا فيها ريزين والريزين هذه كاينه كاربيرون دونك تخلق لك هيك لي كومبوزي كانك صبيت اسانس في الغابره
0: فهمتك
1: دونك كلهم توكسيك هذوما الا كان انت مثلا عملت يزما نعملوا ناخذوا حذرنا باش ما نقللوا من هالحرائق هذوما خاطر احنا تو ماشيين راه في سخانه اكثر وماشيين في معناها مناخ اكثر معناها سخانه والريسك هذا باش يزيد يكبر اما الا كان انا ننقص معناها ونحاول نستحفظ وكلي كومبور كيمشي ويلموا كل شيء وسح ولا دوم ما يراو حاجه شعلت يعلموا كل
0: أما
1: شيء
0: اما بالنسبه للهواء خلينا نرجعوا لموضوعنا احنا كيف نعملوا معناها احنا باش نستحفظوا على الروح
1: هو الهواء والهواء وقت لا تجيك موجات نتاع معناها طبيعيه كيف كيف الهواء يتحول راه
0: يتعدل
1: ينجم يمشي من بلاصه لبلاصه معناها احنا ما عادش الا كان هك الغازات خرجوا في الهواء ما عادش نستعمل لهم حتى شيء يلزم احنا وقت لا صاروا الحرائق نتاع كندا في عام 2025 هما التو متمدين راه البوسير اللي خرجت من كندا قهوه في فرنسا
0: ايوه
1: دونك هزها لي كورون هذوما اتموسفيريك احنا ينجموا يمشيو كيما ينجموا يقعدوا خاطر احنا وقت تبدا عندك سخانه فما ان ديبرسيون دونك يقعدوا هكا قراب لنا احنا في المنطقه نقولوا احنا نتاع البحر الابيض المتوسط وشنو يصير لهم وقت تجي المطر احنا نقولوا المطر تغسل الهواء ولا هي هيكم الكلهم اللي كانوا في الهواء وكنا معناها ريسك على الصحه بالتنفس باش يوليو مشاو في الماء ومشاو في الحشيش اللي باش تاكلوا البقره ومشاو في هذا دونك ملوثات كيميائيه ديما تقعد في البيئه
0: بنسالك سؤال اخير وكان معناها هكا جاوبنا عليه بسرعه المواطن توا العادي كيفاش يعرف معناها اللي الهواء اللي عايش فيه البلاصه اللي عايش فيها الهواء نتاعها معناها باهي والا الهواء نتاعها لازم يرد باله
1: سؤال عليه. والله سؤال خارق العاده يا مدام هو شنو هو في المعلومه ولا دونك احنا الدوله التونسيه خلقت بالقانون خلقت مواصفات للهواء اللي هما ما يبعدوش برشا على مواصفات المنظمه الدوليه للصحه ملك المنظمه الدوليه الصحة زادت توا بالبلاغ اللي بكري تحكي لي عليهم تاع الأمام زادت هي نقصت في نوعية الهواء باش تكون معناها حذرة برشا وقت اللي شافوا اللي افكتيمون معناها فما مشكل صحي كبير برشا والغابات هذوما وتلوث الهواء من الغابات مش داخل في المنظومة هذه قال لك احنا محسبناهاش تلوث الهواء من الغابات
0: أيوة.
1: وبالتالي هي بيدا الأمام تو قاعدة باش تراجع المنظومة هذه كلها نتاع المواصفات احنا في تونس عندنا مواصفات خارقين للعادة توا اليوم يعادلوا مواصفات أوروبا من ناحية البارتيكولون سسبنسيون من ناحية لوزون وملوثات أخرين وعندنا مرصد كامل ريزو ناسيونال دو سورفيونس لا كاليتي دو لير فيه محطات للرصد الهواء هذوما المعطيات الكل اللي باش يخرجوا يلزمهم يكونوا عندهم بوبليك
0: أيوة.
1: دونك مثلا الميتيو كي تعطي كل يوم الميتيو تقول انت سخانه تمبيراتور
0: طالعه
1: نقولوا رانا نوعيه الهواء راهو لوزون طالع راهو مثلا راكم مثلا العباد الكبار اللي ازماتيك الوليدات الصغار اتسيترا ما تخرجوش حاولوا ما تمشيوش حاولوا ما تحركوش برشا اللي يعمل سبور مو يولي يتنفس برشا
0: صحيح
1: دونك هذيك زاده كي تبدا تلوث في الهواء ما يساعدوش خاطر بالعكس ويخرج باش يعمل سبور يولي يتنفس في هواء ماهوش نظيف
0: يعطيك الف صحه نشكرك برشا يا استاذ هو موضوع معناه يستحق اكثر وقت
1: سامحوني لكنه معناه فني برشا ونحكي برشا على معناه الشيميك وكل ما هذاك وان شاء الله نشكركم برشا لانكم قاعدين تبلغوا على حاجه اللي هي اليوم ولات شان عام
0: نشكرك برشا المستشاره في البيئه والتغيرات المناخيه ومختصه في التحاليل البيئيه وجوده البيئه الاستاذه امين جراد نورتنا يا استاذه
1: شكرا على استضافة مرة أخرى
0: يعيشك يلا نرجعو لكم
2: إيكو ناتور إيكو ناتور صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
0: توا 8:58 دقيقة احنا خلطنا لساعتنا الأخيرة عنا فيها نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري عنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13 هذا هو نمرونا عنا توتوبسيون مع أركين من فضل وعنا إدبارة الشيف نجيو للموزيكا نور مهنا يغني وحشتني يلا نخليكم عزنينا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي

0: بخصام ميغا.
1: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميغا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك اورانج.

0: مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 ما يفوق 17 مليار دينار، مقابل أكثر من 14 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، يعود العجز التجاري الإجمالي أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة، والذي بلغ أكثر من 8930 مليون دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية والنصف المصنعة بقيمتها 4544 مليون دينار. وفي المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا قدره 983.1 مليون دينار. الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن، وفق ما تم الكشف عنه خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة. كما تم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل، وذلك من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. في تطورات الشان الدولي، قصف شنته طائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، يسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما ذكرت مصادر عالمية فلسطينية. الأمم المتحدة تفيد بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ شهر جويلية الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. وذكرت منظمة الأمم المتحدة أن هذا العدد يمثل 4 أضعاف الحصيلة المسجلة الأسبوع الماضي مع تصاعد حدة القتال، محذرة من أن عائلة بكاملها باتت في حالة نزوح وغالبا ما تغادر منازلها ليلا من دون أن تجد مكانا آمنا تلجأ إليها. ختاما، رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية يوجه اتهامات لأوكرانيا اليوم باستهداف شاحنات تنقل وقود ديزل، مما أسفر عن مقتل جنديين روسيين وبتعمد تهديد سلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا. وقال أليكسي ليختشيف إن الهجوم وقع يوم الجمعة وأدى أيضا إلى إصابة جنود روس آخرين، وكانت القوات الروسية فرضت سيطرتها على محطة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا وتضم 6 مفاعلات في الأسابيع الأولى من الحرب والتي اندلعت في فيفري من سنة 2022. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فانفونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكاند، كل رحد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول.ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم أو نورم انترنت.
7: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
8: 9:14 يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلس.
7: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
8: أمورة صباح الخير.
9: بونجور. صباح الورد يا لالا. صباح الفل.
8: نهارك أسعد لي.
9: عايشك.
8: عشان باش نحكيو اليوم أميرة.
9: اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا.
8: أي.
9: لي تاش برون ولا الأماكن الغامقين اللي بينو في الجلدة متاعنا.
8: أي.
9: اللي قلقوا. قلقوا النساء، قلقوا الرجال، قلقوا الصغار.
8: أي.
9: فهمت؟ ساعات تلقى حتى طفل صغير ولا طفلة صغيرة وتبدأ حاشمة بها كالبلاصة الغامقة اللي هي جنرالمون تبين في الرقبة أكثر. أي. بلاصة ويبدأ مسكن يحبوا ينظفوها البلاصة ذيك، تقعدها في الدوش يحك ويعاود وهيك البلاصة ذيك مختلفة لونها على لون البشرة متاعه.
8: أي.
9: تلقاها غامقة بيانسور هذيك راهو موش وسخ ما غير ما تقعد حك فيها البوري باش تبدا لك اغيتي اكثر مع ليكسبوزيسيون نتاع الشمس راهو تنجم تزيد تغمقها. دونك الغموقيه نتاع الجلده هذيك عندها علاقه كبيره بالتغذيه نتاعنا. ريت نحنا قداش كل مره نحكيوا على نوع معين نتاع ماكله نبداو ننصحوا نقولوا راهو ماكلتنا مهمه ياسر راهو هذيك اللي تبان على البشره نتاعنا. ايبا هذيك معناتها باش تفهم انه بلاصة غامقة كما هكاك التريتمون نتاعها راهو ينجم ياخذ وقت. معناتها تنجم انت تاخذ برشا وقت باش تنحيها البلاصة الغامقة هذيك. تتنحى بين مع الديرماتولوج، والديرماتولوج اول حاجة راهو يقولها لك يقول لك كان عندك سوربوا، كان عندك وزن زيت، خاطر هي مربوطة بالريزيستانس الانسولين، مقاومة الانسولين في الجسم. وقت اللي الانسولين يرتفع برشا دونك ينجم يعطينا الاماكن الداكنة هذيك. دونك كان عندك سوربوا يقول لك اول حاجة نقص ميزان ونظف ماكلتك. معناتها هو بيدو ديرماتولوج ما ينجمش معناتها يقول لك جوست مع خذ التريتمون هذا تو تتنحى البلاصة.
8: باه نجيو لتنظيف الماكلة، اش معناها نظف ماكلتك؟
9: كنقولوا
8: شنو ما نكلش؟ فوالا
9: كنقولوا بشرة كنقولوا أماكن داكنة فما حاجات سهلين برش. نبدأ بالفيتامين سي. الفيتامين سي مهم برشة للبشرة متاعنا وللنظرة متاع البشرة متاعنا. كنقولوا فيتامين سي راهو الفلفل فيتامين سي، راهو القارس فيتامين سي، باش ما نمشيوش للغالي معناتها وبعض نطلعوا بيان سور الطماطم فيها فيتامين سي، القوارس الكل بوركدين ومدلينا دخلين عليهم الزنبع هذيك كله فيتامين سي. دونك الفيتامين سي مهم معناتها برشا في التغذيه نتاعنا. دونك اذا انت انسان الفيتامين سي ما ناخذوهوش في الجازوز بالله باش نبداو فاهمين، وما ناخذوهوش في لي جو نتاع بوركدين المصنعي، مش هذاك الفيتامين سي نحكيوا عليه. فيتامين سي تنجم انت دبوسه الماء نتاعك تحط فيها ترونش نتاع قارص وريقات نعناع سافا، معناتها خذيت الفيتامين سي نتاعك. دونك اللي هو الزاده مهم برشا باش يعمل تثبيت للفيتامينات والمعادن في جسمك، اهمهم بيان سور الحديد. دونك الفيتامين سي هذاك الاولاني. عندنا الفيتامين او، فيتامين او زيد مهم برشا برشا معناتها نشوفوا لي كومبليمون حتى نتاع الجلده والشعر فيهم الفيتامين او. الفيتامين او نجمو نلقاوها في اللوز في الزوزه في الجلجلان في الافوكا. نحنا باش نبسطوها اقعدوا ديما فكل لي غرين نقولوا نحنا الجلجلان وكتان واللي غرين هذوك الكل. فما لي بوليفينول, لي بوليفينول اللي هو نلقاوه في التي, نلقاوه في التي, نلقاوه في نلقاوه في الحاجات اللي هي مضاده للاكسده. لي بوليفينول مثلا النعناع في برشا بوليفينول, الزنجبيل في برشا بوليفينول, اللي هما المواد المضاده للاكسده في الجسم اللي ديما باش ينظف لك الجسم نتاعك ماكل لي توكسين والسموم نقولوا من الماكله اللي تنجم تجينا. واهم نقطه في اللي حكيناها الكل التجنب السكر. معناتها راهو اهم ريت هذا الكل, هذا الكل يعطيك صحه فيك تعملوا, لكن كان تقعد تاكل في السكر بنفس الطريقه راه ما عملت حتى شيء. دونك اي انسان يعاني من اماكن غامقه في جسمه مقلقينه يخمم في الحاجتين هذوما, وزن, وكي نقولوا وزن نحكيه سورتو على مكلة السكر والحلويات, مقاومة الأنسولين تعطينا أماكن داكنة في الجسم متاعنا, ينظف البلان متاعو صحن مكلته, ينظف ويدخل فيه معناتها حاجات صحية ونافعة كما اللي حكيناه, وبيان سور يمشي ديرماتولوج ثم تريتمون ياخذو وينجم معناتها يرتاح اي سورتو با سورتو با يبدا يحك في البلاصه هذيك راهو يزيد يهلكها.
10: يعطيك الصحه يا مورا, نشكرك برشا, نتقابل الجمعه الجايه
9: ان شاء الله.
10: مرحبا بك, يلا نرجعوا لكم
7: نيوتري بلس مع اميره عسكري. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام.

0: 24 دقيقة. يلا كلمتونا على 71 113 013. نسمع توا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: سامحوني توانسة، نحب نسأل توانسة كل، والله مع كل احترامي ليكم نحترم كبير، غير نعرفكم نعرفوش سيبن شباب النساء الأطفال، نحب نسألكم سؤال، سامحوني على الأحراج، شنو رأيكم يا توانسة نهار تخرجوا من دياركم وتلقاو الدنيا نظيفة، لا دبابس لا ساشيات لا كواغط، الرقارات الكل مسرحة، كياسات ماهمش محفرين، القهاوي محترمين القانون وماهمش محتلين تروتوارات، الكيران تحترم الأوقات، واللي يبيع في الطريق يحترم معاش يبيع في الطريق ويمشي، واللي يبيع في المكان المخصص ليه، والدنيا نظيفة ومرتوبة ومنظمة. شنو رأيكم وشنو انطباعاتكم؟ جواب نعرف اللي بشي حرج الناس الكل، أما بجاه ربي نحب بكل صدق وبكل لطف جاوبونا لي هذايا. شنو رأيكم؟
3: ألو مزايد فام، أنا إيمان من مدنين، كفيفة حامة شادة واخذة شادة في استندار، شوما يا ربي ساهم نغضي تعاونوني نبدي خدمة، بارك الله فيكم وتحية لكم.
4: أخير موزايك، ربي كلمة نحب نوجهها لأولياء التلاميذ اللي يقريوا فهم في المدارس الحرة الموجودة في المناطق العمرانية اللي تشهد حركة مرورية كثيفة، بربي النصايح تقدمهم لولدك يا ولي تقدمهم له وانت في الدار مش في الكهرباء، مش انت توصل بالكهرباء قدام الليسي وتعطي لولدك دروس كيفاش يرد باله على روحه وكيف يتصرف وكيفاش وكيفاش وكيفاش، والشارع مليان ناس تزمر عليك، اعطيه نصايح متاعه وهو في الدار وصلت الليسي حلوا الباب ويابد وياخذ بلاسه في المدرسة وربي ينجحه. صلى مساج يوسف.
5: صندوق عزب بالله رانا توا انا ولي نتاع بنات تويما كوليج، بناتي نجحوا تعداو للستين فرحانين، الكوليج مهبط الناس اذا باش ترسم وتتعرف على الكوليج ياك، ما رانا اللي لا اذا نهار الثلاث اليوم ما نجموش نرسموه، اي قلت له عليك كيك تخلوا في العبيد تقوم في الصغيرات يقوموا، ما خسر عليا حتى ريبونس، ما ناس لاهين مدرسه اعداديه راو اقسم بالله كليت شوك اكي ما خيبوا الكوليج.
6: أنا أصبح الورد وفي الوسنين يا ميرا، والله العظيم شيء يفدب بالليل العظيم الغلية هذية، أنا مش نموت ومش نموت بالله بالغلية يا رسول الله، توا بالليل العظيم فتت تسلق الدينار قالك ما عدلت الدينار، بيه ما عادش نحكي أنا توا عاد زيد الزوالي ما عادش نحكي عليه، هذا هو غلي الحوت هذاك ما نحكيوش عليه، واللحم كيف كيف يا رسول الله، حتى واحد باش يعمل حتى هكا خضرة ما خضرة، الخضرة شاعلة فيها حشيكم النار نار يا حبيبي نار، حتى يعمل خضرة ما هي الخضرة فيها منفعة نقولوا مش لازم الدجاج يتعمل حوت. الخي واحد يتغدى بطريقة قدرة يدخل بشيء لطف يا رب نغلى خلي أنا نسلم عليها ونتعدى أنا طالع عليه بيسر الحق، والله العظيم تعبنا رانا والله تعبنا بالغلية يا رسول الله، شنو هذا لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا عاد خالص حتى شيء الوقت. بالله العظيم لا عاد خالص حتى شيء، نهاركم زين ونستركم مزين.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند كل رعد مساء العجرة متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند مع اورانج بوستي الغونتخي.

0: فرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
2: Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42. صباح الخير ويكاند كل رعد مساء العجرة نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند
3: التسعة وسبعة وعشرين دقيقة مش نقول الستة التسعة وسبعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا الموعدنا مع أركين بن فضل إكسبير أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي نسمع توا في توت أوبسيون
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
5: مع أركان.
3: يصبح الخير يصبح النور اهلا وسهلا بركان
6: اهلا ميرا
3: لبس عليكم
6: الحمد لله
3: الحمد لله عشان تحكي لنا اليوم
6: نحكي شويه على لي جون بريطانيا العظمى 1500 بريطاني بين 17 و20 سنه خذوا الاراء نتاعهم باش يفهموا هالكونسوماتور الجاي الجديد الصغير
3: أي.
6: اللي الحقيقه اميره راهو طريقه تفكيرهم مختلفه شويه دونك لي جون اليوم هالجينيراسيون زاد احنا نسميو فيها في العالم الكل راهي مختلفه ومختلفه جدا نعطيك الارقام تتفهمني 55% منهم يحبوا على سياره كهربائيه كوم بروميير فواتور
3: عندهم الحق
6: كم بروميير فواتور معناها ميم با حاجتو باش يجرب السيارات تاع كومبستيون مش جربهم وعمل قطيع عليهم يحب يعمل ترانزيسيون ليه سيد
3: واضح
6: بالنسبه لي هو سياره كهربائيه 23% بالنسبه ليهم هما كي يستعمل سياره ا كومبستيون حتى كان هيبريد ميرا فيها اسانس ويتعدى الترومبا يصب معناها الكومبستيبل بالنسبه لي هو عباره يستعمل في التليفون فيكس
3: ايوه
6: عبارة قديم برشا وماهوش على باج وانتر جيومي جاهل يا سيدي هكا هما يراو التكنولوجيا اليوم 56% منهم يراو اللي الالكتريك ماهوش جوست معناها باش يربحوا الفلوس لا باش يخليه معناها ابديتد باش يخليه يعيش في عصره وباش يخليه برونشي دونك بالنسبه ليهم هما سي ان ماست هاف وما فماش كهرباء اخرى تنجم تحكي له عليها ماهيش كهربائيه بو امبورت الفالور نتاعها ولا الزينه نتاعها ولا السرعه نتاعها بالنسبه

0: اللي فينا بليت
1: هذا في بريطانيا 1500 جين زيد ورد بالك ميرا جين زيد هذوما رام في العالم الكل كيف كيف يبارطاج لي ميم سونتر دانتيغي وانتر كونيكتي بينات بعضهم وراه ما عادش فما حدود راهي العولمه بالحق وصلت للسمم نتاعها ترافير جينيراسيون هذي سي دي جيك سي دي جيمر يلعبوا مع بعضهم اونلاين يحكيوا مع بعضهم قاعدين راهو في وليداتنا صغار توا يمتريز بالكدا لونجلي ترافير معناها هالشيء اللي يتقاسموهم عن ديدهم معناها في العالم دونك اليوم هالجين زيد هذوما الكلهم يتقاسموا تقريبا نفس العادات الاستهلاكية نفس التكنولوجيا نفس الطريقة يتعاملوا بها مع التكنولوجيا دونك تلقاهم في العالم الكل كيف كيف 63% منهم بالنسبة ليهم هما قبل ما هما ينتقلوا من هالعالم هذا قالك احنا في العمر متاعنا القصير راهو السيارات معناها اكومبستيون باش يذوبوا معاش تلقاهم معناها هما يراو اللي في العمار نتاعهم هذوما في الاسبيرونس دو في نتاعهم هذيا فهل لي فازي باش تعديو بهم في حياتهم راهو من هنا لين هما تجي جينيراسيون اخرى بعدهم ما عادش باش يبدا فما ابدا سيارات اكومبستيون دونك اليوم السونداج هذايا افزعنا افزع برشا برشا معناها الناس المغرومين بالاوتوموبيل احنا ما تخيلناش معناها الجينيراسيون هذيا لهالدرجه متعلقة بالتكنولوجيا بالطريقة هذية وفي الموبيليتي معناها هما على باج على الاخر وعاملين قطع كبير برشا مع الماضي ما همش مستعدين جملة يمشيوا في العادات الاستهلاكية حتى متاع ابائهم مش منقولوش اجدادهم دونك يفو جامي انسلتي لافنيغ وراهو ترانزيسيون انرجيتيك اترافير هالجينيراسيون هذية باش تضرب اطنابها دي جوغ او لوندومان دوب ما يوصلوا هالصغيرات هذوما بين 17 و 20 سنة هما توا خمس سنين اخرين باش يلقاو رواحهم سايي ولاو معناها عباد يخدموا فاعلين موظفين اصحاب شركات ينجم يكون دي ستارت ابرز دونك تلقاهم ديريكتومون على بوان دو لا تكنولوجي يزادير معناها الشيء الجديد ويقطعوا مع الماضي كومبليتمون دونك عندنا اون روبتور كبيره باش تجي في العادات الاستهلاكيه نتاع طبقه مهمه برشا من المستهلكين نتاعنا في الموبيليتي وفي السيارات ومصنعي سيارات نتخيلهم قاعدين بالحق معناها في
0: يحاضروا في
1: رواحهم وفي في حاله مفزعه جدا معناها مع الجين زيد هذوما كيفاش باش يوفروا لهم الشيء اللي يحبوا عليه الكل ميمسي احنا نراو فيه توا نراو في التكنولوجيا قاعده تقدم بالكدا ونراو فيها معناها السيارات وصلت للشيء اللي نحبوا عليها احنا واكثر وقاعدين نحبوا نلتحق ونعملوا لا ترانزيسيون لي جين زيد هذوما اللي اصغر منا ب 10 15 عام فقط راهم ممكن يراو الشيء اللي قاعد يصير توا اوبسوليت ومازال ما وصلش لطموحاتهم ويحبوا لي فواتور الكتريك ولا لي فواتور معناها نوفيل انرجي نتاع غدوه يكونوا افضل من الشيء الموجود ويكونوا اكثر معناها تكنولوجيا واكثر كونيكتيفيتي سورتو نحكيوا معناها على صغيرات اليوم يخموا حتى يحبوا يسوقوا كرابهم باللي كاسك في ار دونك فما مصنعين بده يحضروا في الكاستمر اكسبيرينس واليوزر اكسبيرينس هذيا دونك المستقبل باش يكون مختلف ومختلف جدا وبطريقه سريعه
0: يعطيك الصحه يا ركين احنا نتقابل الجمعه الجايه
1: الجمعه الجايه ان شاء الله
0: اي نرجعوا لكم Toute option marque.
2: Shell Fuel Save. Farzo. Ndif. Widoum.
3: صباح الخير ويكاند. كل رعد. من 6 ل 10 متاع الصباح. على موزايك FM.

0: 39 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا الفقرتنا إدبارة الشيف. إدبارة الشيف واليوم بحذينا ومنورتنا شيف شيماء فيبي. أهلا وسهلا.
1: صباح النور وسرور. الحمد لله.
0: غيبة عندك؟
1: غيبة.
0: أي غيبة، مرحبا بك. لله
1: عايشك.
0: قعدنا نحكي في الأوف، قلت عندي ديغوسات للصغيرات.
1: للصغيرات
0: وهي معناها حتى للأمهات.
1: هم ما همش للصغيرات، للأمهات اللي يبدأوا ترجع رونتري سكولير، ترجع هكا الحيرة شنو همش نهزل لهم قوتي، شنو همش يأكلوا وسط النهار، خطر يعديوا نهار كامل براتيك مول برا. دونك أنا حبيت نسهل عليهم ديغوسات سهلين في ساعة ما يتعملوا، وما فيهمش برشا ديزانكريديون كومبليكي، معناها حتى في الحكار سهلين. دونك باش نعمل ثلاثه حاجات اليوم. الحاجه الاولى اللي هي ديكروكيت نتاع بطاطا بوم دو تير. الحاجه الثانيه باش نعمل الجاتو ياغورت نتاعنا الزمني هذيك، نفس الغوسيت اما باش نبدله كل مره، مره باش نعملوه بالتفاح، مره بالشوكولا. معناها هي نفس الروسيت لي زانغريدون نفسهم، ما احنا باش نعملوا بهم برشا حاجات
0: اخرين.
1: باش نعمل البان امبرغر اللي ناجم يكون سكري كيما سالي، اللي هو البان بريوشي. دونك باش نبداو توا بالكروكيت نتاع البوم دو تير والبطاطا اللي هي سهله على الاخر. مش ناخذوا 8 كعبات بطاطا، نقشروهم نخليهم كاملين ونصمتوهم نص تياب، ما لازمهمش تخرج الفيلين نتاعهم بالكدا. بعد ناخذوا المبشره نتاعنا ونبشروهم، وبعد نزيدوا 5 مغارف نشاي ونزيدوهم عظمه شويه مع دنوس مقصوص، 5 مغارف شيدار ولا اي نوع نتاع جبن عندنا، فلفل اكحل ملح، ونزيدوا معاهم فلفل اكحل وملح، ونزيدوا معاهم ثوم كان عندنا شايح ولا ثوم نورمال. دونك خلطوهم مع بعضهم ونعملوهم دي كروكيت كيما الكويكا كيما الهمبرغر هذوكم، ونحطوهم في زيت ونقليوهم. دونك يجيو بنين على الاخر. نجمو نحطوهم في ساندويتش، نجمو نحطو بحذاهم بتيت صوص ياكلوها خفيفه بنينه وفي ساعه ما تتعمل. دونك الروسيت الثانيه نتاعنا مش تكون الجاتو نتاعنا الزمني اللي هو الحكار نتاعو بحكه الياغورت. هذيك ديما ما يفشلش معانا الجمله،
0: خاطر هذيك هي عبي وحط
1: عبي وحط. دونك مش ناخذو حكم تاع ياغورت، زوز حكوك تاع سكر، زوز عظمات كان صغار، زوز عظمات كان كبار، زوز عظمات كان صغار، ثلاثة عظمات.
0: ثلاثة اي
1: مش ناخذوا ثلاثة حكوك بنفس الحكار، معناها ثلاثة حكوك متاع فارينة، ساشي متاع خميرة، ساشي متاع فاني. ومش ناخذوا في الاخر بعد ما خلطوا لي زانغريديون هذوما الكل، باش ناخذوا حكة ويل نوتر متاع، معناها ما فيهاش مطعم، معناها مايس ولا كل زينة. دونك ما فيهاش مطعم، نحركوهم مع بعضنا. دونك هذيا الحكار مش نعملوا كيك بركة، معناها كان نحبوا نعملوا بلوزيور كيك في الجمعة، نعملوا فوا دو ولا فوا تروا الحكار نتاعنا. باش ناخذوا هذه نجمو نحطوها هكيكة نورمال، نجمو نحيو منها نص، اقل من نص من البريباراسيون هذيك، نزيدوا عليها زوز مغارف كاكاو مر ومغارف حليب تولي كيك ماربري. نجمو زيدا ناخذوا كعبتين تفاح، نقشروهم نعملوا عليهم عصرة قارص، شوية سكر وشوية قرفة للي يحب القرفة، وشوية زوز مبشورة، ونحطوهم في الفيرينة مش ما تطيحش التفاح في قاع
0: الفورمة،
1: ونعملوهم دي مفينز بنفس الغوسيت. الغوسيت الثالثة نزيدو دي بيبيت دو شوكولا، نزيدو عليهم زبيب شوية لوز، ونحطوهم زيدة في قالب بتاع جاتو اللي نحبوا عليهم. هذو ما يوليو تروى غوسيت، معناها نجمو بنفس الوصفة هذية نعملو
0: ثلاثة أنواع متاع جاتو.
1: هاي
0: حاجة تعمل 66 نجيب طبعا قلنا
1: البام بريوشي ولا بام همبرغر، هو هذية سهل على الاخر. نجمو نعملو به البام تاع الهمبرغر، نجمو نزيدو فيه لي بيبيت دو شوكولا يولي كالبام او لي بريوشي. سهل على الاخر، تنجح لكم الغوسيت اون بلوس. نجمو تعملوهم وتحطوهم في الكونجيلاتور
0: وحاجة نظيفة في الدار معمولة،
1: ونجمو تعملو بهم برشا دي ساندويتش يهزوهم حاضرين. دونك الغوسيت سهل على الاخر. باش ناخذو 300 مليليتر حليب، انا جو بريفير باش تجي أبن حليب كامل، اللي عندوش ينجم يستعمل النورمال. ناخذو دو ساشي ليفور
0: كامل الدسم، معناها
1: كامل الدسم. ناخذو دو ساشي نتاع خميره نتاع خبز، ناخذو 45 غرام سكر، 45 غرام سكر ابوبري زوز مغارف نتاع ماكله معناها. ناخذو عظمه نخلطوهم الكل، الحليب لازم يكون دافي بيان سور، نزيدو معاه السكر العظمه هذيك ونزيدو الخميره، بعد نخليه حتى اللي تطلع الخميره شويه، بعد الشوكولاد نزيدو 500 غرام فارين ارطل فارين عليهم ونزيدو 10 غرامات ابوبخي ملح اللي هي تجي مغرفة نص مغرفة متاع ماكلة ملح. بعد نكملوا نعجنوها البات هذيا الكل نزيدوا عليها 75 غرام زبدة هو اللي باش تعطي هكا الخبزة كي تمسها هكا تطلع معاك
0: تطلع معك وتحسوا بعد يولي بغيوشي
1: بغيوشي. دونك الزبدة بعد ما تعجن البات هذيا الكل نزيدوا ندخلوا الزبدة فيها دونك بعد ما ندخلوا الزبدة بالبداية خليوها
0: تسمح لك التعجن معنا تحكي على التعجن في الماكينة ولا واحد نجم حتى بيده
1: ليش نقول لك بيد وسهلة على الاخر مش لازم ما نصعبوها بترا راهي ماهيش هكا العجينة كل لازمها برشا باش عجنين اون سامبليمي في لي شوز معني دونك بيدك راهي في ساعه ما تتعجن جوست لازم شويه وسعه البيت بعد كي مش تدخل الزبده بعد ما تعجن العجينه دونك بعد خليها ترتاح نص ساعه وتعملها كرات كرات صغار كان مش تعملها بان برجر باش تجيب لك على الاقل 8 9 كعبات هذه الحكا كان مش تعملها ديميني توصلك حتى 30 كعبه معناها ديميني نجم تحط النص تعملو نورمال والنص الاخر تحط فيه دي بيبيت دو شوكولا زبيب معناها يولي بان بريوشي يحلو يحطو بالزبدة والمعجون يفطر الصباح معناها
0: يعطيك الصحة نشكرك برشا برشا شيماء ذويبي افكار هذه معناها نتاع دي غوسيت سهلين وبراتيكو للامهات يعملوهم
1: هكا ماخذوش برشا وقت
0: ماخذوش برشا وقت مهمش غاليين برشا زاد ما فماش زانكريديون فيهم غاليين
1: صحيا واحد يبعد على توسكي اندستريال وكل واحد يحاول قدر الامكان مع انه التران دو في والجري ما يخليناش ساعات مي هاكا دي غوسيت انا لحد نجمو نعملو لي كيك نتاع جمعه كامله معنا
0: جمعه كامله نشكرك برشا يعطيك الف صحه
1: عايشك
0: مرحبا بك يا لاله يلا نرجعوا لكم
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
3: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي
3: I have a dream. علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains
7: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء
3: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب موزايك موند
9: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
11: اريدو طور عالمك

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا نبدأها مع الحمل، مفيش أمالية. خلينا نقولوا سبتمبر، هو سبتمبر الشهر الفلوس الأكثرية الأبراج، عنا مفيش أمالية ليك أنت يا حمل، نجم تجيك من بلاصة ما حسبت لهاش حساب. الثور شخص ينجم يعاونك في موضوع مالي وإلا عاطفي، أما خليك واضح في الاتفاق. الجوزاء فما خبر على خدمة وإلا مشروع ينجم يحلك باب جديد. السرطان هو صحيح مصروف كنت خايف منه ينجم يخف عليك بطريقة ماهيش متوقعة. الأسد عندك فرصة باش تطلب حقك وما تسكتش على قيمتك. وانت عذراء فلوسك تتحسن كي تبدأ تنظم مصاريفك أكثر. الميزان عندك فرصة ربح كيف كيف زيدة، أما يلزمك تقرر وما تبقاش متردد. هذه هي نصيحتي ليك. والعقرب فما مبلغ ينجم يرجع لك بعد انتظار طويل، الفترة هذه راهي فترة مالية بامتياز. القوس حكاية تبدأ صغيرة وتنجم تكبر وتولي مصدر دخل. وانت يا جدي فما مكافأة، هوني نحكيه على الجدي ميرا، عنده مكافأة وإلا تقدير مادي نجم يكون في الطريق. ادل وراه رزقك اليوم مرتبطها وكبعلاقاتك وبالمعارف متاعك. ونكملوا مع برج الحوت، فلوس تدخل وتفرحك كما رد بالك من المصاريف الزايدة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
3: ايو بيج ويف، انا معكم.

0: 59 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم. شاكر في استقبال التليفونات أشواق الماجري، زميلتنا في الإخراج الرقمي فاطمة عبد الرحيم، نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مروان بن عمار مخرج البرنامج، سيف الدين الماهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي برومي زميلنا من قسم الرياضة، أميرة العسكري كانت معنا في نوتري بلوس، أركان بالفضل سمعناه في دوتوبسيون، واليوم جات بحضنا الشيف شيماء بويبي سمعناه في دبارة الشيف، والعبد لله ميرا نسلم عليكم ونقول لكم احنا نتقابلوا الجمعة الجاية الويكاند الجاي كالعادة والعويد. صباح الخير ويكاند، نبدأ معاكم من 6 نتاع الصباح، اقعدوا توا معنا على الأولى شوي آخر نسمعوا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. يلا باي باي.
1: مع أورانج بوست الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامد كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خوذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
7: مي لافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
2: عندك Orange.

مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس يتوجهون إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد تشانغتشو المهني لتكنولوجيات الميكاترونيكا. ويعد هذا الوفد الطلابي الأول من نوعه في تاريخ المدرسة الذي يتوجه إلى الصين، بما يعكس تطور التعاون الأكاديمي الدولي للمدرسة وانفتاحها على المؤسسات الجامعية والتكوينية الصينية. وسيستفيد الطلبة خلال فترة إقامتهم من تكوين متخصص في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة، من بينها الذكاء الصناعي والتعلم الآلي والرؤية بالحاسوب والبيانات الضخمة الصناعية وبرمجة بايثون وتطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي، إلى جانب تعلم اللغة والثقافة الصينية. تمكين المستشفى المحلي بالحمى من ولاية جابس من منظار جراحي حديث ومتكامل، بما يمثل إضافة نوعية للإمكانيات الطبية والتقنية المتوفرة بهذه المؤسسة الاستشفائية. هذا وسيساعد هذا الإجهاز أو الجهاز الطبي الهام على الارتقاء بالخدمات الجراحية وعلى تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية المتطورة من متساكني الحمى والمناطق المجاورة. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم عن توقف عمل عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات نتيجة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار والوقود، مطالبة بالتدخل العاجل لضمان استمرار عمل المتبقي منها. من جانبها، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز تقول إن قطاع غزة تحول إلى ما وصفته بجحيم على الأرض نتيجة لما يتعرض له من اعتداء صهيوني مستمر. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تذكر في وقت مبكر من صباح اليوم أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في أثناء عبور مضيق هرمز. والهيئة التابعة للبحرية البريطانية تقول أن سلطات محلية أجلت الطاقم بعد اندلاع حريق عقب هذا الهجوم. في سياق متصل، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعلن اليوم أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم الإخبارية عن مصدر إيراني قوله إن إيران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منها. وأوضح بازشكيان أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني العماني، وإنما يضع الأساس لذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.

0: سنهاي على موزايك اف ام. الياس الغربي
1: موزايك مولد على موزايك اف ام. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الموعد معكم 10:30 النهار في قراءة للأحداث الآنية. شكرا لكم اللي أكثر فأكثر تابعوا فينا. الموعد الآن في الشبكة هذه من 10:30 النهار، ساعتين من زمان، في قراءة المستجدات، تصريحات، أرقام شوية آخر. خلي العمال يكون بحذية لقراءة آخر الأخبار. الموعد مع محمد علي في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الناس كل، طريق السلامة للجميع. موعد الأحد، ذكروا قيدوا في الأجندة بتاعكم شوية آخر. حب نقترح عليكم قراءة لما يحدث في الشرق الأوسط. تصريح الأسبوع، إرهابيون يمارسون تطهير العرقي. وزير الخارجية البريطاني يساعد ضد إسرائيل. أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بريطانيا وفرنسا وكندا تعاقب إسرائيل. في الأثناء صحيفة تقريبا مهمة جدا من اليسار، يسارية الخيارات والتوجهات في خطها التحريري. صحيفة هارتس العبرية تكشف تحذير إماراتي لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، وتقول إسرائيل كانت في بالها، نتنياهو كان في باله وخلى الأمور تصير. نرجع شوية آخر إلى موضوع مهم جدا، هو موضوع التعليم. 6 ساعات أمام الشاشة يوميا، كم تبقى للتلميذ من يومه؟ تلاميذ العالم يتراجعون في الرياضيات والقراءة والعلوم. الضيف الهاشمي العرضاوي، خبير التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، ومعه تراجع آخر ترتيب لبيزا الآن، اللي يتكلم على توقيت غريب جدا للتلامذة في العالم، ونحن معنيين بطبيعة الحال. خلينا نحكي شوي آخر على الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز حدود البشر. هل دخلنا مرحلة العودة؟ نحكي زي كذلك على الجزائر والإمارات. قلت لكم اللي ركاب نهار لحد على مواضيع العالمية في موزايك موند على موزايك فم.
0: موزايك موند
1: كارز، خلي هما اللي يهزكم معهم في الكرهبة. Who's gonna drive you home؟ معاكم حتى للنص نهار. الموعد من 10:30 نهار في موزايك موند. فريقنا حاضر، أخبارنا حاضرة، نقراوها، نحلوها، نحاول نجيبو لكم الخبر باش هكيكا إذا كان لهين على امتداد الأسبوع ولا منقدوش الوقت. الركاب موجود في موزايك موند. Who's

0: مزيك موضة لمزيك فم عسلامة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. رجعين بعد الفاصل مع خليل العماري، ننطلقوا في أخبارنا العالمية. مزيك موضة
1: ملي رجعت الفاك بالمي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا المي في 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع المي في 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالمك. موزيك موند كنا رحل من العشرة للصنهار على موزيك فام.
0: مرحبا بكم، الموعد مع موزيك موند، الموعد معكم حتى النص نهار. خليل العميري عسلامة، مرحبا بك.
4: مرحبا ريس،
0: شكرا لك خليل اللي موجود معنا كل نهار أحد. موزيك موند ننتلقوا تصريح الأسبوع.
3: تصريح الأسبوع، لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: لا ديكلاراسيون دو لا سيمين، إرهابيون يمارسون التطهير العرقي. وزير الخارجية البريطاني يساعد ضد إسرائيل، تصريح مثير للجدل. أطلق وزير الخارجية البريطاني خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني حول إسرائيل وفلسطين، وصف فيه المستوطنين الإسرائيليين بالإرهابيين.
4: بالفعل الياس، تصريح وزير الخارجية البريطاني كان نهار 3 الفارط أي بتاريخ 8 سبتمبر الجاري خلال جلسة في مجلس العموم، وأثار جدل واسع في بريطانيا وحتى في خارجها، بما أنه تحدث عن أعمال العنف اللي يقوموا بها المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووصفهم بالإرهابيين، واعتبر أن ما يحدث في بعض المناطق يرقى إلى التطهير العرقي. نسمع تصريحه. هذا بالنسبة للوزير الخارجية البريطاني. نرجع للتصريح بعدك الياس، ومعنا متابعة كاملة للموضوع بالنسبة للتوتر اللي قاعد صاير بين مجموعة من الدول الأوروبية والكيان الصهيوني. نحكي بما فيها فرنسا، بريطانيا اللي فرضوا عقوبات على الكيان الصهيوني، وكذلك كندا، والكيان الصهيوني كان رد بمجموعة من الإجراءات بما فيها طرد السفير البريطاني من القدس.
0: أي هو تصريح وزير الخارجية البريطاني يتنزل ضمن أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، ليس فقط بين الكيان الصهيوني والمملكة المتحدة، بل شمل أيضا فرنسا وكندا. خليل،
4: هي العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول الأوروبية وحتى كندا دخلت في مرحلة أزمة غير مسبوقة على خلفية السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة. بريطانيا أعلنت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ومنع الشركات البريطانية من تقديم خدمات للمستوطنين بما في ذلك التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات، مع توسيع قائمة الأشخاص المراقبين بسبب نشاطهم الاستيطاني. من جهتها أعلنت فرنسا وكندا عن اتخاذ خطوات عقابية ودبلوماسية تجاه إسرائيل على غرار حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. في المقابل الكيان الصهيوني رد بإجراءات دبلوماسية تصعيدية، من بينها قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ومنع عدد من المسؤولين والشخصيات البريطانية من دخول أراضيها، إلى جانب إنهاء مهام فرق بريطانية تعمل في رام الله ومهام مرتبطة بالتنسيق بشأن غزة. نسمع تقرير لقناة TRT عربية.
5: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
6: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
5: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. في المقابل صدرت تهديد تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
0: أزمة الكيان الصهيوني لا تقتصر على الخارج الآن خليل، خلينا نقرأه مليح الوضعية بما أنه امتدت إلى الداخل بعد كشف صحيفة أريتس العبرية عن معطيات جديدة تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على علم بهجوم 7 أكتوبر قبل نحو 10 أيام من الهجوم، ونطمع فما حديث على مكالمة هاتفية مع الإمارات مدتها 45 دقيقة.
4: أثرت برشا جدل المكالمة هذه الياس نهار 8 سبتمبر الجاري، كشفت صحيفة أريتس العربية العبرية المعذرة العبرية عن معطيات جديدة بخصوص التحذيرات اللي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، وقالت أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نحو 10 أيام من الهجوم من أن حركة حماس كانت تستعد لعملية عسكرية كبيرة. وحسب التحقيق أبلغ بن زايد نتنياهو أن يحيى سنوار بصدد التخطيط لعملية قد تؤدي إلى إراقة دماء وزعزعة استقرار المنطقة، هذا وفق الصحيفة العبرية. ورغم نفي مكتب نتنياهو بشكل قاطع حصول الاتصال أو تلقي أي تحذير مباشر من الإمارات، إلا أن التقرير الصحفي أثار جدل كبير داخل دولة الاحتلال، والمعارضة طالبت بالتحقيق فيما إذا كان نتنياهو قد تلقى فعلا تحذير مباشر من الإمارات وعن سبب عدم إبلاغ الأجهزة الأمنية. نسمع مراسل قناة فرانس 24، مراسلة قناة فرانس 24 ليلى عودة.
7: عناوين الصحف الإسرائيلية صباح هذا اليوم التي تصدر صفحاتها الأولى هذا الخبر، كما ذكرت صحيفة دعوت أحرنوت معاريف هآرت اليوم الجيروسلم بوست جميعها تناولت هذا العنوان. معاريف في على صدر صفحاتها الأولى قالت بأن الإمارات لم تنفي المعلومات التي تحدثت عنها الصحيفة هآرت، ولكن بنيامين نتنياهو ومكتب رئيس الوزراء بحسب معاريف يصر على نفي هذه التقارير وبأن هذه المكالمة لم تجري. بالنسبة للتوقيت، هذا التوقيت هل سيؤثر بالفعل على شعبية بنيامين نتنياهو ووضعية حزبه الليكود في الانتخابات؟ الإجابة قد تكون نعم.
0: إذن السؤال هو الانتخابات، التأثير على الانتخابات القادمة في إسرائيل، وهل يغير ذلك في السياسات الخارجية؟ هذا واحد. اثنين، كيف يمكن لمكالمة دامت 45 دقيقة أنها تكون غير موجودة وإلا غير موثقة من خلال كذلك عمل الحكومة؟ المعروف أنه في الحكومات اللي تعتبر نفسها ديمقراطية أنتوكا وقد تتشدق إسرائيل بالديمقراطية، اللي معروف هو أنه فما أرشيف يومي ورقمي لكل المكالمات التي تكون معلنة. هل أنه فما مكالمات أخرى مخفية؟ هذا شيء يخز كذلك نجم يطرح الوضح. نهارات حطت على الطاولة موضوع ساخن جدا، هو الدكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون الدولي البحث بمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة. دكتور مرحبا بك.
8: مرحبا بحضرتك والمستمعين الكرام.
0: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية في كل مرة، هو الحقيقة بالنسبة لنا سعادة كبرى استقبالك دكتور. سؤال أولي، ماذا يجعل الآن الصوت البريطاني والفرنسي والكندي يتعالى بهذا القدر ضد إسرائيل؟ ماذا تغير؟
8: ربما يكون الذي تغير هو التوازنات الدولية السياسية، لأني ألا لا أثق كثيرا أو لا أعوج كثيرا على هذه الدعوات، لأني شهدنا هذه الدعوات في مراحل سابقة، يعني أثناء مقتتل أو مذابح غزة حذر الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول على أن ربما يعترف ب فلسطين واقعي. مع حضرتك
0: تفضل معك أستاذ، نسمع فيك 5-5 تفضل.
8: فبقول لحضرتك ربما تكون مناورة سياسية للتغيرات الدولية، لأن احنا شاهدنا كثير من
0: أي تغيرات دكتور لو كان تسمح حتى يفهموا مستمعينا عن أي تغيرات دولية نتحدث؟
8: طب أنا في تقديري أن العالم أو القوى الدولية العالمية سوف تتغير قريبا، وأسرع مما تتصور. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في ملاحظة لازم نقولها، أن أثناء تصويت على تمرير الخريطة الحقيقية العالم كله أجمع على تمرير هذه الخريطة إلا الولايات المتحدة الأمريكية وحدها فقط، أي أنها خسرت الداعمين أو الذين كانوا دائما في ظلها يدعموها. فبالتالي القوى العالمية القادمة ستكون الصين وروسيا وأمريكا، أي أن احنا داخلين على عالم متعدد الأقطاب. فبالتالي الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية ترغب الآن الخروج من العباءة الأمريكية ويكون لها صوت مستقل. فده أحد الرسائل أو أحد العوامل التي تجعلها اتخاذ قرار أو رأي في
9: دكتور ضاق صدر أوروبا بترامب وبحكم ترامب.
8: تمام، أنا برضو كنت هقول إن ربما تكون مناورة سياسية، لأن إحنا يعني شاهدنا كثير من الوعود، والوعد الحالي به صغرة أو به ملاحظة مهمة أعتقد أنها غير قابلة للتطبيق، لأن ما تم الوعد به هو منع التجارة مع المستوطنات أو المستوطنين. لماذا مستوطنين ولماذا لا تكون إسرائيل كدولة؟ يعني ليه الاتحاد الأوروبي أو الدول التي وعدت لم تعد بأن هتعلق الاتفاق التجاري مع إسرائيل كلها؟ فده يثير الشك أو يثير التساؤل، خصوصا لما نعرف أن حجم التعامل مع دول أوروبا مع المستوطنات لا يتعدى 300 مليون يورو في السنة، أي أن كل دولة أوروبية لا تتعامل سوى فقط 10 مليون يورو. فبالتالي لن يكون رقم كبير، أو يعني مش هيوجع إسرائيل. لماذا لا تكون إسرائيل كلها ممنوعة من التجارة مع الدول الأوروبية على حسب وعودها؟ أنا بكرر، على حسب وعود هذه الدول. فبالتالي هي وعدت بشيء زهيد أو لا يوجع إسرائيل، فبالتالي أعتقد أن الموضوع لا يتعدى كونه مناورة سياسية.
9: دكتور هات نسمعوا مع بعضنا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اش يقول، خلينا نزيد نحلوا مع بعضنا كلامه والنبرة متاعه، تفضل.
10: الحكومة البريطانية تقر أن هناك تطهيرا عرقيا للفلسطينيين في الضفة الغربية يرتكب من إرهابيين من المستوطنين، وفي كثير من الأحيان غضت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا، والأشد من ذلك أن أعضاء فيها أدلوا ببيانات واتخذوا إجراءات لدعم التهجير القسري للفلسطينيين.
9: تهجير قسري، تطهير عرقي، كلمات قوية جدا دبلوماسيا في علاقة بوصف الوضع، وهذا هو الوضع الحقيقة في القطاع. وإذا كان نتكلموا على غزة زي كذلك نعرف الوضعيات. الآن فيلم وثائقي اسمه نازا في مهرجان البندقية يتم التصفيق له لمدة 25 دقيقة، يوثق زي كذلك الجرائم الجيش الإسرائيلي في غزة. ماذا يحدث؟ هل تخسر الآن إسرائيل على حد تقديرك دكتور مواقع دبلوماسية هامة في العالم؟ وهل هذا استباق لانتخابات قد تحصل في العمق الإسرائيلي وتتغير من خلالها السياسات الخارجية لإسرائيل؟
8: طب خلينا الأول في التصريحات الأوروبية ثم نعود إلى الداخل الإسرائيلي. الدعوات التي يعني أعلنتها بعض الدول أنا في تقديري لا تعدو ألا كونها مناورة سياسية، ولكن في تقديري برضو يجب أخذ مواقف حقيقية لاستغلال هذا الزخم، بمعنى أن حان الوقت لوضع هذه الادعاءات في محك حقيقي. هل هي أنتم جادين فيما تقولوا أم لا؟ بمعنى أن حان الوقت لمقاضاة المجرمين الإسرائيليين أمام محاكم أوروبية، مش هقول دولية لأن المحاكم الدولية مسيسة إن كانت الجنائية الدولية أو العدل الدولية. حان الوقت لرفع قضايا أمام المحاكم الوطنية الأوروبية أمام القادة الإسرائيليين، ويبقى ده محك حقيقي أو اختبار لما أعلن واختبار للنوايا.
9: دونك دكتور قاعد تقول لي كفانا كلاما، لو كانوا جديين في معاملتهم وفي تصريحاتهم لمروا إلى خطوات عملية للمقاطعة التجارية ولخطوات عملية في علاقة بمحاكمة مجرمي الحرب. هذا ايش قاعد تقول لي؟
8: حي، لأن الأنظمة الأوروبية تسمح بمثل هذه القضايا أمام بعض الدول، وكان في سابقة أمام محكمة بروكسل حكمة شارون. فبالتالي يجب وضع هذا الإعلان أو التصريحات أمام محك حي. أما الداخل الإسرائيلي أنا في تقديري أن الساسة الحاليين يريدون استغلال الأزمات لمصلحتهم في الانتخابات. يعني ما يحدث في غزة أو الضفة الغربية مع تصاعد التيار أو تصاعد الهوى اليميني في داخل إسرائيل، هذا يرضي الناخب جدا. يعني خلينا نقول أن بعض المرشحين يستخدم دعاية انتخابية بوعود أنه هيجتاح وهيغتال وهيهجم، فأصبح المجتمع الإسرائيلي يميني الهوى فيرغب. أو يعني هذه التصريحات تدغدغ مشاعره. يعني موضوع أن احنا هنقوم بهجوم أو اجتياح لا يزعج الناخب، بل بالعكس يحفزه على اختيار المرشح.
9: لكن ما نشرته صحيفة هاريتس حول تحذير إماراتي لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر قد يعطينا نظرة جديدة على نوايا الحرب لدى نتنياهو، وكذلك على قدرة هذا السيد على إدارة الشأن، هذا الرجل على إدارة الشأن العام من عدمه. شنو رأيك في ما نشر في صحيفة هاريتس العبرية التي تكشف تحذيرا إماراتيا لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر؟
8: أنا هظلم حضرتك في رأيي، أنا رأيي يخالف كل الناس اللي قالت أن هذه انتكاسة أو صدمة لنتنياهو. أنا في رأيي أن نتنياهو هو الذي سرب هذا الخبر، رغم أنه يتهمه هو شخصيا. ليه؟ لأن تعال نحلل الموضوع أو الموقف بنظرة محايدة. هل إسرائيل استفادت من 7 أكتوبر ولا لم تستفيد؟ أنا في رأيي أن إسرائيل استفادت من 7 أكتوبر، فبالتالي هو يصدر أو يسرب للناخب الذي يداعمه في التصريحات أن أنا كان عندي خبر أو عندي معلومة في القضاء أو منع 7 أكتوبر، إلا أني سمحت بوجوده لأستفيد به.
9: لكن الصحيفة صحيفة يسارية معروفة ولديها من العمل يمكن ما يمكنها من أنها تتحصل على معلومات حصرية. يبدو أنه الآن المعارضة اليسارية تستغل الموقف لضرب كبير جدا لنتنياهو في علاقة بالانتخابات القادمة. هل أخذ نتنياهو هذا معناها كل هذه المحاضر حتى يصل إلى ما تصفه أنت دكتور مارش؟ هذا قد نتساءل عن صحة ذلك. تفضل.
8: هو حدث حاجة في واقعة مثبتة أن مكتب نتنياهو كان يتعامل مع مكاتب إعلامية لتسريب بعض الأخبار عن نتنياهو للتسويق له، فبالتالي لا أستبعد أن يكون في تنسيق مسبق ما بين اليسار واليمين، أي أن نتنياهو قد يكون بشكل أو بآخر قد استطاع أن يسلب هذا الخبر من خلال الجريدة ليكسب أصوات. يعني خلينا ننظر، هل يعني لا يجب أن نعترف بحرفية وخضرمة نتنياهو في السياسة الإسرائيلية؟ يعني إن كانت إسرائيل عدو، لكن يجب أن ننظر إلى هذا العدو بموضوعية أو حيادية. يعني نحلل المواقف، مثل نتنياهو رجل مخضرم ويستطيع الإفلات والالتفاف على كل ما يحدث، وأعتقد

0: بلدا وراء الإجرام وراء التطهير العرقي وراء كل تلك المجازر. فكيف لنتنياهو أن يتشدق بأي نجاح في علاقة بإدارته لسبعة أكتوبر؟
1: طيب لازم ننظر الموضوع في نظره رياضيه يعني حسابات. العلاقه يعني خلينا نربط ما بين ما حدث في 7 اكتوبر واسرائيل على الارض. ففي علاقه طرديه يعني اسرائيل النهارده في الجنوب اللبناني جنوب سوريا.
0: فهمتك. في علاقه بالتوسع، في علاقه بالاراضي، في علاقه
1: بما لا يعني لم تستطع تحقيقه الا باستغلال 7 اكتوبر. فبالتالي هي يعني بعيدا عن توصيف ما حدث في 7 اكتوبر، لكنها استفادت على الارض. ان النهارده اسرائيل توسعت بشكل غير مسبوق.
0: اذا بالنسبه ليك فما اسرائيل ما قبل 7 اكتوبر واسرائيل بعد 7 اكتوبر، ولذلك تاريخيا تعتبر انه الرجل قد يكون بالنسبه ليهم توكا سياسيا يعلن اسرائيلا جديده في علاقه بهذه الاحداث.
1: حقيقي يعني انا بالمناسبه نتنياهو يصوغ دائما لنفسه انه رجل سيغير وجه الشرق الاوسط، وبالفعل عمل. يعني حقيقة على أرض الواقع إسرائيل غيرت في وجه الشرق الأوسط. ده جزء آخر يعني كنت لسه بقول خارجيا وداخليا. يعني خلينا نقول أن إسرائيل استطاعت توريط الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على إيران، وهي أحد القدرات التي تملكها. فبالتالي ما يعلن إعلاميا أو ما يصرح به جزء أو حاجة، وما يحدث على أرض الواقع حاجة تانية.
0: شكرا لك دكتور. إذن للمتابعة الموضوع في علاقة بالعمق الإسرائيلي بما أنه عنده تأثير مباشر على الشرق الأوسط كله، وبما أنه زاد كذلك الآن المعركة ما بين اليسار داخل إسرائيل واليمين المتطرف واليمين متواصلة في انتظار انتخابات مقبلة. هذا اللي تنشر الصحيفة العبرية أرتس، اللي تقول أنه كان على علم الدكتور ميخائيل الماهر أستاذ القانون الدولي الباحث بمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة، يقول حذاري، نحن أمام ثعلب سياسي قد يكون سرب المعلومات حتى يفيد إلى أي مدى كان قادرا على استباق الأحداث. الموضوع للمتابعة. راجعين بعد الفاصل. وحشني بلدي جاي من عند كارول سماحة. شكرا لك محمد علي على الإخراج المتميز لحصة موزايك موند. راجعين شوية آخر مع خليل في محل حتى ثانية والماشين خليل شوي آخر. الموضوع يهزنا شوي آخر للجزائر، للجزائر والإمارات جوستومون. الضيف الصحفي الجزائري عثمان اللحياني شوي آخر معنا بالحديث. تفضلوا. موزايك موند.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عادن حوات

0: في جازة FM نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كالعادة الأخبار، المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج بوستي الغونتخي.

0: فرشة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: موزيك مون كنا رحب من العشرة لنصف نهار على موزيك فام

0: كافي موزايك موند محمد علي الشيخ.
1: موزايك موند كنا رحل من العشرة لنص نهار على موزايك فام.
0: الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، هذا من أكبر الأخبار وأهمها على امتداد الأسبوع في تصعيد دبلوماسي لافت. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة تعكس بلوغ التوتر بين البلدين مستوى غير مسبوق. خليل،
2: وبعد فترة من التوتر المتصاعد بين الجزائر وأبوظبي، أعلنت الجزائر نهار الخميس 10 سبتمبر الجاري عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد استنفاد ما وصفته بكل السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، هذا وفق تقديرها. وتم في نفس اليوم استقبال السفير الإماراتي في مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وإبلاغه رسميا بقرار قطع العلاقات. بيان وزارة الشؤون الخارجية تحدث عن تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. حتى نسمع تقرير بثته المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري يتحدث عن حيثية قرار قطع العلاقات.
3: إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. وعلى الرغم من هذه التحذيرات العديدة، وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد. وعليها وبعد استنفاذ جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية هذا اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استقبال سفير الإمارات العربية المتحدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية هذا الخميس، أين تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، كما تم إعلامه بأنه قد منح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار.
0: في المقابل، دولة الإمارات لم تعلن عن قرار مماثل ضد الجزائر، واكتفت بالقول أنها تتطلع إلى أن يكون قرار الجزائر مؤقت مع تأكيد على استمرار الروابط والمصالح المشتركة. خليل،
2: بالفعل الرد الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية لم يتضمن أي تصعيد أو إعلان مماثل لمصدر عن نظيرتها الجزائرية، وقالت أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن يكون قرار الجزائر مؤقت بما يحفظ روابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. لكن في المقابل، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش نشر تدوينة على منصة إكس في نفس النهار، وتوجه بعديد الانتقادات، وقال فيها العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات. فالغموض ليس سياسة، والضجيج لا يعوض غياب الرؤية. الدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات، وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة. كلام المستشار الإماراتي هذا مهم جدا، لأنه معروف بمواقفه التي يعبر عنها قد تكون لا غير موجودة في القنوات الدبلوماسية، لكن يعبر عليها هو في تدوينات أو في تصريحات. في نفس السياق، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد الحمادي أن قرار الجزائر كان مفاجئ وغير منطقي ويطلب تفسير من الحكومة الجزائرية.
4: حقيقة ربما نحن متفاجئين، يعني أنا ربما متفاجئ حقيقة من القرار الجزائري هذا، جاء فجأة بدون مقدمات، لم يحدث أي شيء قبل أن يصدر مثل هذا القرار، وبالتالي ربما كان البيان الجزائري كان يحتاج أن يكون أوضح بشكل أكبر، بدل أن يكون بشكل بهذا الشكل خلينا نقول الإنشائي والأحكام العامة التي أطلقها. بالتالي أنا أعتقد اليوم الحكومة الجزائرية بحاجة أن توضح المشكلة توضح الأسباب لماذا تتخذ مثل هذا الإجراء. ونحن نعلم حقيقة علاقة دولة الإمارات بالجزائر تاريخيا علاقة قوية ومتميزة ونشطة حقيقة، ولكن الحكومة الأخيرة في السنوات الأخيرة يبدو أن هناك أمر حقيقة نحن نعجز عن أن نفهمه، وهذه القرارات المفاجئة حقيقة واللا منطقية أنا أعتقد يجب أن تفسرها الجزائر. يعني من لديه تفسير عقلاني منطقي لمثل هذا؟ فجأة نأتي ونستدعي السفير، فجأة نعلن قطع العلاقة بدون أي مقدمة، يعني
0: فجأة مش فجأة. لماذا؟ شنو التصرفات اللي قد تكون إذا الجزائر مش قد تكون اللي الجزائر تعتبر أنها معادية لها؟ تنخو بالهاتف معايا الصحفي الجزائري عثمان اللحياني بعد الفاصل. موزيك موند
5: اللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريدو طور عالمك. موزيك موند كنا رحب من العشرة للصنهار على موزيك فام.
0: كل مهم الجزائر يهم تونس استراتيجيا نافدة. ما احنا نحكيه في موزايك موند عن هذا التصعيد اللافت للنظر، وين اعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الامارات العربية المتحدة في خطوة تعكس بلوغ التوتر بين البلدين مستوى غير مسبوق. مرحبا بالصحفي الجزائري عثمان اللحياني. عثمان مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
7: تحياتي لك صديقي الياس والأخ خليل وكل المستمعين الكرام وضيوفك الأفاضل.
0: المتابع لكتاباتك يعرف أنك أنت كتبت مقال فيه كرونولوجيا لأحداث ولتصريحات ترجع لهذه العلاقة بين الإمارات والجزائر في محطات كبرى، لكن خلينا نفهم معك عثمان، ما هي يمكن التصرفات التي تعتبرها الجزائر استفزازية عدائية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة؟
7: شوف أخ ياس، يعني أولا لازم نعرف بأن أو على الأقل في مجموعة محطات وسوابق ومناسبات حدثت في العلاقات بين البلدين ومؤشرات عديدة تجعل قرار قطع العلاقات هو ترسيم لواقع أو لقطيعة كانت موجودة. إذا العلاقة الجزائرية الإماراتية مرت من مرحلة المناكفة السياسية إلى مرحلة التوتر إلى مرحلة القطيعة ثم إلى مرحلة القطع، وبالتالي قرار الإعلان عن قرار القطع لم يكن مفاجئا لكل أي شخص متابع للعلاقات بين البلدين. كان يعرف بأن كانت هناك قطيعة تامة في العلاقات بين البلدين، يعني نعرف حتى آخر ربما قرار رسمي كان اتخذته الدولة الجزائرية هو في فبراير الماضي عندما أبلغت شركة الخطوط الجوية الإماراتية بإلغاء اتفاقية الخدمات المشتركة وبالتالي إلغاء الرحلات الجوية بين البلدين. نعرف أيضا أكثر من مرة على الصحافة الجزائرية عن قرارات جزائرية تتعلق بالإمارات، حتى بث مرة من المرات في قناة حكومية بأن السفير الإماراتي شخص غير مرغوب فيه، وبالتالي حبيت أقول لك بأن الإعلان لم يكن مفاجئا. الآن لو نجي نشوف الأشياء أو التصرفات أو السلوكات الإماراتية التي تعتبرها الجزائر أنها معادية، خليني ربما نبدأ من آخر محطة ربما قد تكون في تصوري، وإن كانت السلطة الجزائرية لم تتحدث بشكل معلن، لكن أنا في تصوري آخر ومن خلال متابعاتي آخر ربما سلوك خلى الجزائر خناط هذا القرار هو محاولة الانقلاب التي حدثت في دولة النيجر. أخي ياس نعرف بأن النيجر الآن أصبح دخلت في مرحلة علاقات حيوية واستراتيجية مع الجزائر في بناء لعلاقات شراكة في قطاعات مهمة جدا بالنسبة للبلدين، خاصة فيما يتعلق بحقل الكفرة الذي في النيجر والذي لا يبعد عن الجزائر الحدود الجزائرية سوى 85 كيلومتر وفي ما يقارب 2.5 مليار برميل من النفط. والجزائر تساعد الآن في النيجر في بناء قاعدة كاملة لصناعة الطاقة للصناعات الطاقوية. هناك أيضا أنبوب الجزائر نيجيريا النيجر الجزائر أنبوب النفط العابر للصحراء والذي أيضا هو مشروع حيوي واستراتيجي بالنسبة للبلدان الثلاث، وبالتالي محاولة دعم محاولة التمرد وانقلاب في النيجر وزعزعة استقرار في النيجر من أجل قطع هذه الشراكات ومن هذه المشاريع. يمكن أن تعتبرها الجزائر استهداف حيوي ومصيري لمشاريع الاستراتيجية، وهذا الاتهام لم تقله الجزائر. هناك طبعا الاعترافات التي أعلنتها الحكومة النيجيرية والاعترافات التي بثها تلفزيون نيجيري عن طريق النقيب جابريال الذي أكد بأنه تلقى اتصالات من أبوظبي ومن باريس للمشاركة بوحدته العسكرية في دعم التمرد. هذا على الأقل السبب القريب. في أسباب أخرى سابقا نعرف بأن التقارير تتحدث عن دعم مباشر مادي مباشر لحركة المكوى، هي حركة انفصالية تطالب باستقلال منطقة قبائل في الجزائر، تصنف الجزائر كتنظيم إرهابي. التقارير ليست جزائرية أيضا، هي تقارير فرنسية تتحدث عن فتح تحقيقات في فرنسا حول تلقي هذا التنظيم لتمويل من الإمارات. أكثر من ذلك هناك هناك يعني حديث في الجزائر، وإن كان لم يأخذ بعد الطابع الرسمي، وإن كان الرئيس الجزائري تبون قد لمح إلى هذه المسألة، وهو إقامة مصانع في دول على قريبة من الجزائر لأول مساهمة في ما يعرف ب يعني إغراق الجزائر بالمخدرات. يعني في مجموعة من التصرفات. الرئيس تبون أصلا أيضا في حواره الأخير في جويليا الماضي تحدث عن محاولة تدخل إماراتية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأولى والثانية. نحن نعلم جميعا بأن انتخابات 2019 الإماراتيين تحاولوا التدخل ودعم مرشح رئاسي بعينه، وهو كان منافسا للرئيس تبون، والرئيس تبون يتحدث عن أنه جرت محاولة أيضا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الثانية التي جرت في سبتمبر 2024. إذا مجموعة من التصرفات ومن جمع السياسات الإماراتية الواضحة التي تعتبر الجزائر بأن أيضا في مالي، طبعا مالي جزء من هذه المشكلات. تونس أيضا بالتأكيد تعتبر الجزائر بأن هناك محاولة إماراتية لزعزعة استقرار في هذه الدول، وبالتالي المساس بالأمن القومي الجزائري. مثل هذه التصرفات في علاقة بقضايا داخلية في علاقة بقضايا خارجية هي تكون هي التي دفعت الجزائر في النهاية إلى يعني اتخاذ قرار بقطع العلاقات. نعلم جميعا بأنه في يناير 2024 مجلس الأعلى للأمن القومي في الجزائر كان أصدر بيان تحذير للإمارات، واعتبر بأن هذا البيان هو آخر بيان. كانت هناك فرصة لإمكانية تجاوز هذه الأزمة في اللقاء الذي جاء حدث بين الرئيس تبون ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في يونيو 2024 على هامش قمة السبعة في روما، لكن كان من الواضح بأن الإماراتيين لم يكونوا يريدون أن ينصتوا. هناك مشهد متخيل في زيارة وزير الخارجية الإماراتي للجزائر في يناير 2021 عندما قال وزير الخارجية الجزائري آنذاك عبد الصبري بوكادوم بأنه أجرينا محادثات قصيرة للأسف، محادثات قصيرة للأسف. هذا التصريح ينبئ بأن الإماراتيين لم يكونوا يريدون أن يستمعوا إلى أحد، كانوا يريدون فقط إملاء اشتراطات سياسية. بالمحصلة لا أعتقد أن دولة ذات ثقل سياسي وأقليمي مثل الجزائر تقطع علاقاتها مع دولة فقط لأسباب كان يمكن حلها أو
8: تجاوزها
7: كان يمكن التفاهم عليها.
8: عثمان شكرا لك على المعلومات هذه الكل. في كل الحالات أنا بالنسبة لي البيست متاع النيجر مثلا تنجم تكون هي الطارئ أو القطرة التي أفاضت الكأس بعد ما صار كامل، لكن سؤالي تاريخيا حول المنعرج في العلاقات بين الإمارات والجزائر. الإمارات والجزائر كان بيناتهم علاقات مهمة، علاقات استثمار، علاقات حول علاقات تجارية مهمة وعلاقات استثمارية مهمة. ما هو المنعرج على حد تقديرك اللي خلى العلاقات رويدا رويدا تمر إلى حدود هذه الأزمة؟
7: انا اعتقد ان الازمه بدات كان فيه مؤشرات قبل 2019 يعني قبل بدايه الحراك الشعبي كان فيه مؤشرات كنا نقراو كنا نكتبو كنا نسمعو عن التغلغل الاماراتي في بعض المؤسسات الحيويه في الجزائر. تعرف بان الاماراتيين استغلوا فتره معينه خاصه فتره اللي جات بعد 2013 فتره مرض الرئيس بوتفليقه الى غايه يعني تنحيف في 2019 الفتره اللي شهدت فيها كان فيها نوع من الارتباك في المؤسسه الرسميه في الجزائر في فتره مرض الرئيس. القرار لم يكن واضحا, ما كناش عارفين حتى في الجزائر من يقرر من يصنع القرار السياسي والاقتصادي والأمن وغيره. وهذه الفترة اللي كانت فترة شهدت فيها الجزائر محاولة التغلغل الإماراتي, كان في استيلاء على بعض المؤسسات الحيوية مثل ميناء الجزائر, مثل الشراكة في مشروع حيوي مرتبط بالصناعات العسكرية ومشاريع أخرى اعتبرت بأنها مشاريع قد ربما يعني تمت في ظروف غير مناسبة. بعد 2019 بعد استعادة البلد
8: ولها علاقة تقريبا بنوع من الأمن القومي زاد كذلك بالنسبة للجزائر.
7: طبعا أنت تلاحظ أخي الياس أن واحدة من الأشياء اللي تركز عليها الإمارات في استثماراتها في الدول هي الموانئ. سيطرت على موانئ في بربرة في الصومال, في بربرة الحديدة في اليمن, في مجموعة من دول إفريقية, لأن الموانئ تعرف هي منطقة حيوية تتحكم فيها في الجوانب التجارية والأمنية وغيره
8: والعبور
7: وأعتقد أن هذا في 2019 لما بدأ الحراك الشعبي كان لاحظنا أن الحراك الشعبي أثناء الحراك الشعبي كانت هناك شعارات مرفوعة وحتى لافتت طبعت وعلقت في قلب العاصمة الجزائرية التي عطورية وليست عربية لمن تهاجم الإمارات, وكل رفعة لافتات لا باريس لا موسكو للإمارات. كان هناك شعور عند العقل الجمعي الجزائري ليس فقط على المستوى السياسي بأن هناك تغلغل إماراتي غير طبيعي في الجزائر بالنظر إلى حجم هذه الدولة. بعد 2019 طبعا بعد محاولة دعم كنا نعرف ذلك, كان محاولة دعم المرشح الرئاسي بعينه في الانتخابات الرئاسية وهو وزير الثقافة الأسبق عزدي مغوبي, فبدأت هناك المشكلة خاصة أن مجيء الرئيس تبون اعتبر بأن ذلك محاولة للتدخل. في 2021 بدأت المشكلات الحقيقية عندما حدثت حرائق صيف 2021 وهي حرائق غير مسبوقة في تاريخ الجزائر, وكان فيها ما يقارب 100 ضحية في منطقة القبائل. ووجهت الرئاسة الجزائرية اتهامات واضحة إلى الإمارات والمغرب بالتورط في هذه الحرائق عبر منظمة المغرب. لكن أنا عندي معلومات ربما لم تعلن حتى الآن يعني لم تأخذ طابعها الرسمي, يعني كل هذه الاتهامات التي تحدثت لك عليها صدرت فيما بعد طابع رسمي. أعطيك مثال, مسألة تدخل في الانتخابات الرئاسية بقيت معلومات شبه رسمية وكتابات إلى غاية تصريح الرئيس تبون في جويليا 2026
8: لقاء صحفي
7: الإمارات تدخلت يعني أرسم هذه المعلومات. في المعلومات أن هناك دعم وتمويل لحركة الماق ومحاولة التدريب عناصر هذه الحركة للقيام بأعمال عدائية في الجزائر. الرئيس المتحدث عن هذه المسألة لكن ليس هناك تفصيل دقيق لهذه القضية.
8: شكرا لك عثمان اللحياني, بارك الله فيك, لأنه الحقيقة الإكليراج إذا من عند عثمان اللحياني اللي يرجع إلى عديد المحطات يقول, وهذا خبر ينجم يكون زي كذلك موجود بالنسبة لنا, أنه قد يكون التدخل الإماراتي في النيجر هو القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للنظام في الجزائر, يعتبر أنه هذا يضرب مباشرة المصالح الجزائرية في عمقها الاستراتيجي على حد تقدير الصحف في الجزائري عثمان اللحياني. وطوكا الخبر هو الخبر قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ودولة الإمارات العربية. راجعين في ساعتنا الثانية من موزايك موند, القراءة متواصلة للعالم ولأخباره. تنرجع في ساعتنا الثانية خليل مع أرقام تهم التربية العالمية من خلال تصنيف بيزا 2026.
1: موزايك موند.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون, نخرج نتكلم في التليفون, نوصل الفاك نقرا, نتكلم في التليفون نكونكتي, نعاود نتكلم نربح كادو تحفون, نتكلم في التليفون
9: مع أريد في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريد طور عالمك. أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرا ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 88 665 969. سقرات سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
11: يا ماما كنت راه محلي قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
12: يا ماما في بالك هذا كل مستوى تفهم
13: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
14: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
15: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
16: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
15: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
16: عندك أورانج.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر 2026 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المعطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. والمختص في الشأن البنكي محمد النخيلي يعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القرض على الشرف يمكن أن يكون أداة ووسيلة للاندماج المالي لشريحة واسعة من التونسيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى الخدمات البنكية والمصرفية في تونس في حدود 36%، واصفا إياها بالضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى حوالي 100%. وانخيلي يعتبر في تصريحه أن أقرار القرض على الشرف بإمكانه أن يكون أداة هامة ونشعة للتسريع في الاندماج المالي ومكافحة الإقصاء المالي لعدد هام من التونسيين، لا سيما بالنسبة لشريحة معينة والتي تتعامل بالتداول النقدي الكاش. مقر ولاية الكاف يحتضن أمس جلسة خصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية من الجانب المتعلق بالسلامة المرورية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمسالك المؤدية إليها. وقد تم خلال هذه الجلسة تأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، خاصة مصالح الأمن والحرس الوطني والسلطات المحلية والجهات المعنية بالنقل والتجهيز، وذلك بهدف ضمان ظروف تنقل آمنة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والإداري والحد من مخاطر حوادث الطرقات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدا استعدادها للحوار في إطار القوانين الدولية. وأضاف بازشكيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تستسلم أمام فرض العقوبات أو قطع الإمدادات الطبية والغذائية أو ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني. السلطات العراقية تعيد اليوم الأحد فتح معبري الشيب وشلامجة أمام المسافرين، وتعلن جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في 3 معابر مع إيران حتى الخميس، وذلك بعدما أغلقتها أثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفطي في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. من جانبه، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يعلن عفاء قائد العمليات وقائد الشرطة في محافظة ميسان الحدود مع إيران، وذلك بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من داخل المحافظة. ختاما، صحيفة فيلت أم تونتاغ الألمانية تفيد بأن مسؤولين أمنيين ألمان يشتبهون في أن أحد عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية شارك في التخطيط لمحاولة تنفيذ هجوم متعدد الوسيلة باستخدام طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبسيك الشهر الماضي. وذكرت الصحيفة الألمانية أن المسؤولين يعتقدون أن روسيا يدعى أوليغلي يشتبه في ارتباطه بجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية تولى التنسيق اللوجستي للمخطط الذي استهدف مطار لايبزيغ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك موند. موزايك موند، كنا رحل من العشرات من الصنعاء على موزايك فام. إلياس الغربي.

0: لأنك عيني مجد الرومي على موزيك فم موزيك موند. هذا رقم الأسبوع موزيك موند. 6 ساعات يوميا هو متوسط الوقت الذي يقضيه التلاميذ أمام الأجهزة الرقمية خلال أيام الأسبوع وفق أحدث نتائج اختبار بيزا 2025 الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالأوسيديو.
1: وتقرير بيزا الأخير الصادر بتاريخ 8 سبتمبر الجاري ضمن رقم لافت للغاية وهو أن متوسط الوقت اللي يقضيه التلميذ يوميا أمام الأجهزة الرقمية هو 6 ساعات.
0: هكا وصلوا للرقم هذا معناها
1: 6 ساعات. وفق العينة اللي اشتغلوا عليها الياس اشتغل عليها تقرير وشملت أكثر من 760 ألف تلميذ في سن 15 سنة من 91 دولة حول العالم. فإن الساعات هذه تشمل استخدام الأجهزة للتعلم وكذلك للترفيه داخل المدرسة وخارجها، وبالتالي الرقم هذا مهم باعتباره يعكس حجم التحول اللي طرأ على يوم التلميذ، بما أنه إذا أضفنا إلى ساعات الدراسة والنوم 6 ساعات أخرى أمام الأجهزة يصبح السؤال يطرح نفسه: كم تبقى من الوقت للكتاب الورقي، للرياضة، للعب، للعائلة وللتواصل المباشر مع الآخرين؟
0: رقم صادم جدا الحقيقة خليل. 6 ساعات هذه بتبيع الحال اللي يسمع فينا الآن في موزايكا فهم قد يتسائل كيفاش 6 ساعات ما بين البيسي، ما بين الجيمينج، ما بين الساعات حتى داخل المؤسسة التربوية إذا كان فما استعمال للحاسوب ولا التابلت. هذا بتبيع الحال إلى جانب الهاتف الذكي سمارتفون الآن اللي يستعملوا فيه صغار كل شيء تقريبا، يستعملوا فيه باش يتواصلوا مع أصحابهم، يستعملوا فيه باش ياخذوا تاكسيات، يستعملوا فيه باش يتنقلوا، يستعملوا فيه باش يشريوا بعض المشتريات كمان يكمنديو ماكلة وإلى غير. إذن يستعملوا فيه واتشات وغيره ولا ريزو سوسيو، دونك يستعملوا فيه بطبيعة الحال كل شيء أمامهم ليلا نهارا. هذا بطبيعة الحال ما نجم يكون كان عنده تأثير شوي آخر. ضيفنا تيحكي في الموضوع اليوم: تراجع مستوى التلاميذ في الرياضيات والقراءة والعلوم أصبح يثير قلق متزايد حول مستقبل التعليم في العالم، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا السياق كشفت نتائج بيزا 2025 الصادرة منذ أيام عن تراجع لافت في أداء التلاميذ، وعاد طرح أسئلة حول قدرة الأنظمة التعليمية على مواكبة هذه التحولات. النتائج هذه تكتسب أهميتها من جهة اللي أصدرتها وهي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأوسيديو، وباعتبارها أحد أبرز المؤسسات الدولية في مجال الدراسات والبيانات المقارنة حول التعليم والاقتصاد والسياسات العمومية. هو ترتيب مهم جدا ترتيب بيزا، حيث شملت الدورة الأخيرة أكثر من 760 ألف تلميذ في سن 15 عام من 91 دولة واقتصاد. كما قلنا النتائج أظهرت تراجع متوسط الأداء في دول المنظمة ب 22 نقطة في الرياضيات، 28 نقطة في القراءة خلال العقد الأخير، كما يعاني 1 من 5 تلاميذ ضعف في المواد الثلاث، مما يطرح عديد الأسئلة حول أسباب هذا التراجع وما الذي تقوله هذه الأرقام عن مستقبل التعليم. التفاصيل في التقرير مع زميل خليل العماري.
1: تلاميذ العالم يتراجعون في الرياضيات والقراءة والعلوم، انذار جديد يأتي هذه المرة من واحد من أهم التقارير الدولية في مجال التعليم، إنه تقرير بيزا. أكثر من 760 ألف تلميذ في 91 دولة واقتصاد شاركوا في الاختبار، تلاميذ في سن 15، ونتيجة تراجع في مستوى التحصيل الدراسي وخصوصا في الرياضيات والقراءة. في دول منظمة التعاون التنمية في الميدان الاقتصادي تراجع متوسط نتائج الرياضيات ب 22 نقطة بين عامي 2015 و 2025، أما القراءة فسجلت التراجع الأكبر 28 نقطة خلال الفترة نفسها. وبلغة أحرى تقول المنظمة إن هذا التراجع في الرياضيات يعادل أكثر من سنة من التعلم، وفي القراءة يعادل نحو سنة ونصف من التعلم. أما العلوم فكان التراجع أقل حدة، لكن النتائج بقيت عند مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات. والأكثر إثارة للقلق، 1 من كل 5 تلاميذ أصبح الآن ضعيف الأداء في المواد الثلاثة الرياضيات والقراءة والعلوم، أي أنه لا يمتلك الحد الأدنى في المهارات التي يحتاج إليها في الدراسة وفي العمل وحتى في حياته اليومية. لكن تقرير بيزا لا يتحدث فقط عن الأرقام، فهو يحاول أيضا فهم لماذا يتراجع أداء التلميذ. ومن بين العوامل التي يلفت إليها التقرير العالم الرقمي، فالتلميذ اليوم يعيش جزءا كبيرا من يومه أمام الأجهزة، والتكنولوجيا يمكن أن تساعده على التعلم لكنها يمكن أيضا أن تشتته. أكثر من ربع التلاميذ يقولون إن زملائهم يتشتتون بسبب الأجهزة الرقمية خلال معظم حصص العلوم أو جميعها. ويربط التقرير كذلك بين تراجع القراءة وزيادة الوقت أمام الشاشات وتراجع الإقبال على القراءة من أجل المتعة. ومع ذلك لا يرسم تقرير بيزا صورة قاتمة للجميع، فهناك دول نجحت في تحسين نتائجها، وهنا تكمن الرسالة الأهم. التراجع ليس قدرا محتوما، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ليس المشكلة وحدها، التحدي الحقيقي هو كيف نعلم أبناءنا، كيف نعيد إليهم متعة القراءة، كيف نحافظ على تركيزهم، وكيف نجعل التكنولوجيا تخدم التعليم بدل أن تسرق منه وقت التلميذ وانتباهه. تقرير بيزا 2025 لا يختبر التلاميذ فقط، بل يختبر قدرتنا نحن أيضا على إصلاح المدرسة قبل أن يصبح التراجع واقعا دائما.
0: يمكن الذكاء الاصطناعي بيدو لازمنا نسألوه الآن كيفاش نعمله باش يكون فما أكثر نجاعة في المناهج التعليمية، على خاطر بعض الخبراء الرياضيات في العالم هما بيدهم الآن، وعلماء الرياضيات في العالم الآن قاعدين ينبهوا إلى أنه الإنسان أكثر فأكثر عنده تراجع الآن في قدرته على التعامل مع علوم الرياضيات، ويقولوا احنا شنو دورنا إذا كان مثلا بعض ليزيكواسيون، بعض المعادلات اللي زادة موجودة منذ القدم ومنذ مئات السنين أصبحت الآلة قادرة على حلها في ساعتين من زمان، وقت اللي هي ساعات هي معادلات قديمة جدا ولم يكن الإنسان قدرة على فك الشفرة متاحة، وأنه المجهود اللي تعمله الإنسانية على مدى عقود لفك الشفرة لهذه المعادلات يخليها هي اللي تعمل مجهود في البحث العلمي. دونك يقولوا العلماء إذا كان الماكينة تعمل في درجة من زمان، احنا شنو ينجم يكون دورنا كإنسانية؟ راجعين بعد الفاصل مع ضيفنا السيد الهشمي العرضاوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس، ومعاه سؤال حول آخر تقرير لبيزا. راجعين موزايك موند
2: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.
5: موزايك موند كنا رحب من 10 لنصنهار على موزايك فام.
0: من الأرقام الصادمة من خلال آخر تقرير لبيزا 2025، هو 2026 كي تجي تشوف نشر الأرقام، صار أيامات التالي نهار 8، وفي الأثناء بطبيعة الحال العينة والعام اللي كان موجود هو سنة 2025. 6 ساعات يوميا أمام الأجهزة الرقمية من الأرقام الصادمة جدا، أين يذهب وقت التلميذ، إلى جانب أرقام أخرى في علاقة بالعلوم وفي علاقة بالكتابة وغيره من الملكات في علاقة بالتعليم. الهشمي العرضاوي خبير التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة وعلوم الأليكس. سي الهشمي مرحبا.
6: شكرا، أهلا وسهلا سي الياس، مرحبا.
0: هل تغير العالم إلى درجة نتساءل فيها عن كل المناهج التعليمية، عن نجاعاتها؟ هل نحن أمام منعرج تاريخي أستاذ هشمي العرضاوي؟
6: نعم شكرا مرة أخرى. العالم يعرف تغييرات كبرى، يعرف اهتزازات في مجال الصحة، أزمات في مجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني، وكل هذه الاهتزازات وهذه التغييرات تؤثر في التعليم. تؤثر في التعليم لأنه جزء من هذه المنظومة الكاملة. ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأوروبا اختارت يوم 8 سبتمبر هو اليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار وتعلمهم، واختارت أن تنشر هذا التقرير. التقرير هو تقرير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، هذا تقرير دوري كل 3 سنوات. وهذا التقرير في هذه الدورة الأخيرة كان صادما للجميع، كان صادما أن فيه تراجع. نظم تعليمية سجلت تراجعا في أدائها، هو تقرير يقيس الأداء، غاية منه هو الإخبار، هو التوضيح، هو تبين جودة أو مكانة نظام التعليم في هذه الدولة أو في تلك، ما حظه من الجودة والتميز، ما حظه من العدالة والإنصاف، هل يساعد الطلبة التلاميذ على أن يعدهم للحياة حتى يلعبوا أدوارهم الاقتصادية والاجتماعية وليس مجرد الحفظ والتلقين. يعني غاية التقرير هو أن يعكس مواضع النظم التعليمية من هذه المؤشرة. والنتيجة كانت فعلا صادمة. الدول كثيرة تراجعت، وفي أوروبا يعني في العالم الغربي هذا المتقدم، ونظم تعليمية كنا نحن نقتدي بها ونتخذها نماذج الجودة سجلت تراجع. الأسباب كثيرة، والأسباب بدأت قبل كوفيد يعني من سنوات، ولكن الجديد في هذا التقرير في هذه الدورة الأخيرة أن المجالات هي المألوفة هي العلوم والقراءة والرياضيات، وهذه الدورة ركزت على العلوم وأضافوا مجال آخر يتعلق بالتعلم الرقمي والكفاءة الرقمية والتعامل مع هذا العالم، عالم التكنولوجيا المتطورة المتسارعة في هذا التطور.
0: الآن أستاذ، تونس غير معنية بهذا التقرير، تقرير 91 دولة واقتصاديات في علاقة ببيزا. تونس خرجت من بيزا من 2015، لكن إذا كان احنا نخزروا للاقتصاديات والدول هذه والمناهج هذه والمدارس هذه والدول هذه، ماذا يمكن أن نلاحظ بالنسبة لبلدنا في هذا السياق ونحن في 2026 هاشم العرضاوي؟
6: نعم، تونس والدول العربية، لأن ثم 7 دول عربية، وملاحظ أن بعض الدول العربية حققت مقارنة بالدورة السابقة حققت تقدما، والإمارات نذكر، قطر نذكر، السعودية نذكر، كذلك حتى الأردن سجلت بعض التقدم. المغرب يعني أقل من الدورة السابقة، 7 دول فقط. تونس لما تفضلت بالإشارة إلى ذلك من 2015 لم تشارك، ولكنها معنية بقراءة هذه النتائج.
0: هذا هو سؤالي.
6: نعم، معنية، لم تشارك ولكن معنية بقراءة هذه النتائج، ولابد من أن نستفيد من هذه التقييمات الدولية الموسعة. يمكن لنا أن نقرأ في تونس وفي أي دولة عربية نتائج هذا التقرير، بل أكثر من هذا. البرنامج عنده منصة مفتوحة فيها نماذج الأسئلة، ويمكن للنظام التعليمي أن يستفيد من هذه المنصة في تدريب المدرسين وأن يحللوا نتائج الدول الأخرى، لماذا تقدمت هذه الدول، لماذا تراجعت تلك. لأن المطلوب اليوم، وفي تونس نحن مقتنعون بذلك منذ 2002، يعني منذ القانون التوجيهي للتربية والتعليم الذي تعتمده المدرسة اليوم، منذ 2000 يعني انطلاق البرنامج هذا انطلق في 2000، ونحن في 2002 في تونس أصدرت القانون التوجيهي للتربية والتعليم، نتحدث فيه عن مهارات القرن 21 وتحدث فيه عن مهارة التفكير النقدي وحل المشكلات. أي. والتقرير فيزا يركز على هذا من خلال النصوص التي يقترحها للقراءة. بدل أن نقرأ نصا نعلم التلميذ كيف يقرأ هذا النص وبعض الأسئلة عن التعلق بالمعجم والفهم وما شابه. لا، نحن يمكن أن ننوع الطريقة ونعتمد أكثر من نص أكثر من مصدر ونعتمد مقاربة أخرى في أساليب أخرى في التعليم. يمكن أن نستفيد كذلك من مسألة مجال جديد أضيفه، مسألة الرقمي، مسألة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. لا يمكن فعلا أن نصل إلى الأهداف المطلوبة ونشارك في مثل هذه التقييمات إلا بعد أن نهد الأرضية، يعني نطور منهجنا، نطور البيئة المدرسية، نهتم وهذا مهم جدا بتكوين المدرسين، لأن أهم وأخطر وسيط في المدرسة هو المعلم. فإذا كان المعلم متمكنا فعلا من كل الأدوات وخاصة هذه الأدوات الجديدة، يمكن أن يساعد تلاميذه على أن يفكروا تفكيرا نقديا وأن يعملوا على تحليل على حل المشكلات. يعني معلم آخر، مدرس آخر، لابد كذلك أن نعيد للمدرسة مكانتها، نعطيها الأولوية على أساس أنها هي فعلا مؤسسة التغيير، مؤسسة تحويل الأوضاع، ونعطيها الإمكانات الضرورية. بعد ذلك يمكن أن فعلا نستعد ونقول سنشارك في هذا التقييم، لأننا فعلا علمنا وتعلمنا وفق المعايير التي يطلبها التقييم. أما أن يكون تكون الممارسة التعليمية في واد ثم فيما بعد نشارك في ممارسة تقييمية وفي اتجاه آخر، فهذا نحن نظلم أنفسنا.
0: أستاذ هشمي، كان تسمح في علاقة ببعض النتائج الموجودة في تقرير بيزا، لو كان نتسألوا به احنا اليوم شنو حوالنا في الرياضيات، شنو حوالنا في القراءة وفي الكتابة، وكذلك الآن هل معناها التراجع اللي موجود في تقرير بيزا، هل تونس معنية بمؤشرات التراجع التي ذكرت في هذا التقرير؟
6: نعم، هو التقرير يسجل تراجع كبير في القراءة، في فهم النصوص وفي توظيفها أساسا. يعني أنت تفهم، تقرأ نص، تقرأ رواية، ولكن غاية من ذلك ماذا استفدت من هذه الرواية في حياتك؟
0: صحيح،
6: تتعلم مسألة رياضية، لكن هذه الرياضية، المسألة الرياضية وهذا الدرس الذي تعلمته، هل يساعدك فعلا حل مشكلة في في في يعني في تحديد ميزانية، في قراءة وثيقة مالية مآتي من هذا البنك،
0: ولا في صناعة جسر ولا صاروخ؟
6: نعم، هو هذا صحيح. إذا التقرير يسجل تراجع ملحوظ في كفاءة القراءة، في كفاءة الرياضيات، وفي كفاءة العلوم، يعني في ثلاث مجالات. وبعض الأسباب منها هذا التشتت، التلميذ اليوم في هذا الفضاء، يعني باسم الرقمنة وباسم التكنولوجيا ابتعدنا عن التعلم العالي.
0: واحنا في تونس شنو حوالنا سي الهاشمي؟
6: احنا في تونس نتائج البكالوريا، تقييمان، يعني امتحان التاسعة، امتحان السادسة، عندك تقييمات، عندك تقييم يعني سنوي النتائج، يعني في تراجع، في مشكلة. الحديث مع المدرسين، مع المتفقدين، تقارير التي تصدرها الوزارة، وهذا ملاحظ في تونس وفي الدول العربية وكذلك في الدول التي شاركت. ولكن بعض الدول، وهذا ما يجب أن نتعلمه، حافظت على مكانتها. ثم مثلا في الصين، الصين في الدولة السابقة لم تكن، لكن اليوم عندما نتحدث عن مناطق مثل شانغاي وبكين وغيرها، أربعة أو الخمس مناطق، تحدث عن سنغافورة التي حافظت، هي الأولى في القراءة، الثانية في الرياضيات. ولكن ثمة دول أخرى من أمريكا اللاتينية ومن كوستاريكا مثلا، تركيا، في جورجيا، هي حققت تحسن.
0: يعني إذا التحسن ممكن، التحسن ممكن. اليوم إحنا عنا قرارات على مستوى أعلى هرم السلطة تتحدث، وهي مؤسسات دستورية تتحدث عن هذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لكن في نفس الوقت رئيس الجمهورية يتكلم على عقدين على الأقل. هل تعتبر أنه نحن في، ما نحبش نقول في طريق صحيح، لكن عقدين مش برشا؟
6: هو العملية اليوم عملية يلزمها تكون متواصلة ومستدامة، هي عملية تطوير وتجويد. المهم هو أن لا نتوقف، وأكيد سنغير وتيرة سرعة هذا التطوير.

0: البيداغوجي داخل المدرسة، أي مدرسة نريد en fin de compte. نعم.
1: الحقيقة أستاذ احنا في تونس لنا زخم معرفي نظري كبير جدا.
0: مرحبا.
1: نعرف المداخل، نعرف النظريات، نعرف أين يمكن أن نصل. المطلوب هو العمل.
0: نعم.
1: العمل وفق استراتيجية واضحة.
0: العمل ولا العمل والمال زاد كذلك؟
1: طبعا هما صنوان، لا يمكن أن نكون العمل دون مال ودون إمكانات. ولكن في عملية التجويد وعملية التطوير يمكن الاشتغال على مسارات متعددة في نفس الوقت. يمكن أن تطور ويمكن أن تجرد يعني. وأقول لك أمرا وهو أن اليوم هذا التقرير يعيد ويكرر ويلح على أن لابد من تركيز على الكفايات.
0: على الكفايات، ما كانش ماشيين للهاوية بتبات الحال. نعم. حقيقة معناها
1: تونس كانت سباقة في الدول العربية والدول الأفريقية في اعتماد مصارب الكفايات، ولكن للأسف التنفيذ لم يكن جيدا، ولهذا تم التخلي عنها بطريقة أو ما. فلابد أن ننجز عملية نقدية تحليلية لممارساتنا في هذا المجال، ونتعلم من أخطائنا ومن نجاحات الآخرين.
0: شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك. الموعد مع الهاشمي العراوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسور. الرقم صادم يجي من عند تقرير بيزا، يقول تراجع في الرياضيات والقراءة والعلوم بالنسبة لهذا التقرير بيزا 25 اللي الآن يعطي بعض الأرقام الصادمة. 6 ساعات يوميا أمام الأجهزة الرقمية، أين يذهب وقت التلاميذ؟ راجعين شوي آخر بعد الفاصل، الموعد معكم شوي آخر. ذكاء اصطناعي، ثورة كاملة في العالم الآن يجب أن نتحدث عنها. موزايك موند
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.
3: موزايك مون كنا رحل من 10 لنص نهار على موزايك فاميلي.

0: كنت تاي بوليانغ على موزايك اف ام مع القدش نص النهار غير ربع. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.
1: موزايك كنا رحب من العشرة نص النهار.
0: كان تبعت شوية المواضيع خلال الأسبوع، تقريبا كل هيئة التحرير، كل الأخبار، كل البرامج الكبرى، كل الحوارات الكبرى، وكذلك البودكاست المسموعين بملايين المتابعين في العالم. الجمعة هذه تكلموا على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اللي يتجاوز حدود البشر. هل دخلنا مرحلة اللاعودة؟ اليوم الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تساعد الإنسان على إنجاز مهامه، بل أصبح يقتحم مجالات كانت في وقت قريب حكرا على العقل البشري، صحيح، من الرياضيات والبرمجة إلى البحث العلمي والروبوات وغيره. ومع كل قفزة جديدة في قدراته، السؤال الذي يطرح هو: هل نحن أمام ثورة ستغير حياتنا، يظهر لي اليسار دجا، أم أمام تقنية قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم فيها؟ وهذا هو السؤال الحقيقي. هل يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟ وقتها شنو تنجم تكون المخاطر؟ في الأيام الأخيرة عاد النقاش هذا بقوة بعد إعلان أوبن إي آي عن تمكن نظام الذكاء الاصطناعي من تقديم حل لمسألة رياضية عاجز البشر عن حلها لنحو 90 عام، بالتزامن مع صدور تحذيرات من أشخاص مختصين في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي من مخاطر الوصول إلى أنظمة فائقة الذكاء، خاصة مع تواصل تطور قدرات الروبوتات على فهم محيطها والتفاعل مع البشر. وما بين إنجازات قد تفتح أفاق جديدة وتحذيرات تدعو إلى الحذر، يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة. روبورتاج خليل العماري.
2: هل دخلنا مرحلة اللاعودة مع الذكاء الاصطناعي؟ وهل بدأ يتجاوز الإنسان؟ السؤال لم يعد من أفلام الخيال العلمي، فما يحدث هذه الأيام يقول إننا دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة تتطور فيها الآلة بسرعة، وبسرعة يصعب على الإنسان مجاراتها. قبل أيام جاء إنجاز لافت: الذكاء الاصطناعي تمكن من التعامل مع مسألة رياضية عجز البشر عن حلها لنحو 90 عاما. المسألة هي معادلة نافي-ستوكس، مسألة معقدة جدا وتعد واحدة من أشهر المسائل المفتوحة في الرياضيات. اللافت ليس فقط أن الذكاء الاصطناعي وجد حلا مقترحا، بل إنه وصل إلى أفكار رياضية لم تكن ضمن الحلول التي توصل إليها البشر سابقا. وهنا تبدأ الأسئلة: إذا كانت الآلة قادرة على البحث في آلاف المسارات واكتشاف حلول جديدة والعمل لساعات وأيام دون توقف، فإلى أين يمكن أن يصل بها هذا التطور، وأين يمكن أن يتوقف؟ السؤال يصبح أكثر إثارة للقلق مع تصريحات خرجت من داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسه. الباحث جاكوب كوكسون كتب محذرا من المستقبل الذي قد ينتظرنا. فكرته الأساسية بسيطة ومقلقة في الوقت نفسه: نحن نقترب من أنظمة قد تكون أذكى من أي إنسان في عدد كبير من المهام، أنظمة تستطيع البرمجة والتخطيط والتعلم واستخدام الأدوات وربما تحسين قدراتها بنفسها. وهنا تكمن المشكلة، فالخوف ليس من آلة تعرف أكثر منا فقط، الخوف من آلة تتصرف باستقلالية أكبر منا. وهنا التطور لم يعد محصورا داخل الحواسيب، فالروبوتات تتعلم اليوم كيف تتحرك في العالم الحقيقي، ترى الأشياء وتتعرف على الأشخاص وتفهم الأوامر وتتفاعل مع محيطها، بل إن بعض الأنظمة أصبحت قادرة على قراءة الإشارات والتعبيرات البشرية والتفاعل معها بطريقة تبدو شبيهة بفهم المشاعر. وهنا نصل إلى نقطة التحول. يوم 9 سبتمبر كان لافتا: إنجازات جديدة في الذكاء الاصطناعي وتحذيرات من داخل الشركات نفسها وتطور متسارع في قدرات النماذج والروبوتات، كل ذلك في وقت واحد تقريبا. والسؤال لم يعد: هل سيصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء؟ لأن هذا يحدث بالفعل. السؤال أصبح: ماذا سنفعل عندما تصبح قدراته أكبر من قدراتنا على فهمها والسيطرة عليها؟ وهل نستطيع أن نضع الحدود قبل فوات الأوان؟
0: بعد النظر عند محمد علي السويسي اليوم مختص في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي بما نبدع لبكري محمد علي الاهتمام بالتكنولوجيات الحديثة. داير محمد علي كنت تصور وإلا لا أنه نخلت للدرجة هذه من التفكير حول التكنولوجيات الرقمية؟ أي وإلا لا وقت اللي بديت اختصاصك حول هذه التكنولوجيات تقريبا 20 سنة التالي؟
3: مرحبا ليس مرحبا بالمستمعين. يعني كي نثبت على 20 سنة تالي ما كناش نسخلوا نمشخلته للدرجة هذه. يعني في كل ما قدمنا في التكنولوجيا إلا وكانت فما يعني إشكاليات تطرح. نثبت أنه 10 سنين تالي كانت مسألة أخلاقية السوشيال ميديا والبلاتفورم هذه. لكن أنه الذكاء الاصطناعي واللي هو محور الحديث على السياسات والأخلاقيات حتى واحد ما كان يتصوره. خاطر نحن اليوم بالحق نهتموا برشا بالذكاء الاصطناعي لكن الانتليجنس ارتيفيسيال عندها فوق 70 سنة ونحن نحكيوا عليها ونستخدموا فيها. حتى واحد ما كان يتصور انا بشخطه اليوم ونقولوا هاي يا جماعة إذا نقعدوا على طاولة واحدة ويزمنا نفكروا كيفاش نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي.
0: اللي محمد علي جستمو خلي نسألك باش السادة المستمعين نجموا يتبعونا ماذا يحدث محمد علي السويسي؟ علاش كل ما نحل انا تلفزة اليوم وإلا كل ما نحل قناة إذاعية وإلا قناة يوتيوب وإلا البودكاست اللي هما بملايين المتابعين في العالم الموضوع الحارق هو AI ماذا يحدث؟
3: اللي يحدث الياس هو انه خرجنا من جائحة متاع الكوفيد والذكاء الاصطناعي كان حاضر باش يكون هو القاطرة اللوكوموتيف متاع تحول رقمي كبير ياسر وتحول تكنولوجي كبير ياسر. يعني كل وذية كان هو التكنولوجيا متاع القطاع ومازال التكنولوجيا متاع القطاع لليوم. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه فما خدمة صارت بريتم قوي ياسر وكانت الشركات يعني جديدة طلعت كما انثروبيك ولا اوبن اي اي اللي ولات هي اللي دور بالنسبة للخدمة على النوع هذي من التكنولوجيات وفي سعى البوتنسيال متاع التكنولوجيات هذي يظهر وورى القدرة على حلول إشكاليات كبيرة ياسر. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار هو أنه عنا تقريبا عام ونص ولا من 2025 خلينا نقوله بدأت تبدل الأمور بالنسبة للعمل على الذكاء الاصطناعي. علاش؟ على خطر الشركات هذي تعديت من الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي كنا نحكيه عليه منذ آخر 2022 لبداية التفكير فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام والاي جي اي. هذه تقول انه يلزم الذكاء الاصطناعي يكون اليوم عنده نفس القدرات نتاع البشر. وقت بدينا نحكيه على الموضوع هذا من الاول قلنا الحكايه هذه ما تنجمش تصير عمرها من الماكينه تنجم تفكر كيما البشر. لكن الخدمه نتاع الشركات هذه والطاقات الكبيره اللي عندها نتاع الكالكول خلت انه بالحق فما انواع نتاع الذكاء الاصطناعي ولا تخدم بنوع من الاستقلالية. يعني نحن الياس الوقت نتبعوا الأخبار متاع التكنولوجيا منذ 2025 نتبعوا فيها يعني شركة الفلانية أطلقت النموذج الفلاني ولا أطلقت الخدمة الفلانية. حتى واحد ما كان يعني يربط في هالأخبار هذه والتطورات هذه ببعضها بش يشوف وين ماشي. نعطيك مثال بسيط وقتها أنثروبيك مثلا أطلقت كلود وورك في 2025 أعلنت عليه وقتها كان وقتها مجرد بروجي متاع التجربة. بعد بأشهر كلود كود ولا عنده الإمكانية أنه يكودي وحده يقوم بعمليات بكل استقلالية عن المستعمل. خذ المثال هذا ولصقه في العديد من الخدمات الأخرى اللي ظهرت بالنسبة للشركات التكنولوجية حتى لين وصلنا في 2026 إلى عديد المشاكل اللي صارت للشركات هذه. الشركات اللي ولات تعتمد على الـ أجنتيك على الأجنت إيا والأجنت هذوما في العديد من الحالات يعني بطريقة سريعة ياسر اتطوروا في خدمتهم ولو مثلا يتخاطبوا مع بعضهم غير ما تفيق بهم الشركة. اوبن اي اي تعرضت لعمليه نتاع قرصنا مع دي اجون اي هي عملتها عملت اجون اي
0: خنفسروا محمد علي دونك تجي اوبن اي اي تقول انا راني عندي دي موديل انترن نخدم بهم لتطوير الذكاء الاصطناعي وتستعمل ديزاجون. ليزاجون ذكروا السادة المستمعين أنه أنا جان إي آي نجم يقوم ببعض العمليات البسيطة، مثلا تمكنوا من أنه يجاوب على الإيميل نتاعك، تمكنوا من أنه مثلا يعملك ريزرفاسيون في ريستوران، تمكنوا مثلا من أنه يكون إلى حد أنه الآن عنا دي سوبر أجان اللي نجم يكونوا تقريبا السكرتيرة نتاعك الخاصة، اللي هي تقريبا تخلق حولك مناخ كامل من إدارة الأعمال نتاعك. أنت تنجم الليزاجون هذوما يتصرفوا في حياتك ويأخذوا لي رانديفو ويعاونوك على حياتك. الليزاجون هذوما عند أوبن إي آي في عملية معينة وهما ما كانوا في حاسوب غير معناها مرتبط بإنترنت، تمكنوا أنه يهكيوا السيستم وأنه يدخلوا الإنترنت وحدهم.
3: يعني فما شكون، فما اجون اللي لقى سايت خلى الانترنت وحده،
0: وقال لي زاجون الاخرين، علم لي زاجون الاخرين
3: جستمون، فما دي زاجون اللي ولاو يتخاطبوا مع بعضهم في وسط، يعني في وسط خدمه ما بين اوبن اي اي وهاكينغ فيس اللي هي واحده من اكبر لي بلاتفورم اللي فيها الموديل نتاع الذكاء الاصطناعي واللي شريتها انفيديا الجمعه اللي فاتت. يعني فاقوا بهم انهم يتخاطبوا مع بعضهم، فاقوا دي زاجون اي وحدهم عملوا دي بارامتر في وسط الاداره نتاع اوبن اي اي. مش كان في اوبن اي اي نحكيوا على مشاكل صات حتى بالنسبه للانثروبيك، وخليت الشركه.
0: لكن محمد علي بالنسبة للمستمعين فيش يخوف هذا، يقول كي باي يا سيدي فما شركة عندها دي زاجون إيا، ولي زاجون إيا هذو ما تمكنوا من أنهم يدخلوا على الانترنت ويهاكيوا انترنت ويدخلوا على الانترنت، إيه فيش يخوف؟
3: اللي خوف الياس هو فما خدمة يخدموا فيها شركة التكنولوجيا الكبيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي تتسمى بالريكيرسيف سيلف امبروفمنت، أي أنهم ولاو يعطيوا إمكانية للذكاء الاصطناعي أنه يخدم على نسخة محسنة منه هو، فهمني ولا لا؟ التدخل البشري يكون فيها محدود، لكن الذكاء الاصطناعي يحسن من نفسه، والفيرسيون اللي تجي بعد هي اللي تحسن من نفسها. فهذا هو الشيء اللي خلى المدير نتاع شركة أنثروبيك اللي عندها كلود في 4 جوان اللي فات يقول انه ستوب يا جماعه، يلزمنا نفكروا في حكايه هل التحسين الذاتي المتتابع يسميه الذكاء الاصطناعي.
0: علاش يعني يتخوف منه؟
3: يخوف على خاطر بالنسبه لي هو في على مستوى نتاع مخبر، يعني في وسط اللابوراتوار نتاعو هو فاق انه لو كان يصير دوبليكاسيون بالنسبه للانظمه هذه على مستوى اكبر، الذكاء الاصطناعي لازم يسيطر على الانترنت. نعطيك رقم الياس، نعطيك رقم يعني الرقم هذا مفزع بالنسبه لتعامل الذكاء الاصطناعي مع الانترنت. الرقم هذا جاء من عند كلاود فلير في جوان زاد 2026، قالت انه 52% من لي بوت اللي كراو ليو، يعني اللي يزحفوا يقراوا صفحات الانترنت على المستوى العالمي، وهما دي بوت نتاع ذكاء اصطناعي، اما لي تشات بوت اللي نستعملوهم كيما تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود، والا الانظمه اللي قاعدين يدربوا فيها والا انظمه مختصه. يعني ايش معناتها؟ معناتها اليوم الذكاء الاصطناعي يقرا في الانترنت اكثر من البشر. فاليوم نحن في مرحله اللي قاعدين ماشيين بشويه بشويه انه خايفين انه الذكاء الاصطناعي واللي هو اللي عنده اليد العليا بالنسبه للتعامل مع الانترنت
0: ويتخلى على الانسان.
3: السيد عطيته البوتنسيال انه هو يطور نفسه، انه يطور فيرسيون اقوى منه، وكل فيرسيون اللي اقوى تطور فيرسيون اقوى منها. والادله قلت لك، يعني يتخاطبوا مع بعضهم، يقوموا بهجمات سيبرانيه، يلقاو ديفاي يصلحوهم ولا ديفاي يستغلوهم باش يمشيو للانترنت، ولا يعني يعملوا يعني حاجات في الاداره نتاع اوبن اي اي، يلقاو يعني اجون اللي قام بالشيء هذا. والكلام هذا علاش الياس يعني في الجمعة هذه بالذات تسير على النسق، بالنسبة تسير على النسق من اطلاق اوبن اي اي للنموذج نتاعها أسترها الجمعة اللي فاتت، اللي الناس الكل يقولوا انه يعني مذهل بالنسبة للقوة نتاعه وطريقة التفكير، وانك انت تعطيه البي سي وتقولوا نحب التاش هذه، هو وحده يقسم المهام نتاعه ويخمم هذه نعملها قبل وهذه يعني وحده ما غير ما يرجع للسيد اللي اعطاه المهمة الأصلية. ومن بعدها بيانات شركة ميتا أعلنت على ميوز، ونحكيه هنا على نيوز انه كل شخص اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي يولي عنده الاجون متاعه هو الخاص به اللي يسمح له بقيام بكل العمليات اللي حبها كسو على فيسبوك ولا انستغرام. وإلا بالنسبة للخدمات كيف ما قلت انت نشري تذكرة متاع الطيارة ونحجز في ريستوران ونبعث الميل هذاك والخدمة متاعي تصير هكا وذا البلانينج متاعي. يعني تعطي الامكانية للذكاء الاصطناعي انه هو يولي يسير لك الحياة متاعك بطريقة يعني كما نجم نقوله مستقلة ولا شبه مستقلة. فالتعاملات هذه خلت أنه الشركات هذه تقول أنه راهو بالحق يلزمنا نطيحوا شوية في الريتم. ما يعنيش أنه التطوير انت ذاك السنة مش يتوقف هنبدأ واضحين، لكن الشركات هذه اليوم شعلت لنبوبة الحمراء نظرا لأنه التطور الكبير اللي قاعدين ماشيين به والسرعة الكبيرة اللي ماشيين بها والخدمة هذه على الذكاء الاصطناعي العام. خلينا اليوم نخمو كيفاش نتعاملوا مع هالذكاء الاصطناعي قاعد يتقوى. انا جمعة فاتت قلت هكا بضحكة الياس، قلت انه يعني تسمع شركة خرجت موديل بعد بساعة شركة واحدة اخرى تخرج موديل، التسابق ولا بسرعة قوية ياسر. ولينا يزمنا نقولوا يزمنا نبعدوا على السيطرة التسويقية متاع شركات هذية تحب توري روحها هي اللي دور هي القوية. يزمنا نشوفوا على أرض الواقع شنو اللي قاعد صاير، هل البوتنسيال الكبير متاع ذكاء الاصطناعي وين ينجم يهزنا. والبارح الرسالة اللي عملت ضجة كبيرة ياسر اللي هبطها داريو أمودي السي او متاع أنثروبيك على الموقع متاعه يقول راهو ماشيين في ثنية انه الذكاء الاصطناعي باش يسيطر على الانترنت. السيطرة على الانترنت راهو ما حناش نحكيو على الانترنت بمعنى جوجل موتور دو ريسيرش، لكن كي نقولوا سيطرة على الانترنت يعني سيطرة على اقتصاد عالمي، سيطرة على خدمات حياتية ولا تنا اليوم بالنسبة لنا
0: تدفقات مالية
3: ولا خوف. ينعم تدفقات مالية
0: وداتا وداتا. محمد علي نقعد معايا على خاطر نحب نزيد نسألك على لالينيومون التناسق. الفكرة هذه هي أنه فما شكون يدافع على ذكاء اصطناعي متناسق مع خيارات الإنسان، وفما شكون يقول حذاري راهو الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى درجة أنه لا يكون متناسق مع خيارات الإنسانية ووقتها يصبح خطرا على الإنسانية. يعني البرنسيب دالينيومون
3: بالنسبة للموضوع هذا الياس يعني كانت تطرح منذ سنوات من منظمات دولية ومنظمات اهتمت بموضوع الذكاء الاصطناعي وتنامي البحوث بالنسبة للذكاء الاصطناعي. قالت انه راه يلزم يكون فما اطار اخلاقي قانوني لتطوير الذكاء الاصطناعي، لكن في سفيسة القينا انه اثنية متاع تطوير الذكاء الاصطناعي هزتنا لصراع جيو استراتيجي ولينا نحكيه على الصين وامريكا ولينا نحكيه على أوروبا والصين ولا سباق محموم. والاستعمالات مشت في ثنية أخرى كما التسليح والحروب السيبرانية وكل دونك العالم فجأة مشى في يعني نقولونها في ثنية واحدة أخرى. اليوم النداءات شو تقول إنه يلزم يكون فما حوار
0: دقيقة محمد علي مازال
3: يعني ما زال يلزم يكون فما حوار ما بين الشركات الأمريكية وبعد حوار ما بين الدول يعني والمنظمات وأعطاء الإمكانية للمنظمات هذه باش تشوف شنو قاعد صاير في المخابر نتاع الذكاء الاصطناعي. هذه مقترحات، لكن هل باش يكون تعامل بجدية في المستقبل سؤال يعني يقعد من غير جواب باش نشوفوا كيفاش ماشي أثنية بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي.
0: السؤال الأساسي هو ذكاء الاصطناعي نعمة وإلا نقمة حسب خيارات الإنسان، لكن اللي يخوف الإنسانية لكن يخوف أكثر هو أنه القرار هذا قد لا يكون بأيدي الإنسانية، قد يأخذ هذا القرار الذكاء الاصطناعي وحده ينجم يقرر باش يكون هو نعمة وإلا نقمة للإنسانية في خيارات لمنعرجات كبرى في أقرب الأوقات. شكرا لك محمد علي، أنا نوعدك لنرجع للموضوع. بارك الله فيك اللي موجود معنا محمد علي في هذه القراءة لموضوع الذكاء الاصطناعي مطروح بقوة في كل هيئات التحرير العالم وفي مخابر العلمية العالمية خاصة. واللي كان يقول فيه محمد علي على غاية من الأهمية، إذا كان فما حرب تكنولوجية عالمية الآن حول الذكاء الاصطناعي ما بين الصين وكل المعسكر الصيني وما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هالحرب هذه شنو والوين تنجم توصل؟ هذا فيلم اسمه تيرميناتور حقيقة، ننصحكم أن تتفرجوا فيه في محطاته المختلفة، يحكي على حكاية الذكاء الاصطناعي وقت اللي يخرج عن السيطرة. بارك الله فيكم على الاستماع، مرحبا بكم، شكرا لكل فريق متاعنا، خلي محمد علي لبنان قبل الجمعة الجاية في موزايك موند في لمينا. موزايك موند مع أورانج بوستي الغنطة.

0: برشا والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: الباك خذيته مبروك اما شنو باش تختار مستقبلك في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي اختار بعد اليونيفرسيتي لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
3: ملافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات
1: عندك أورانج.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تشارك بعد غد الثلاثاء 15 من سبتمبر بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات، وذلك إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. ويضم المنتدى 113 جلسة ونحو 540 متحدثا و 4000 مشارك وفق منظمة التجارة العالمية، وتتوزع أشغاله على عدد من القضايا المرتبطة بتجارة الخدمات ومستقبل التجارة العالمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتنامي أهمية الخدمات الرقمية، إضافة إلى بحث دور تجارة الخدمات في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أشارت إلى أن يرتفع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي. ويتضمن البرنامج تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية بث ومضات توعوية وبرامج تحسيسية، إلى جانب تنظيم قافلة صحية ونفسية يوم 29 سبتمبر الجاري وتظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية يوم 8 أكتوبر المقبل، مع ندوات إقليمية وأنشطة أخرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. الناشط بالمجتمع المدني بمعتمدية العيون من ولاية القصرين عثمان كورتلي يفيد في تصريح لمراسلنا برهان اليحيوي بتعرض شبكة المياه بعمادة البرك للمرة الثالثة لمحاولة تخريب تمثلت في وضع أكياس وقطع قماش داخل الشبكة. وأكد مصدر من شركة صناد لموزايك أن هذه العملية تسببت في توقف ضخ المياه وانقطاع تزويد بالمنطقة في فترات سابقة، وأشار المصدر ذاته إلى تدخل السلطات المحلية لرفع الأكياس وقطع القماش من الشبكة مع إجراء التحاليل اللازمة للتثبت من سلامة المياه، فيما تعمل الجهات الأمنية على تحديد ملابسات الحادثة والكشف عن المسؤولين عنها. وفاة الموسيقار والملحن وقائد الأوركسترا التونسي محمد الجرفي عن عمر يناهز 78 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وأسهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. وعمل الراحل في الموسيقى والمسرح والسينما والتلفزة، وتعاون مع عدد من أبرز الفنانين العرب، كما لحن قصائد لعدد من كبار الشعراء، وكان آخر أعماله عرض من قاع الخابية الذي افتتح مهرجان قرطاج الدولي في جويلية 2025. بالنسبة لطقس بقيات هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية مغيم أحيانا وتتكثف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج ببقية السواحل، والحرارة تتراوح عامة بين 30 و35 درجة، فيما تكون بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس موزايك FM.

نص نهار وسبعة دقائق. مرحبا بكم ميدي ماغ ويكاند على موزيكا فام. الموعد الجديد معاكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت واحد من نص نهار الماضي ساعتين. برشا فقرات دي روبريك حاجات نحكيهم نتناقشوا فيهم نتعلموا برشا معلومات. هذا كل بطبيعة في جو خفيف في سبيسيال ويكاند مع حضور وضيوف معنا في البلاتو كل أسبوع. عنصر قار معنا عايدة عرب وكل أسبوع انفيتي يكون موجود معنا من أهل الفن الرياضة من المشاهير نكتشفوها عن طريق فقراتنا وعن طريق محتوى البرنامج. البرنامج ماهوش فني ولكن من خلال الاكتواليتي باش نحكيوا عليها الاخبار والفقرات كيما في بالك مع ولا ضد صحيح من الغالط الاكسبير سؤال اليوم وغيرها من الفقرات نكتشفوا ضيفنا ونتفاعلوا معاه مع الحضور في البلاتو. في الاخراج معنا مراد بالكحل, في الاخراج الرقمي تحية لطارق غسان عايدي, في التنسيق والعمل الصحفي شاكر في ستوندار, في ميكرو لينا رحالي. نمشيوا مع اول اغنيه في حلقتنا لليوم وجوست من بعد نستقبل معايا الاجواء في البلاتو والضيوف عايده بيان ايفيدامون, وزيدا نبداو مع اول فقره ريكاباكتو.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.

0: نص نهار و 16 دقيقة في ميدي ماغ ويكاند. مرحبا بكم كل سبت واحد من نص نهار لساعتين. هذا هو الموعد معاكم من أولى فقراتنا اللي نبدأ بها البرنامج. نعملوا أن ريكابكتو على أهم الأخبار الوطنية والعالمية. نبدأ مع ريكابكتو. ريكابكتو في ريكابكتو وبقية فقراتنا التفاعل يكون في البلاتو مع الحضور الكل في انتظار ضيفتنا اللي هي نويل غشام. في انتظارها تجي عملت روتار صغير باش تتفاعل معنا في الريكاب. باش نبدأ وعايدة نرجع على أهم الأخبار. وقبل ما نبدأ مع الأخبار الأول نقول لك مرحبا بيك عايدودة.
1: عسلامة ريدوش. شحوالك لاباس؟
0: بيان لاباس لاباس.
1: ملا لوك وملا جو. فرجوا فيها في الديريكت
0: هوريزونتال وفما ريور. معناها لازم فما ماتشين كيلكو باغ.
1: كاو كاو الأمور شدت بعضها. عسلامة طارق. عسلامة مراد. سلم على كل المستمعات والمستمعين.
0: يعيشك عيدودة. نبدأ مع أول أخبار. البارح رجعنا ثلاثة أخبار من الأسبوع. نبدأ مع أول أخبار. دونك أخبارها بات في الوقت ولكن العنوان مش كامل كي نقرأ التفاصيل ونفهمه أنه زادة الواردات ارتفعت وأنه فما تراجع في تغطية الواردات بالصادرات. معناها العنوان اللي خرج في الوقت هو ارتفاع الصادرات التونسية ب 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. كي نقرأ الأخبار نورمالمون نفرحوا ونقول الصادرات زادت ولكن زاد العجز التجاري زاد. كيفاش نفهم التوازن هذا؟ نبسط المعلومة للمستمعين شوية خلال باش نسمع مداخلة وتفسير مبسط من عند خبير في الاقتصاد والمالية اللي هو سيلا مجد القلسي. في الأثناء في كلمتين لخص محتوى المقالة واللي صدر على الوقت. يقول أنه المبادلة التجارية التونسية مع الخارج خلال 8 أشهر الأولين بتاع 2026 ارتفع في قيمة الصادرات ولكن زاد في قيمة الواردات. و المعهد الوطني الإحصاء هو اللي خرج بتبيع الأرقام هذه. العديد من القطاعات وبعد نرجع عليها عايدة اللي هي فيها تونس زادت في صادراتها كما صناعات ميكانيكية كهربائية فلاحة صناعات غذائية مبيعات زيت الزيتون
1: أكثر حاجة
0: والطاقة زادة كيف كيف. ولكن الحاجات اللي صار فيها زيادة في الواردات هي مواد طاقية المواد الغذائية مواد تجهيز مواد استهلاكية وأكثر بتبيع ديستيناسيون وردوا لها الاتحاد الأوروبي. نلقاو فرنسا إيطاليا ألمانيا يونان مالطا تراجعوا لكن فرنسا إيطاليا ألمانيا في الصدارة. ثم بالنسبة للصادرات زادت باركونت نحو بلدان ما كناش نصدروا لهم برشا كيما مصر بنسبة 76% السعودية بنسبة 50%. الواردات منين نجيبوا حسب رأيك عايدة؟ كيف كيف من الاتحاد الأوروبي
1: باللورو
0: هذاك علاش فما غالي في المواد. دونك نجيبوا أول حاجة من فرنسا إيطاليا ولكن زادة نجيبوا من تركيا الهند الصين وفما تراجع من الواردات من روسيا من المملكة المتحدة. هذا كل هزنا اللي عجز تجاري. شنو بالضبط عجز تجاري؟ هذا كل باش تحاولوا نفهموه في المداخلة متاع 40 سكوندة ونعطيك كلمة للتعليق.
2: عجز تجاري بكل بساطة هو أنه أنا الصادرات مثل هما المبلغ العملة صعبة اللي ندخلها في جيبي ندخلها في كاسة المؤسسة كناخد تونس كمؤسسة ومبلغ الواردات هو مبلغ العملة الصعبة اللي نخرجوها من كاسة المؤسسة باش نخلصوا بها الشراءات بالعملة الصعبة. كي نلقى روحي أنا نخرج عملة صعبة أكثر من اللي ندخل عملة صعبة وقت نكون أنا في عجز ميزان تجاري. الميزان التجاري هو الفارق بين مبلغ الصادرات ومبلغ الواردات. دونك بالأرقام 8 أشهر الأولى لتونس نشوفوا أنه احنا عندنا عجز تجاري تقريبا 14.6 مليار دينار. باش يحكيوا كان على ارتفاع الصادرات ويقولوا يركزوا على كلمة ارتفاع الصادرات كحاجة باهية ويركزوا عليها ما غير ما يقرأوا بعين الاعتبار مبلغ الواردات اللي هو هذية أثر على قراءة المؤشرات.
0: ولا بطريقة مبسطة سلام جد القلسي خبير في الاقتصاد والمالية قال في كلمتين احنا عبارة واحد بو عائلة عنده ميزانية اللي خرج اكثر من اللي دخل. معناها احنا كي نعملوا صادرات ندخلوا عملة صعبة في الزيتونة وبرش حاجات كي نعملوا واردات قاعدين نوردوا في احتياجاتنا نصرفوا ما هكا العملة الصعبة. اذا كان نستوردوا اكثر من اللي نخرجوا باش نلقاو روحنا في عجز تجاري. هوني التعليق ليك بتبيع عايدة مع العلم انه ماذا بينا نستحفظوا ماكسيموم على العملة وربما حتى نبدلوا التوريد من بلدان أخرى خاطر الاتحاد الأوروبي باللورو غالي علينا شوي كمان.
1: وهو المشكل معقد أكثر من هكا برشا لأنه باش ندخلوا في سبيغال أنفيرنال لأنه كيف نحكيه على عجز تجاري معناها قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات وهذا عنده تبعات اقتصادية ومالية واجتماعية. شنو معناها؟ معناها وقت اللي الدولة تستورد أكثر من اللي تصدر يصير ضغط على العملة الصعبة وتولي تستحق أكثر للوروات دولارات باش تخلص وليداتها، وهذا يخلي احتياطاتها من العملة صعبة تتراجع، خاصة وإن فقدنا برشا مستثمرين أجانب اللي نجموا إلكم بلك النقص هذاك ولا كالمونك أغاني اللي توفروا المستثمرين بالدوفيز ولا السياحة ولا غيرها. في نفس الوقت ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية يساهم في انخفاض قيمة الدينار التونسي، وانخفاض قيمة الدينار يخلي في سوم المواد المستوردة تغلى أكثر، وقت اللي تزيد تكلفة الاستيراد تتزيد الأسوام متاع ليسانس والمواد الأولية وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية، والدولة تضطر للاقتراض باش تمول الوالدات وتتفاقم ديونها، والموارد المالية اللي عندها توظفها في تمويل الوالدات وخلاص الديون في عوض ما تتوجه في الاستثمار والبنية التحتية والتعليم والصحة. ليت علاش نقول لك سبيرال انفيرنال، معناها علاش نقول لك اللي هي ليندا راهي سيتون سبيرال انفيرنال، خاطر عجز تجاري ما يكتشفيش بالجانب الاقتصادي، معناها باش يخلف العديد من المشاكل الاخرى، والمشاكل هذيك باش تترتب عليها مشاكل اخرى اللي احنا نحكيوا عليهم كل يوم. اليوم ما عندناش بنية تحتية، التعليم ناقص، الصحة عندنا فيها مشاكل، هذيك الكل لان ما عندناش الموارد والواردات وفي الميزانية الكافية باش نقوموا بإصلاح الإصلاحات هذية، وقاعدين أنجير عن طريق الخلاص متاع الديون ومتاع الوالدات. دونك وقت اللي يستمر العجز وما عندكش مداخيل كافية من السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج والاستثمارات الأجنبية وصادرات السلع والخدمات، خطر أيضا يلزم نقولوها اللي السياحة تراجعت، تحويلات التونسيين بالخارج ما يمثلوا إلا 40% من 60% الأخرين اللي هما ما يدخلوش عبر المسالك الطبيعية والوفيسيال. دونك هذا الكل ستامون كغانيه اللي يخلي مخلفات كبيرة على الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
0: بالضبط، ونزيدك على الكلام اللي قلته في كلمة عايدة، من بين الأسباب أنه أكثر حاجة كلتلنا جستمون الفلوس بالنسبة للوالدات مواد التقية اللي زادت ب 28.5% مقارنة بعملية لنفس الفترة 17.1%، ورغم ذلك الذوق قاعد يقص. ولكن زاد فما نقطة أخرى، هو تراجع الفوسفات ومشتقاته كصادرات قطع النسيج والملابس والجلود والأحذية، بخلاف اللي حكيته أنت الكل، أكيد هذا يمكن سبب فيها عدم التوازن، وإن شاء الله يصير تدارك في الأشهر القادمة. باش نمشيو لثاني خبر نعلق عليه، وهو خبر ياسر ياسر مهم، يهم صغيراتنا، يهم الأجيال القادمة. ريكاب أكتو. الأخبار الثانية عايدة الحقيقة ماذا بينا معناها نحكيه عليه، وهكا قلب واحد يوجع وقت نراو آفة المخدرات اللي قاعدة تضر في صغيراتنا. نحكيه على أطفال اليوم للأسف الشديد من عمر 10 و11 سنة ومراهقين، وعلى شباب وحتى كهول اللي آفة المخدرات ضرتهم برشا. اليوم نحكيه على برنامج وطني إن شاء الله يخلط النتائج باهية تزامنا مع العودة المدرسية. برشا مدخلين نلقى وزارة الصحة، ديوان وطني الأسرة والعمران البشري، مندوبي حماية الطفولة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي قاموا بمبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. باش نلخص لكم في كلمتين، أول حاجة قوافل صحية في الولايات، نهار 29 سبتمبر باش تمشي لمختلف الولايات للتوعية والتحسيس، فيها فضاءات إصغاء دعم نفسي للشباب والأسر. ثم فما زادة في محيط المدارس في شهر أكتوبر باش تصير تظاهرة تحسيسية اسمها ساعة وقاية، احنا ماذا بينا الحقيقة أكثر من ساعة، ولكن مش تكون في كامل الولايات في محيط المؤسسات التربوية كيف توعية الأسر والتلامذة بالمخاطر. فما 5 ندوات إقليمية نهار 22 أكتوبر، يوم مفتوح نهار 28 أكتوبر في مركبات الطفولة، وأخيرا ومضات تحسيسية بالذكاء الاصطناعي، عاملين مسابقة المركز الوطني الإعلامي الموجهة للطفل، شكون يعمل أحسن ومضة، مع العلم أنه قاعدين نشوفوا في موضة ومضة تحسيسية عملتها موزايكا فام تلقاوها إبانجلي على هون جستمان في إطار التوقي من المخدرات. السؤال مطروح بعيد على هالورشات والشعارات واليوم التحسيسي واليوم المفتوح والندوات وغيره، على أرض الواقع اليوم عايدة احنا ما نجمو كان ثمنه الحقيقه حاجه كيما هكا وبرنامج كيما هكا. بون هو المندوب العام حميد طفوله يقول راهو هذه ماهيش حمله ظرفيه، يقول انا باش نخدموا الون تيرم وتدخلات باش تكون على الجانب الامني والصحي والتربوي وغيره، ولكن يوم تحسيسي مسابقه لومضه معناها اشهاريه نمشي ساعه وقايه قدام الليسيات هذه حاجه سيمبوليك، ولكن ذول الموضوع اعمق بكثير من هكا، والافه متجذره في الحوم في المدارس في الكوليج في الليسيات. كيفاش ترى اسكو ما نجم نثمنوها ولكن تراها كافيه وحاجه
1: جميل لكن غير كافي. فوالا جوستمون اون دو مو نحن لسنا في حاجه فقط الى مبادره تحسيسيه، يلزم استراتيجيه وطنيه كامله لمكافحه الادمان تشمل الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج، مش الوقاية والتحسيس وإلا التحسيس فقط. علاش؟ خاطر اليوم نحكيه على آفة متاع تعاطي المخدرات وترويجها وبيعها قدام المؤسسات التربوية، تفاقمت في الأعوام الأخيرة، مع العلم أنه الفئة الأكثر استهلاك من الشباب والمراهقين اللي تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة. وبالنسبة للتلاميذ
0: الماجوريتي أمجد بحثية من الرازي طبيبة مختصة في جوستمون الأديكتولوج قتل راهو يجيوني صدمة، معناها 11 و12 و13 سنة حتى 10 سنين
1: تلاميذ مبسوسين برشا أطفال. نحكيو على تلاميذ راهو بين 15 و17 سنة
0: وأنواع المخدرات الكل راهو
1: أي
0: ما قلت ما فماش نوع يجي في مخك في العالم ماهوش موجود في
1: مي فما أنواع أكثر انتشار من الأنواع الأخرى بالأرقام، لأنه الفئة العمرية اللي نحكيو عليها اللي ما بين 15 و17 سنة نسبة استهلاك الزطلة باش نقولوها كيما تفهمها الناس كل اللي هو القنب الهندي ارتفعت من 1.5 إلى 8% حسب المسوحات الرسمية ما بين 2013 و2021، واستهلاك الحرابش والإكستازي تضاعف 4 مرات. يعني معناها باش تشوف قديش أهمية هالإفة هذية. ما عناش ذا هاللي المطلوب اليوم نحكيه، وأنا تقولي توا مبادرة والكل. أنا في جوان 2026 وزارة الصحة عن طريق المكلف بملف الإدماج اللي هو سينابيل بن صالح قالت أنها توا في جوان 2026 تعتزم إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، وتعتزم زادة الانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس. مزلنا باش نعملوا دراسة ومزلنا باش نعتزموا نعملوا اي وين توا وين من هذا وين وصلت المشاريع.
0: ما عندناش جوستمون أرقام رسمية ودي ستاتيستيك واضحين في علاقة بالموضوع، فما نجمش تعالج وانت ما عندكش المعطيات، ولكن مخر برشا اليوم خاطر باش تعملوا المعطيات برشا. به سؤال عايدة بعد ما نسمعوا اكستري صغير من البرنامج هذا ملخص من مندوب الطفولة، بعد على الأقل حسب رأيك أنت عمليا بخلاف هالشعارات الرنينة واليوم التحسيسي واليوم الوقائي شنو نجمو نعمل؟ خلنا نسمعوا.
3: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ جزء أو مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي، الميزة فيها كونه تشاركي، شاركوا فيه مختلف الوزارات ومؤسسات الإعلام المنظمات الجمعيات. انطلق منذ 10 سبتمبر من خلال بث جملة من الهومضات التحسيسية. انطلقنا منذ يوم أمس أيضا في تأمين سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية، كذلك ثم سلسلة من الأنشطة والتظاهرات. مثلا الوزارة كلفت المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل للإعلان على مسابقة للأطفال باش يكونوا المشاركين فيها الأطفال من خلال إعداد ومذاق تحسيسية من مخاطر المخدرات.
0: ولا دونك المندوب العام حميد طفولة في التصريح هذايا نمشيو عمليا نتعدل الخبر الموالي التحسيس والتوعية موضوع، ولكن هو أعمق من هكا الإشكال. اليوم عندنا مشكل في مراكز الديزانتوكسيكاسيون ما فماش أسي،
1: أيضا العيادات داخل المستشفيات عندنا 18 مركز.
0: دونك البريزون شارج شنو ترى تركيز مراكز تاع ديزانتوكسيكاسيون في قرب المدارس، بريزون شارج معناها من خرجوهم من المدرسة من المكتب من
1: المدارس.
0: أي.
1: شوف احنا عنا واحد بركة معترف به اللي هو امل المركز الامل بجبل الوسط اللي هو المركز الرئيسي. قالوا باش يعملوا لنا 5 اخرين في الجهات. قالوا ايضا بخلاف العيادات اللي داخل المستشفيات اللي هما عددهم 18 اليوم باش يزيدوا عيادات ويعموها على كامل التراب الجمهورية بمعدل 1 و2 في كل جهة من الجهات. هذا يلزم يتعمل، خاطر اليوم المشكل ليندا ماهوش في التحسيس، والمشكل زادة والحل ماهوش في انك تحط في المحبوسات الصغيرات اللي هما يقصوا
0: ضحايا ساعات زادة
1: ضحايا معين
0: وضحايا ترافيك كبير. معناها حتى الجانب الأمني مهم للقضاء أكثر
1: هو الأمن الحقيقة
0: عشان نكونوا
1: معناها خطر لازم تقول للمحسني أحسنت الأمن راهي قاعد تخدم في خدمة كبيرة وفما برشا حملات
0: قاعدين حجوزات
1: كل ديما تسمع الحجوزات وديما تسمع اللماني. لكن هنا معناها المطلوب بالنسبة للصغيرات هذوما التحسيس صحيح الوقاية صحيح لكن العلاج وإعادة الإدماج مش العقاب. ما نمشيوش في الحلول العقابية نمشيو في الحلول متاع إعادة الإدماج.
0: المبادرة ما نجمو كان نثمنوها في انتظار أنه حسب التصريح أنه مش تكون فقط ظرفية وقتية إن شاء الله على كامل السنة الدراسية
1: تكون استراتيجية وطنية
0: في محيط المدارس. هل الساعة وقاية وهل الكوميونيكاسيون اللي تصير داخل وخارج المدارس والمعاهد وغيره وربي يحفظ صغيراتنا. وأكيد ما نجمش تلوم على العائلات خاطر فما ظروف الحقيقة أسرية وتفكك أسري وانحرافات وبرشا مشاكل
1: اللي تخلي
0: وابوندونس كوليغ وغيره. نمشيو للخبر الموالي اللي باش نخرجوا به من تونس ونمشيو به لفرنسا. ريكاب اكتو في فرنسا حملة الحجاب للجميع فولار بورتوس بين الحرية الشخصية واحترام قيم الجمهورية ولا الفالور دي ريبوبليك كما البعض يقولوا. سياسيين وبرلمانيين على الخط والموضوع عمل جدل كبير برشا. دونك الحكاية كيفاش بدأت؟ بدأت مع ماري لوبين اللي كانت معناها أثارت الإشكال هذية من الأول بالتحديد البارتي دكستريم دروات اللي هو حزب التجمع الوطني الإغان. قال في حملة بطبيعة تعرفوا فما انتخابات مقبلة في أفريل الجاي 2027 في فرنسا في إطار هالحرب ذي بين البارتي بوليتيك الكل. الحزب قال أنا باش نطرح قانون يجرم أنه الناس اللي تلبس الحجاب في الأماكن العامة وباش نفرض حتى معناها غرامة مالية وخطية مالية للي تلبس الحجاب في الأماكن العامة. وهذا أثار انتقادات سياسية وحقوقية وحملة تضامنية كبيرة. الأزمة دونك صارت بطبيعة بعد ما صار هالتصريح هذية في مقابلة تلفزيونية. ثم من بعد شنو اللي صار لوبين زادت على منصة إكس قالت إنه القانون هذية باش يجرم الاعتداء الحجاب في الأماكن العامة باش يفرح برشا من معناها المواطنين في فرنسا. ورغم هذيك الأوساط السياسية تفاعلت مع الموضوع. رد الأفعال فيها مثلا سيغولين غويال في مرحلة أولى وزيرة سابقة مترشحة سابقة انتخابات رئاسية في 2007 في انترفيو على قناة RMC برنامج فاس نهار 4/2 سبتمبر اعطت رأيها في الموضوع. وهي حاليا من أبرز الوجوه اليسار الفرنسي والفيز حتى البريزيدنسيال في 2027. نسمعوا شنو قالت وموقفها من اللي قالوا حزب التجمع الوطني المتطرف.
4: Je pense qu'il y aura un mouvement social, c'est-à-dire des jeunes filles qui ne mettent pas le voile vont le remettre et vont faire des manifestations. Donc laissons les femmes tranquilles. Laissons les femmes tranquilles. Une fois de plus, des hommes politiques se battent, soit pour, soit contre, avec la façon dont les femmes sont habillées. Laissons les femmes tranquilles. Et si on veut que les femmes ne subissent pas le voile forcé, il faut les faire monter en éducation. Les femmes qui...
5: La réponse, c'est l'éducation.
4: La réponse, c'est l'éducation. Et puis c'est le respect aussi de ce libre choix. Et moi, je veux incarner la paix sociale,
5: le respect
4: des mamans, le respect des enfants et ne pas instrumentaliser une fois de plus la façon dont les femmes s'habillent pour servir des idéologies pernicieuses.
0: Donc c'est Ségolène Royal قالت يزي من اقحام هالمواضيع هذه في الحملات الانتخابيه وخليوا النساء كل واحده حره شنو تلبس

0: باش نشوفوا التلفزة قدامنا. دونك فما من جنسيات مختلفة أو أصول بالعكس مختلفة، فما حتى رجال عملوا هالانخراط في الحملة هذه، كما قاعدين نشوفوا برشا رجال اللي لبسوا الحجاب تضامنا مع التصريح هذا اللي تقال ضد الحجاب. وهوني نذكروا أنه في فرنسا من عام 2010 عندها قانون يمنع معناه إخفاء الوجه، ولكن في نفس الوقت من عام 1950 دونك فما قانون اللي يمكن الناس من ضمان حرية ممارسة الأديان واحترامها ومبدأ مساواة قدام القانون من غير حتى تمييز على أساس ديني. دونك بعد الرياكسيون الكل عايدة، شفنا جون لوك ميلانشان، شفنا سيغولين رويال، شفنا الحملة هذية من مواطنين عاديين ما همش سياسيين باش يتفاعلوا مع الفولاخ بور توس. ذولي في كل حملة انتخابية تصير في فرنسا، كل مرة تشريعية وإلا حتى رئاسية، الموضوع يعاود يخرج على السطح ونعاود من أول وجديد باش نربحوا كلكو بوان في السونداج وفي الانتخابات.
1: هذا اليوم لدادا متاع الحزب اليميني المتطرف اللي استغل تقدمه في استطلاعات الرأي وتصدر زوز مسائل الحملات الانتخابية وخطاب رئيسة الحزب هذايا، وأيضا بارديلا اللي هو أيضا ينجم يكون هو المرشح بما أنه هي عندها مشاكل مع لا جوستيس، اللي هي الهجرة والحجاب. بيان سور انت توكي تحكي على حرية اللباس، ولا تحكي على منع اللباس، منع الحجاب على خاطر شنو؟ على خاطر مظهر من مظاهر دينا معينة، يكمل امنع من الكيبا ومنع الكروا،
0: هذيك شنو اللي قالوه
1: مزوز
0: المعارضة الفرنسية؟ هذيك شنو
1: لا اكزاكتومون معناها ما عندكش علاش وقت الاعلان العالمي لحقوق الانسان، معناها ما نحكيوش على توا قوانين فرنسية، نحكيو على قوانين من القرن السابع عشر، البند العاشر متاعو يقول يعطي حرية المعتقد والحرية لحقوق الإنسان والمواطن في اللباس وإلى غير ذلك. اليوم كتجي أنت تشكك في المسائل هذية، معناها تشكك في دي دروا انترناسيونو، تشكك أيضا في قوانينك الداخلية، وفما التمييز انترتون بين هذم
0: ما تراهيش عايدة أن هي جوست معناها معون صنعة للحملات الانتخابية وفينال، ولا تراه
1: بيسور معون صنعة
0: جون
1: لوك ملانشان اللي انت تحدثت عليه 20 سنة التالي كان يلتني لو ميم ديسكور، هو بيدو كان ما يحبش على الحجاب ويقول يجب منعه في الاماكن العمومية. اليوم قال انا خاطر داخل في حملة انتخابية قال انا غيرت رأيي وارتكبت خطأ فادح وخطير، بالحرف الواحد جسيت ان غاف ايرور ان تيريبل ايرور، قال لاني تحدثت مع محجبات وفهمت اللي انا
0: معناها ستون ماتوريتي بوليتيك والا تكتيك لربح
1: الخطر.
0: ميلانشان في مواقفه الاخرانيين عموما فما تغير في المسار
1: اي اما الخطاب في اثناء الحملات الانتخابيه معناها باش تكسب توا. فما بارديلا اللي كاسب الاكستريم دروات، هو باش يكسب توا كل المسلمين وكل اليساريين، يجيب لو ديسكور المعاكس تماما، وهذا يدخل في اطار الحمله الانتخابيه لكسب الاصوات.
0: بالضبط. فقط للختام القضيه بلغه الحساسيه، خاطر المسلمين في فرنسا عددهم بين 5 و7 ملايين، أكبر ثاني ديانة في البلاد بعد المسيحية. دونك لانجو كبير برشا، لانجو مش نحكي
1: لانجو تاع أصوات
0: فلا مش لانجو تاع الناس اللي باش تخرج للشارع ولا تحتاج، ولكن تاع أصوات فما انجو كبير. موضوع للمتابعة، وكما قلنا حملة على لي ريزو سوسيو ضد هالكلام هذي اللي تقال من حزب اليميني المتطرف الفرنسي. دونك هذي ريكاباكتيو، تنجموا تتفاعلوا مع الأخبار الكل بالكومنتير على الباج بتاعنا فيسبوك. تخرجوا فاصل صغير ومن بعد عنا أغنية للفنانة نوال غشام، مش نستقبلوها بعد شوية ضيفتنا اللي باش تشاركنا بقية محتوى الحصة والفقرات، ونكتشف نوال المواطنة والإنسانة من خلال المحتوى متاع الحصة بتاعنا. ريكاب أكتو، ريكاب
2: أكتو، السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف، فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
3: ايه اما وين التحدي؟

0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكند نص نهار 41 دقيقة. كنا نسمع في غنية للفنانة الكبيرة نوى الغشام يا سيد الكل ترجع ل 2018 وبالغنية هذه نستقبلوها بحضنا في البلاتو. مرحبا بيك نورتنا نوى.
1: مرحبا بيكم.
0: مرحبا
1: بعيدة. مرحبا بيك. فرحانة عندي بارشة ما جيتش مزعيك الحقيقة.
0: مرحبا بيك لله.
1: سان غران بليزير اليوم بالسيف قمت لما
0: أما خلطتكم الحمد لله.
1: مازلنا في الريتم نتاع السيف دونك مازال شوية خدمة هكا ونرقدوا مخر برشا مش مخر نرقدوا الصباح.
0: اي معناها اللي طولي كملتوا السهر حفلات خاصة والا مهرجانات.
1: وسيرتو لي ديبلاسمون هما اللي تعبوا أكثر معناتها كي تبدا عندك خدمة خارج تونس.
0: في الولايات.
1: اي هذيك اللي شوية تعب.
0: موسم الصيف سافا مهرجانات كل شيء لاباس.
1: بالنسبة لي أنا شوف بدا مخر شوية بالنسبة لي أنا ما نعرفش كل فنان كيفاه معناتها أنا جويي ما خدمتش بكل براتيكمون حاجة خدمة ولا اثنين.
0: أيوا.
1: أوت كان شارجي الحمد لله يا ربي برشا مهرجانات نسبة لنشاطي بالنسبة للعام هذا خاطر أنا ديما نقيم شنو عملت العام هذاك وشنو ركزت وش عملت ودونك نقول اسكو خلطت باش ناخذ
0: حاجه لي زوبجيكتيف ولا
1: لي زوبجيكتيف. بالنسبه للسنين الحمد لله
0: وحضورك كفنانة تونسية في المهرجانات راضي عليه خاطر جدل كبير. فقط نحن نحكيه برشا فن لمحالة ولكن هذا سؤال مهم
1: فيه وعليه الحقيقة معناتها علاش أقول لك خاطر هو جدل كبير ما نجمش أنا ندخل فيه هكا طول لكن فيه وعليه
0: مقتنعة ولا ليه
1: نقص نقص برشا معناتها بالنسبة للفنان التونسي نقص ياسر معناتها إيه سورتو المهرجانات الكبرى طبعا احنا المهرجانات ما نفرقوش انا كفنانة تونسية ولا اي مطرب تونسي ما عندوش فرق بانه يغني في بنزرت والا يغني في في مهرجان في
0: ولكن المهرجانات الكبرى معناها حمامات قرطاج بنزرت وغيرهم.
1: حمامات وقرطاج ديما حطهم على جنب هذوك ما سي اكسبسيونيل ديما لازمك خدمه معينه قبل بعام وبعامين وساعات ساعات حتى ثلاثه باش تضمن النجاح مش باش توصل انك خاطر كي تخدم تنجم تاخذ كارتاج وانت ماك جاي
0: لازمك تحضر له معناها به بعد شويه تو ندخلوا في صلب البرنامج نرجعوا نحكيوا شويه على جديد كان عندك حاجه جديده غنيات البومات خاطر احنا في الكواليس نحكيهم مع
2: جديد والقديم عندها القديم ما عادش تعرفوا ما عادش تتذكروا
0: الماضي ما عادش تتذكروا اللي عادي ما تفكرش محلوه
1: شنو
0: والله محلاها والله فهمتي غنيات محلاها قالها قداش عندك من غنيات الما واحد باش ينسى قالت تبارك الله اكثر من 300 اغنيه تبارك الله
2: مع اقوى ملحنين زاده في العالم العربي
0: يعني كارير
1: عندها نسمع فيها حكيت عليا حاجه وقلت كل يعني بالحق سمتوش
0: ذكرتك بالخير
1: اي لا لا لا حكيت عليا الحق قالت علاش نويل ما يذلي مع اخويا حسن
2: مع الدكتور
1: اي الدكتور نحييه وخدمه برشا صديقي نتذكر قالت علاش نويل قعدت مركزه ياسر على الاغاني الاجتماعيه والا الوطنية ونويل وين الأغاني العاطفية
0: هاو كنا نسمع يا سيد الكل
1: وإن عندي دي جغري ونسيتها
0: عند أغنية نسيتها إن شاء الله انتوكا الرصيد يزيد أكثر من 300 أغنية ونراو رصيد أكبر وأكبر في الأثناء طبعا شوي نرجع نحكيو معك شوي على جديد فمش ألبوم أغنيات إتتغا احنا انتخوتان لازمنا نتعدي وزينا زوز فقرات في أقل من ربع ساعة باش نعطيو شوية وقت ليك تتفاعل معنا وليك زيدا عايدة باش نمشيو ديريكتومون الفقرة في بالك
3: في بالك
0: ندخلوا في صلب الموضوع معنا نويل ندخلوك ديجا في المعمعة في بالك في بالك نويل السؤال نسأله لك انت والعايدة والمستمعين في بالك انه علامة صنعة في تونس ما تلقاهاش على زيت الزيتونة متاعنا اللي تتباع في اوروبا وامريكا ويتم تعليب الزيت متاعنا التونسي ويبيعوه ويسوقوه اليوم دونك اذا كان انت تونسي تعيش في الخارج والا تسافر وترى زيت زيتونة موجود في الرفوف والا زيت اوروبيين امريكيين عايشين يشريوا الزيت يلقاو فيه اللي هو ميدين معناها اونيون اوروبيان والا USA ولكن أغلبية الزيوت هذية موجودة على الرفوف هي التونسية. باش نعطيكم غابيد ما ملخص صغير على مقال خرج في CNN يتحدث على الموضوع هذية, ونعطيك تعلق عايدة بتبيع ذك خستاسيون نعرفك بحضر روحك ذهرة وكذلك نويل غشام. اليوم CNN تكتب تقول تونس من أكبر منتجي زيت الزيتونة في العالم, معظم إنتاجها يصدر إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ويمزج بزيوت محلية ولا يتم ذكر اسم تونس على العبوة. تقول CNN تونس تنتج الزيتونة منذ ما يقارب 3000 سنة, هي ثاني أكبر منتج زيتونة في العالم, باش يكون من الصعب أنك تحصل على عبوة ولا دبوزة مكتوب عليها زيت تونسي في المتاجر الكبرى في أوروبا وفي أمريكا. دونك هذا واقع نتيجة نموذج تجاري لازم يخضع المراجعة منذ سنوات, ولكن ما صارش للأسف الشديد. CNN خذت كمثال موسم اللي فات, قالت 2025-2026 تم بيع 86% من صادرات زيت الزيتون التونسي سائبا أنفراك, معناه خرج من بلادنا 86% ماهوش معلب تحت علامات تجارية أجنبية, يتباع من بعد وين يتباع؟ يخرج إسباني, يخرج إيطالي ويخرج أمريكي, هذوما أكثر ثلاثة أسواق يخذوا من عنا ويعاودوا يخلطوا بزيوت محلية ويبيعوه باسمهم هما, فما تجدش عبارة صنع في تونس على العبوة. وأخيرا CNN تقول أنه الاتحاد الأوروبي مالوغوزمون ما تفرضش بيانات دقيقة, فقط بيانات عامة بشأن المنشأ, تقول مثلا خليط من زيت زيتون من منشأ الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي من غير ما تقول لا تونس لا مش تونس, وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية, وهذا أكيد يقلل من دور تونس في السوق العالمية للأسف الشديد. خليني نبدأ معك عايدة في التعليق, ولا خليني أعطي الكلمة نويل نرجع لك باش تاخذ وقتك. نويل تشري زيت زيتون عولة من تونس أون جينيرال تعول زيت زيتونة تونسية؟
1: طبعا طبعا أنا مليك كل زيت زيتونة ساعة
0: ما تخلطش ما تعملش شيء
1: ومعنيتها زيت زيتونة بيغ من في الماكلة داير, حتى كي نمشي الريستوران ولا ناكل في بلاصة مش
0: تو إكزيج
1: مش إكزيج أما نتقلق يعني أنا كيف نتقلق معناتها نحس ديزاسيد ما استنست
0: ليترا في العام اللي فات قد شريتها خاطر وصلت 25 دينار ومن بعد بات شوية
1: لا مش ولت عملي
0: اي عامل قديش
1: 12 يظلي ولا حاجه هكذا
0: حاجه تقريبا اي
1: 12 يظلي
2: تو نويل قالت كلمه مهمه جدا ريت قالت لك نمشي للريستوران نتقلق على خاطر من قيز زيتونه تو انت كنت تحكي في معلومات ليندا
0: على اساس تونس
2: على اساس معناها كاين تونس مظلومه ليه احنا غلطتنا
0: علاش تونس ماشي كمل السؤال ونعطيك جست كمل خاطر جي ريبوندي على اللي قالت نويل على حكايه احنا في تونس
2: خلينا نكمل لك الملحوظه هذه برك باش نتفاعلوا معاها
0: نعطيك على الاخر
2: ليه باش نتفاعل معاها في النقطة اللي قالتها شو. على حكاية احنا منيش مثمنينه في بلادنا انت في الريستوران تونيزيا
0: لا انا يضطي مش كاستيون تثمين ليه غالي عليهم عادة
2: ليه
0: اما صندوق كافتيجي باش يحط لك
2: دقيقة منيش نحكي لك على ليه نحكي لك على التوريزم كولينير انت كتمشي للجريس يحطوا لك زيت زيتونة كوم انتري زيت زيتونة متاحهم يحطوا لك مع الخبز
0: لا حتى انا يحطوا زيت زيتونة وهليسة
2: زيتون
0: انتي والريستوران انتي والريستوران
2: انا نحكي لك بارابور للسياحه ما يحطلكش زيت زيتونه الحر وما يحطلكش زيت زيتونه في دبوزه مزيانه ومحطوط عليها تونس وشنو هي جهه نتاعنا نقص في البراندينج نتاعنا احنا
0: متفاهمين متفاهمين
2: كو دير تنكمل لك من بعد علاش احنا ما عندناش الحظ.
0: خليني نكمل مع نويل غشيم. نويل انت حكيتي على العوله وعالسوم, ولكن السؤال مهم نعرفوه ندخل شويه بحدك الدار, وين تخزن زيت زيتونه؟
1: نخزن عندي هو لو ماذا بينا مش خاص كان جا عنا البتاتي متاع قبل وعنا وين نحطه
0: قبل
1: ديارنا احنا نتاعو معك الفخار اي خاطر هذيك اكثر حاجه صحيه معناتها
0: صحيح
1: لان بو عندي الحق
0: اكل لينوكس
1: ورثتها من عند امي لينوكس الكبيره هذيك لا يرحمها
0: هذيك تخزن فيها
1: ما خذيتها من عند وفرحانه بها ما عندكش فكره معناتها كبيره هذيك نخزن فيها
0: وتستعمل من غاد
1: خاطر فوالا هي ديجا صحيه اون بلوس صحيه بون اونتر غيمي
0: لي لينوكس يقعد بالار يقعد
1: بالار واللينوكس وال الطفل بيان سور التين معناتها الفخار هذيك من احسن ما فما
0: اللي
1: الموضوع اللي قلت تحكي فيه انت انا سام فيدلا بالحق معناتها شيء يوجع مش وانا نعرف على الحكايه دي من قبل. تو انا كي نمشي معناتها المشكله هما ياخذوا في الـ في الـ في السيت والجوائز
0: وميداليات
1: نيمورو 1 في في تصدير الزيتون. سي فري اسبانيا فيها معناتها معناتها تو كبير نتاع
0: تاخذ
1: من عندنا وتاخذ ونقول لك حاجه تاخذ من عندنا باش يخلطوا الزيت باش يرتفع
0: برافو هذيك هو
1: الكاليتي نتاع الزيت.
0: صحيح حتى الزيت نتاعنا غلطتنا نوال الوقت اللي انت تبعث الزيت نتاعك في الكماين ما تبعثهمش معناها معلبين وما عندكش براندينغ لمختلف الزيوت نتاعك.
1: انا بالنسبه لي انا سياسه
0: لا مش سياسه
1: اراده سياسيه
0: لا مش اراده سياسيه مشاكل ماديه وقت اللي ما تسيبش شويه للخواص وتخلي الخواص يعلبوا ويحط لك هما شنو اللي يعملوا خاطر هما يمشيوا في كماين صبا بعد القانون لا يمنع هو القانون لا يمنع ما يمنعهمش القانون باش يخلطوا باش يعلبوا يحطوا لك في دبابز مفخمين
1: ويحط ميدن بلاده
0: لا ينجم يحط لك البلاد نتاع النشأة لك نتقاها ببند صغير اللي انت ما تنجمش تقراها وما تجيش لبالك باش تقراها
4: والا ما يحطوهش بالكل يحطوا مخلط وقت.
0: غلطتنا احنا يلزمنا نحلو عاود نحكي على الشراكات العامة والخاصة وقت الدولة ما عندهاش امكانيات باش تعمل لو براندين كومي سودوا تحل القطاع الخاص باش الخواص يعلبوا ويساهموا في التعليب ويحطوا البراندينغ ويحطوا العلامه. صحيح تعرف عندنا يجي فوق 200 نوع نتاع زويت نتاع زيت زيتونه
1: في كل منطقه هي في تونس عندها زيت عندها زيتون
4: سبيسيفيك حسب نوع الزيتونه نتاعها
1: مش الشمال الغربي تبرسق والشمال الغربي عنده نوع الجرجيس عنده نوع
0: وللمعلومه نواف
4: باش نرجعوا سامحوني خاطر باش نرجع نعطيكم الكلمه خاطر زميلي مراد قال لي لنا فاصل صغير 30 ثانية باش نرجع نجم نحكيو على راحتنا. يلا
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وفرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
3: نيدي معك ويكاند كل عزة الحد من نص نهار من ساعتين على موزايك فام.
0: رجعنا معكم ومواصلين في فقرة في بالك وكلت بعضها في البلاتو حسيلو. أنا متأكدة هذي يوجع القلب الموضوع
1: خاطر سي نورمال بليدك احنا نحبو يا ودي. أنا عندي
0: بتاعي خذكرهم اللي قاعدين نحكيه نوع زيت زيتونة خاطر عملنا فاصل نحكيه على زيت زيتونة تونسي اللي يخرج 6-8% ويبيعوه بلدان أخرى ما يحطوش لهو تونس يخرج صبا
1: يخرج صبا
0: نويل. أنت قلت إسبانيا تاخذ في الجوائز راهو احنا في إطار الجوائز رانا قاعدين ناخذوا في الجوائز الاولى اما في
4: ميداليات وليزو
0: تمشي في المعارض تمشي بالزيت نتاعك وتصير الديغوستاسيون هذيك التذوق اكل لا سيريموني نتاع التذوق الزيت نتاعنا يخرج الاول الثاني الاول الثاني اي من بعد انت يا حبيبي وقت اللي تبيع وقت اللي تجي 86% من البرودوي نتاعك تبعثوا صبا في كماين ولا وحط شيء.
4: عندي سؤال عادي
0: انت ما تريش
4: عندي سؤال خاطر لازمني نختم الفقره عن الفقره خرانية. نعرف موضوع راه كل سؤال نطرحه انا نلم
0: خاطر
4: على خاطر سانيتا اكور
0: ثروه الوحيده
4: انا متاكده باش كنتوا باش تتفاعلوا معه وحاجه توجع القلب في كلمه عايده وكلمه كيف اليوم حتى في سنين فاضل قبقوب اللي هو معناه اقتصادي تونسي عنده جلوبال ساوث بيرسبكتيفز استاذ اقتصاد في جامعه اوهايو الامريكيه يتسائل شنو الحل كيفاش نجموا اليوم نعاونوا الفلاحه اللي قاعدين يبيعوا في الزيتون قبل الموسم معناه الزيتون مازال في الشجرة يبيعوه للإسبان وللتلين وللأمريكان يشريوه من شجرته مباع قبل حتى ما تصير الجني
0: الفلاح
4: اليوم قلت مشكلة تمويلات
1: هو الفلاح يبيع لرجال أعمال
4: وهم يخضروا
1: رجال أعمال توينسة ورجال أعمال هي اللي
4: بتبيع باغ انترميدير في كلمة عايدة
0: ما إمكانية المادية حلو
4: في كل مرة مشكلة
0: الشركات العامة والخاصة لي بي بي بي راهو حل في العالم الكل معمول به خلي يعملوا البراندينج على قاعدة خلي يعملوا
4: ولا الدولة تعلب هي بيدها تخون شارج نجم الدولة تكون هي في شراكة
0: زوز نحكيو على الدولة شراكة
4: باش نجمو نكملو الفقرة
1: شوف يفو ميزاجور لازم فما قوانين وفما اتفاقيات وفما برشا حاجات في تونس ما همش 70 و 80 مع عام 70 وعام 80 حتى في الاموال حتى في الديفيز حتى في واضح برشا
4: برشا واضح الموضوع معناها اكيد وجع قلب اي تونسي يسمع ماذا به يخرج يلقى كما قالت عايده العلم التونسي والبراندينج وميد ان تونيزيا في زيت الزيتون نتاعنا فوالا ان شاء الله هذا يتغير في المرات القادمه ولكن سنين كي حكيت على الموضوع على الاقل اعطات فكره للمواطن الامريكي باش يعرف مرة جاي كيشري زيتون راهو في الأغلب هو تونسي به باش نسكروا في بالك بالجنجل وبعد نرجع لآخر فقرة نكملوا بها قبل الأخبار
3: في بالك
4: في آخر الساعة متاعنا وحنا نجريو كالكورس لهنا موعد أخبار ماضي ساعة شوية باش نخدم بسؤال غابيد في فقرة مع وإلا ضد سؤال باش جاوبنا عليه بصراحة أنا والغشام كيف كيف عايدة ولم ينزوق على الإجابة فهمتي عايدة وين تحافظتك أنا راه أما تفاجئني ساعات في العمق التحليل تبارك الله عليك كيف كيف ناوي الغشام نتصور نطلع الإجابة متاعها وباش نعطيكم السونداج أنتم شنو قلتوا زادة في سؤالنا اليوم في مع ولا ضد
3: مع ولا ضد
4: سؤال اليوم في مع ولا ضد هل أنت مع ولا ضد الفرصة الثانية في الزواج بعد طلاق أو انفصال نبدأ معنا والغشام
1: طبعا أكيد
4: أيوة
1: مية في المية
4: من حق الشخص مهما أكيد. كان عمره فرصة وقته ثانية عنده صغار ما عندوش
1: أو خامسة بيشير هي هذه سنة الحياة أول حاجة بالعكس هو كان امرأة هي بالعكس لازمها فرصة ثانية وثالثة ورابعة راجل كيف كيف مهما كانت الظروف ولكن لازم ما نعاودوش الغلطة الأولانية يعني أيوة. انت اكل تشوف علاش فشلت في الزواج الاول لازمك تقيم ساعه امور
4: تقييم
1: فما فتره هكا نتاع الانسان بعد طلاق ولا انفصال أيوة. لازم يقعد هكا شويه بينه وبين روحه يهدي اموره
4: يعاود يمشي حساباته
1: ساعه يقبل الوضع اللي هو فيه وبوكو با ساعات يشوف ما تعاونوا امسي حاجه هكا باش هو من بعد ما يعاودش يغلط نفس الغلط
4: ولكن علاش لا
1: بوركو
4: با باهي باش نمشي لعايده زاد كيف كيف مع العلم عايده وين متعديه باش نقول لك انه اغلبيه الناس في السونداج اللي عملناه على الباج بتاعنا على موزايك اف ام مع الاغلبيه 80% مع فرصه ثانيه ولكن فما 20% ضد
2: ولا باش نقول لك قبل ما نعطيك رايي انا للدراسات العلميه اللي تعملت في العالم في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا يقول لك معناها 40 بين 40 و50% في الزواج الاول ينتهي بطلاق 60 و 67% الزواج الثاني ينتهي بطلاق اكثر الناس تحل لنا الزواج الاول
4: لا لا اسمك تعلق على
2: تونس معناها الفرصه الثانيه فكونتر انا معاه لا بروف اللي انا معاوده حياتي دونك
4: اما سامحني توا جي معاود الاخبار ومعاش بكري وتقول لكم فسر لنا علاش النسبه تزيد
2: النسبه علاش
4: خاطر نسبه الوعي
2: لا مش على خاطر على خاطر لي فامي ريكومبوزي صعيب باش تتعامل مع ابناء راجل ولا العكس بالعكس في تربيتهم في غير ذلك
4: ويقول زاد عدم قبول في المرحله المتقدمه من العمر واحد ما عادش يقبل برشا حاجات يقبلها في المرحله الاولى
2: يا رحم والديك حتى لو تريد تقول لك ما عادش نفسو
4: برافو يلا خليوا الميكرو لزميلتنا غفران العكرمي كلامك صحيح انا والذي حكينا فيه النهارده في الريونيون نمشي لماضي ساعه موعد اخبار ماضي ساعه مع زميلتنا غفران العكرمي الجميله تتبسم قاعده خضر كل الموضوع ضحكه شويه ومن بعد نرجع ساعتنا جاي مازال وبقيت الفقرات صحيح من الغلط الاكسبير سؤال اليوم وغيرهم من الفقرات
7: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
3: تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103
8: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغنطخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
10: أريدو طور عالمك

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أحد متساكني عمارة سبرولز بجهة قصر السعيد من ولاية منوبة يوجه عبر موزايك نداء إلى شركتي سونيد وستيغ للتدخل العاجل إثر قطع التيار الكهربائي عن متساكني العمارة منذ يوم الجمعة الماضي بسبب تسرب للمياه. وطلب المواطن أشرف الشرقي الشركتين بالتدخل لإجراء الصيانة اللازمة ورفع الإشكال.
1: أنا نحب نوجه نداء راهو بارسات سبرول، كان سمعته قبل فارتك المشكلة كبيرة متاع الكارثة للدار ترشتك، فما اليوم بلاص من نهار الجمعة إلى يومنا هذا اليوم الأحد الضوء مقصوص. علاش؟ اللي خاطر قال لك فما فويت متاع ماء. بربي ندائي إلى السونات والستيك والسبرول، بربي اتعاملوا بجدية مع المواطنين اللي هما يخلصوا في الفاتورة متاع الماء ويخلصوا في فاتورة الضوء. من نهار الجمعة إلى يوم الأحد الضوء مقصوص بتعلق انه فما فويت نتاع ماء. الفويت نتاع الماء هذه يعني اللي مريض اللي يعني بيربي في جدراته الناس كبار كي تكلمهم تاع ما يجاوبوش التليفون، ومن بعد كي تعرضهم بالصدفه يقول لك لا راهو فما فويت واصبروا. انا اقل ما واحد ينجم يقول عليه اني هي يعني سيانه هزيله، كل تاس في ثلاثه ديار ناس معناها تعيش وحدها. طب انا الوالده بتاعي تعيش وحدها في الدار، وقص على ذلك معناها الناس اللي قبلتها توفى جارنا معناها والله نجيبوا له في الثلج، فهمني، على خاطر الضوء مقصوص.
0: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن أجل الانتفاع بالعفو الجبائي تتواصل إلى 30 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى عدد من التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم. ويشمل الإجراء التصاريح غير المودعة والتصاريح التصحيحية إضافة إلى العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل، بما في ذلك التي تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. ويتيح الإجراء التخلي عن كامل الخطايا المستوجبة شريطة إيداع التصاريح أو تقديم الوثائق المعنية للتسجيل قبل 30 سبتمبر مع دفع أصل الأداء المستوجب كاملا عند الإيداع أو التسجيل. عالميا، الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وفر عشرات الآلاف في أعقاب هجوم للحوثيين استمر أسبوعا وانتهى بسيطرة الجماعة على ما تبقى من الساحل اليمني على البحر الأحمر وعدة جزر استراتيجية، ما عزز قبضتها على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وسيطر الحوثيون الخميس الماضي على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر والواقعة على ممر ملاحي رئيسي للسفن المتجهة بين أوروبا وآسيا. السلطات العراقية تقرر استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي. قالت الرياض إنها انطلقت من العراق. إجلاء نحو 230 شخصا من جزيرة براكا الكرواتية بسبب حريق أتى على نحو 3500 هكتار بحسب ما أفادت به السلطات المحلية. ومع تهديد حرائق الغابات للمنازل بعدما أججتها الرياح القوية، أطلقت السلطات إنذارا بالإخلاء للسكان والسياح الموجودين بالمنطقة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: رجعنا معكم في ميدي ماج ويكند، مرحبا بكم. هذه 3:12 دقيقة من نص نهار للساعتين قبل موعد الأخبار. ختمنا مع آخر فقرة مع ولا ضد، وما نخبيش عليكم اللي الدبا كمل في الكواليس مع عايدة عرب وفنانتنا وضيفتنا نوال غشي. مرحبا مرحبا نوال، مرحبا عيدودة،
1: أهلا وسهلا.
0: معناها اللي ما كملهش في
1: الموعد الأخبار كملناه واللي ونسجله،
0: ومعنا ضيفتنا أستاذة محامية جاي بحضينا بعد شوية في الإكسبير، دخلناها في المعنى نرجس بوسمي
1: نوليو نسجلوا لوف ونعديوهم بعد في الديجيتال،
0: نعديو في الديجيتال نصوروا نعملوا فيديو خاطر نقاش كبير وإثراء مع الأستاذ المحامية، وكيفاش نحكيوا على الطلاق، الزواج الأول ولا الزواج الثاني أكثر، وقالت الزواج الأول أكثر
2: والخصوصية
0: متعتون الزينة معناتها الموضوع وفوالا، ومواقفكم واضحة نوال وعايدة الحقيقة.
1: مراد معنا
0: مراد زيدة بي، احنا انتوكالي يحب يرجع للكونتوني بتاع الساعه الاولى، راه موجود على الفيسبوك، نجموا تواصلوا التفاعل باللي كومونتير. وتو باش نبداو ساعتنا الثانيه بحضور كما قلت ضيفتنا وفنانتنا نوال غشيم، اللي قاعده تتفاعل مع محتوى الحصه في كل مره، نكتشفوا في ارائها وجهه النظر نتاعها في حصه اليوم ومع عايده عرب. باش نمشيو لفقره اصحيح من غلط.
3: اصحيح من غلط،
0: اصحيح من غلط. اول سؤال نمشي معك نوال، مغرومه بالشوكولاته ولا لا؟
2: وي
0: تحب الشوكولاتة؟
2: ما ناكلش برشا،
0: ما تاكلش برشا شوكولاتة. حسب رايك الشوكولا بلان تصنف شوكولاتة وإلا لي؟
2: الشوكولاتة هي الباز متاعها سي الكاكاو، الشوكولاتة الشوكولا بلان ماهيش كاكاو، معناتها تمشي الحليب بالسكر بالدرجة شنو
0: حسيلو.
2: دونك هما يقول لك شوكولا بلان، مي انا جو بونس كو
0: تسميتها ماهيش 100%،
2: مش 100%. باهي اكثر وحده تسمن على فكره،
0: البلان البلان تسمن اكثر من شوكولا نوار ومن شوكولا
2: ولي نوار، يعني مانيفيك نوار كونسي على الاخر
0: بالضبط،
2: خاطر فيها مانيزيوم فيها وما فيهاش برشا سكر، ولي تري بيان بور
0: الصحه وفوالا، خاصه مورس وشوكولا نوار مع قهيوه، انا سي مون بيشي مينيون في الشتاء في العشيه،
2: وتقولوا لي وتمين خذوا وتمين معناتها بور لو ريجيم
0: هكا ديما زوج توي بعما اكثر
2: شوكولا.
0: عايده انت من الناس المصنفين بيشي مينيون تاعك شوكولاته ولا لا؟
1: شوكولاتة، وباش نزيد نفاجئك أكثر باش تعرفني قديش أديكتد للشوكولا
0: دبي.
1: شوكولا بلون
2: أنا نموت عليها على الشوكولا بلون،
1: أديكتد للسكر
2: ناسي في روحي
1: نورمالمون ليه ما يلزمش، ما هي خاطر هي مش ما فيهاش كاكاو، فيها
0: أنا جايين عادة عايدة تحرق فيا في التو، أنا باش نعطيكم في بيت الأجوبة في الصحيح من الغالة. نموت على الشوكولاتة البيضة،
1: أما هو فما جدال كبير،
0: معناها تحب شوكولا في تصنيف اللي مغرومه بهم الكل، شوكولا بلون في راس
1: الشوكولا
0: نوار. انا نفسر
1: المراره
0: نفسر وبعد نعطيو الريبليك، اما انا كيفكم، انا في التصنيف عندي شوكولا نوار الاولى وبعد شوكولا بالبوفريوه ما يهمنيش فيها اولي، وبعد البلون كما قالت نوال اكثر كالوريات اكثر سكر واكثر دهون.
1: انا نحب
2: علاش نقول شوكولا بلون الاولى وبعد الشوكولا اولي من غير حتى شيء، ومن بعد جي شوكولا نوار مي
0: الثالثة،
2: جو سوي اوبليجي خاطر كي مش نحل روحي بالشوكولا بلون
0: الكلنا هي شوكولا بلون بنينة كما قلت لك عايدة تولي اديكت للسكر هي بنينة، اما
2: سورتو فما ماركة معينة لطف
0: بعد قلنا عليه اعرف الكواليس اشتر الحصه في الكواليس اشتر الاخر في الان بي. دونك علاش نقولوا مالا للشوكولاته البيضه، علاش نسميها شوكولاته بيضه؟ حسب نويل ما فيهاش فيها حليب وفيها ما فيهاش كاكاو، حسب عايده اللي ديما بيان انفورمي قالت لك فيها كاكاو، عرفت نقولكم على صحيح من غاد
2: فيها الدو
0: فوالا بالضبط. دونك اليوم نحكيوا على الشوكولاته البيضه اللي تختلف على الشوكولا السوداء على خاطر انها ما فيهاش مسحوق الكاكاو، يعني بالتحديد شنو اللي فيها بالضبط؟ فيها زبدة الكاكاو، مش معناها ما فيهاش كاكاو بالكل، فيها كاكاو هذاك علاش الزبدة البور دو كاكاو. دونك لونها فاتح موجودة في الشوكولاتة البيضة، ولكن البودر نتاع الكاكاو هو اللي يعطي الكولور البني، هذاك علاش الشوكولاتة الاخرى نلقاوها مارون. دونك الزوز فيهم كاكاو، واحدة فيها بودر نتاع كاكاو اللي هو لونها بني، والاخرى فيها زبدة الكاكاو، هذاك السبب اللي خليها عندها احقية باش نسميوها شوكولا بلا بالقانون ولا شوكولا نواق بالقانون
1: اوفيسيال رسمي. بار كونت لي بوريست لي شوكولاتي بوريست في فرنسا مثلا يقول لك ليه ما نعتبروهاش شوكولاته, ماهيش شوكولاته. وجي ديل كبير على البسله دي,
2: حتى انا سمعت هكا
1: كونفي صغير, يقول لك هذه كونفي صغير ماهيش دي شوكولا.
0: ولكن اعطينهم رسميا للوا سي با دو لارناك, معناها ماهيش بيع فيه, معناها من حقك تكتب على العلبه
2: شوكولا.
0: ولكن سؤال حسب رايكم, نبدا معك عايدة, وقتاش ظهرت الشوكولا بلون؟ معناها حاجة تعود لقرون غيسانت سنوات
1: قرون ما نتصورش.
0: أيوة
1: نتصور بعد الشوكولا
0: تقريبا. أعطيني أعطيني عصر حسب رأيك نوال.
2: بديت فما 100 سنة.
0: 100 سنة تقريبا.
2: ماكس مش أكثر معنا.
0: هي بالضبط
2: اللي فات
0: بالضبط عام 1930 في القرن العشرين. بالضبط. دونك سويسرا هي اللي جاتها الفكرة. بيان سور لاندستري دو شوكولا تقول لك أنا توا أي حاجة غيان دو سوبر تو سو ترانسفورم, باش نربح ماكسيموم كي نشري مواد أولية كل شيء لازمني نبيعه. دونك في سويسرا جات الفكرة عام 1930 من ماركة معروفة برشا تبدأ بالان ماجوسكول, اللي هي جاتها الفكرة باش تعمل الكوميرسياليزاسيون هذيا. والغو سكري بطبيعة يعمل لاديكسيون, دونك العبيد هبطت عليها ونولت تشري ولت عندها سكسي كبير على خاطر نوع من أنواع الإد
1: إدمان كيفينا مدبنا
0: أما توليها أي توا شو نقصت أنت قلت مهبولة
1: ما عادش سكر بالكل نحيته بالكل.
0: آه زيرو شكر. قدش عندك عايدة؟
1: عندي توا قريب شهر
0: شهر.
2: أي. انا عندي توا قريب 6 أشهر الاكثر قريب. أي. عام من غير سكر
0: نحيته كومبليتمون.
2: بارفوا نشتهي حاجه نشتهي حاجه حلوه ناكل مش ما ناكلش معناتها تي مرسول جاتو. اما مره في الشهرين
1: عندي 10 سنين نحيت السكر من القهوه.
0: حطينا كيف قهوة والتي وكل ما هو حاجات تتشرب. ولا دونك صحيح من الغالط شاء الله جاوبنا على إجابتكم اليوم. الشوكولا بلون عنده الأحقية باش يتسمى شوكولا بلون خاطر فيه الكاكاو, لكن زبدة الكاكاو الآخر فيه البودر اللي هي تعطي كولور مارون. صاحب شفالي اللي مازال عنده البوسيبيتي باش ياكل ويشيخ برشا شوكولاتة. أنا وليت جو كونترول الحقيقة. دونك نخرجوا فاصل صغير مع أغنية من غنيات نوال غشام. دونك جبنا ولا غوتا زيد تدخلي شري في الريبرتوار تاعك في 300 غنيه
2: هذه انا مذكره بيان سور. وي سي جو فولي حطها حط
0: باه. اختارها زميلنا مراد بلك حل عنده
2: فيها برشا جدال الغنيه هذه.
0: علاش
2: برشا جدل صار كيفاش نغني غنيه جبنا ولا غوتا؟ الكلام ماهوش نتاعي انا, ماهوش الكارير نتاعي, ماهوش درا شنو
0: يعني خفيفه. ظهرت لهم على
2: ظهرت مش نتاعي نتاع حد اللي بلوز موا بتيتر فنان فنان استعراضيه فنان مش ما
1: كوميرسيال اكثر منها معناها ترابيه ولا
2: انا عمكم. انا عجبتني الغنيه كتجربه وقتها فهمت. مي بون ابري تنجح في الاختيار ولا ما تنجح اون بو فير دي.
0: احنا قبيله سمعني يا سيد الكل كلمات حلوه خلي المستمعين يحكموا احنا شنو نعملوا. نخلي نسمعهم الغنيه نسمعوها
2: سامباتيكو
0: ستيل اخر مختلف نجم تعجب بعض الناس. يلا نوال غشيم نمشي ومع في غنية جبنة ولا غوتا. ميسالش نسمعوا الأنواع الكل ريبرتوار كبير باش نلقاو فيه تنوع كبير من التونسي للليبي للخفيف للتربي
2: ودوقات نعجب في جديد اللي العوام الأخرانية
0: بالضبط
2: مش لقديم.

0: موزايك فام.
1: ماضي ساعة 24 دقيقة في ميدي ماج ويكاند. رجعنا معاكم الماضي ساعتين مواصلين مع بقية فقراتنا بحضور ضيفتنا اليوم الفنانة ناوي الغشيم وكذلك العنز القار في الاميسيون معنا عايد عرب. باش نمشيو لروبريك ليكسبير. كل أسبوع خبير في مجال معين يجي بحذين. البارح مثلا نيكسبير اون اسيورونس حكينا على الناس اللي تقاري كرهبتها تخرج تلقاها مضروبة, شنو تعمل, كيفاش تتصرف, اسكو التأمين يرجع لها وإلا لا. دونك ترجعوا تسمعوا الفقرة البارح. اليوم باش نمشيو لروجيستر واحد آخر وموضوع آخر يهم برشا توانسة. كيف تهبط تصويرة ولا فيديو الشخص بدون علمه على مواقع التواصل الاجتماعي, شنو تنجم تواجه من الناحية القانونية؟ باش تجاوبنا على هذه كل ضيفتنا الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة. مرحبا بك أستاذة, نورتنا, تحية لي.
2: سلام,
1: يعيشك, مرحبا بك. حاسيلو بالصدفة راه الضيوف وكل شيء معرفة جانا محمد جبيل اليوم كل نساء صدفة, ولكن صار في بليزير على خاطر
2: نكملوا معها الموضوع اللي بديناه في
1: النجمة. قبل ما نمشي لك أستاذة باش توضح لنا الجانب القانوني, خلينا ناخذ راي نوال وعايدة ساعة في الموضوع. نوال الغشام, اليوم انتي فنانة في مجال الفني, عشت في ايبوك اللي كان فيها المصور الفوتوغرافي والصور تهبط في الجرايد وتاب كاينش فما لي ريزو سوسيو
3: ما بعد الاختيار وبيان سور يا في بالي
1: لي كاتالوج ما كاينش فما بالكل. اليوم فما معناها عصر جديد نتاع صوره واكسبوزيسيون,
3: عصر جديد ومخطر شويه,
1: مخطر ساعات مخطر شوية. انت كفنانة يقول لك الفنان ملك الجمهور وملك الجميع, ولكن عندك جانب من الخصوصية طبعا. في حاجة اليوم طبعا. تلقى تصاورك نجم كفنانة باش تلقى تصاورك في مقالات, في بلايس, في سهرات, حتى عبيد تصور في مهرجان. وقتش تتقلق وقتش لي من صورة تنجم تكون دخلت لحياتك الخاصة ولا انت في ريستوران مع ولدك ولا مع
3: حتى في خدمتك أبار الحياة الخاصة متاع الإنسان مشهور هذيك. انا بالنسبه لي انا انتو شابل ما عندكش الحق باش تتصور انا مع ولدي ولا مع عائلتي ولا مع اصدقاء ولا مع اصحاب. انا قاعده في ريستوران, قاعده في
1: حياتك الخاصه,
3: حياتي الخاصه هذيك ما عندكش الحق. لكن هذيك هو اكثر حاجه تلقاها معناتها يركزوا عليها. وانا نكذب عليك, انا نخاف باش نمشي البحر. انا نخاف باش نمشي البيسين خاطر ما نعرفش على روحي. انا واحد بدا قاعد شدد التليفون هكا
1: يصور ويهبط
3: في مايو معناتها
1: حياتك الخاصه هذيك,
3: ماخذه راحتي في فاكونس مع ولدي مع اختي مع عائلتي ونلقى روحي تصوري هبطين في النجم فاسيلمون.
1: اي دونك الجانب هذاك يقلقك معناها,
3: يقلق ياسر ياسر. اول حاجه حتى في خدمتي انا مثلا نغني في عروسات نغني راهو مش كل عرس نجم. انا نعرف طلعت مريضة, طلعت صوتي
1: تعب,
3: عندي أنجين, وجهي مش مريقل, ما تم منيش
1: فيه.
3: هذا قبل أنا باش نهبط حاجة للإعلام ولا ولا تصاور للجورنو قبل
1: تختار
3: بموافقتك أنت تبدأ راضي على الكونتينيو هذيك
1: ولا توا ما عادش
3: توا أنا بدأ قاعدة يعني صعبتولي كيكا حاجة لا أنا موافقة عليها لا أنا جملة
1: بخلاف الجانب الشخصي والانتيميتي. نمشي لعايدة قبل ما نمشي الأستاذة المحامية. عايدة زادة كيف كيف حسب رأيك اليوم لي ريزو سوسيو ولا وبوابة وبلاتفورم كاينها وقت من الأوقات ما كانش فما نظام, عرفت الناس الكلها طول مونت سو بيرميتو معناها نهبط اللي نحب ما نشاورش جو مو بيرمي. شفنا تصاور نتاع صغيرات ساعات قبل لما جاي قانون ولا يمنع وكل معناها ترى انه لي ريزو سوسيو اليوم سلاح ذو حدين سيغتو في الحكاية هذية وفي الحياة الخاصة متاع الناس حتى فنانين ولا غير فنانين حتى عبد عادي,
3: عادي.
1: حتى انسان عادي
2: هو راهو القانون موجود من قبل مش موجود في حق الصورة لكن موجود القوانين متكاملة تحكي على حماية القوانين الشخصية
1: تحكي على القوانين
2: والصورة هي معطى شخصي معناها مصنفة كمعطى شخصي دونك حماية المعطيات الشخصية موجودة سوف كو اليوم معناش قوانين واضحة في علاقة ب الانترنت وفي علاقة بالاستهلاكات والاستعمالات داخل الفضاء الافتراضي. هذا هنا الإشكال. بيصير اليوم مشكل كبير ياسر، لأنه ولينا نشوفه فيها معناها على جميع الأشكال، يستعمل لك صورة ولا يخلق لك صورة. تو بالذكاء الاصطناعي نجم أنت الميولي ما صوروش بيك، ما صوروكش بيه بالحق، يحطك في ميولي
1: هذيك يظل يدخل في خانة أخرى.
3: ونجم أنت يحطك عطم في الحاجة
1: صاري. أما قرب الميكرو أستاذة باش نسمعوك مليح.
0: أما معالجة المعطيات الشخصية يعني يغير لك الصورة الحقيقية.
1: باش نخرجوش على الموضوع، هات نبدأ بالأصل. إحنا أنت قاعد في عقل هبطوا لك تصويره من غير رضاك في وسط لي ريزو سوسيو، تصويرتك الشخصيه. هل كما قالت عايده ما فماش قانون واضح في علاقه بالانترنت يطبق من قوانين اخرى ولا فم؟
0: هو راهو فم. اول حاجه الحق في الحياه الخاصه هو حق دستوري مكرس الفصل 30، يقول لك تحمي الدوله الحياه الخاصه وحرمه المسكن وسريه الاتصالات والمعطيات الشخصيه. يعني هذا حق دستوري من ناحية تحميه لك الدولة.
3: أوكي.
0: في مرحلة أولى في سنة 2001 صدرت مجلة الاتصالات تناولت فيها المسألة هذه، اللي هي تقول لك الفصل 86 يقول لك يعاقب
1: ميكرو يفضلك باش نسمعوا مليح،
0: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين السنة السجن وسنتين وبخاطية مالية من 100 دينار إلى 1000 دينار كل من يتعامد إساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. يعني من 2001 موجود. الفصل هذا في مجال الاتصالات يتناول الراحة الشخصية متاعك والمعطيات الشخصية متاعك. في مرحلة ثانية سنة 2004 أصدر قانون أساسي اللي هو القانون عدد 63 سنة 2004 متعلق بحماية المعطيات الشخصية. شنو معناها معطيات الشخصية؟ هو وضع من الضوابط وضع جملة من الضوابط والمتعلقة بجمع واستعمال وإحالة المعطيات الشخصية وأقر حماية للحياة الخاصة. به شنو المعطيات الشخصية؟ تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كانت مصدرها أو شكلها التي تجعل الشخص طبيعيا معرفا أو قابل للتعريف.
1: معناها تصويرة
0: بطريقة مباشرة
1: كما شنو اسم ولا تصويرة ولا
0: اسم تصويرة إحالة إيحاء اللي هذاك الشخص كذا أبريفياسيون تاع كلمة يعني أي حاجة أي أنديس طريقة مباشرة أو غير مباشرة وتجعله معرف

0: فما حاجات معناها
1: فما تطور. اي في قانون 2004 زاد يقول لك يعاقب بالسجن لمده 3 أشهر بخطيئة قدرها 3000 دينار كل من يتعمد بمناسبه معالجه المعطيات الشخصيه ونشرها بطريقه تسيء لصاحبها او لحياته الخاصه. دي المعلومه اللي قلتها انت.
2: يعني ماهيش في ال 54 بركه حتى
1: يعالج الصوره بدل لك الفورم بدل لك حاجه بطريقه سوء اللي كنتي وينشرها عبر
0: معناها احنا من 2004 نحكيوا على الذكاء الاصطناعي والفوتوشوب
2: ولا يتم استعمالها للتحرش والا لغايات اخرى زيادة ايضا كيف فيها خمسه
0: سمعه ولا حاجه. معناها من 2004 خاطر قبل كان فما الفوتوشوب عايده زيادة قبل الذكاء الاصطناعي كان فما الفوتوشوب
3: اي كان فما الفوتوشوب
1: من 2004 نحن نحكيوا على المعطيات الشخصيه
0: هو يعني اليوم القانون واضح صريح بتاع 2001 و 2004 ولكن فما سؤال اخر مثلا ديما ناخذ
2: عيد باش تجيني لينه توجعني تهمه تو ديريكت
0: البارح
2: ضربت لي كهربا ضربت لي كهربتي اليوم درا شنو
0: انا وعايده ونوال واش ندخل معنا نوال انا وعايده ونوال قاعدين في بلاصه مثلا وفما شكون من غادي يصور بالتليفون في ناس اخرين يتعشوا في طاوله ولا حاجه وصورنا معاهم وهبط الفيديو على اساس يصور في الناس هذوك واحنا في لاغيغ بلان ما نحبوش نظهر ونلقاو روحنا ندورو في الفيسبوك والناس كل بارتاجي في اون فيديو واحنا ما عينيش باش نحضروا فيها.
1: هيك هي البوان اللي كنت انا باش نجيها في قانون المعطيات الشخصيه ممنوع منع باتن تصوير ولا تنشر صور ولا فيديوهات بدون موافقتك الصريحه والكتابيه.
0: معناها
1: يعني احنا قانون المعطيات الشخصيه حمايه المعطيات الشخصيه
0: بالضبط
2: علاش قلت لك التطبيق
1: راه
2: مش يتبع
0: معناها حتى في العروسات اللي ما في بالوش بروحه ينجم يمشي يشكي
1: نجم يمشي يشكي بمجرد انه اسات لك الصوره ديك ولا ازعجت لك راحتك الشخصيه مست لك من حرمتك الخاصه حياتك الخاصه
3: راه تغطي الوجوه على الاقل
1: اكزاكتومون تنشر لازم تغطي الوجوه خاصه الاطفال خاصه الاطفال
2: هي ليندا الروضه والمدرسه ما عندهمش الحق
1: هذا
2: سؤال من غير
1: روضة الرياض والمحاضن ممنوع عليهم يهبطوا صورة الطفل بدون موافقة الولي موافقة قاضي الأسرة أيضا حتى قاضي الأسرة
3: حتى الولي ما عندوش الحق بشي
1: هو الولي بروحه ممنوع عليه أنه يهبط ولينشر التصاور الصغار ولا يستعملهم في معاملات تجارية. احنا طبعا نشوفوا على الريزو سوسيو كيفاش حتى ولو دخلوا صغار في الكولابوراسيون في كل شيء ذيك راهو ممنوع راكوش نطبقوا عليهم القانون وبعد يقولوش بها كان احنا برشا برتجيو لا راهو هذيك جريمة هذيك جريمة راهو فينالمون هو صغير قاصر مدارك العقلية ما زلت مش مكتملة ما يعيش شنو وقع
0: صحيح
1: هو ما يعيش هو شنية الصورة ديك شنية نجم تضره نجم تصوره في وضعية يعيش بها تنمر ويستغلوها في المستقبل راهو ضر وضرر نفسي كبير وصارت حتى في بلدان أجنبية أطفال كي كبروا قضوا والديهم كيفاش هبطوهم بعض الصور.
0: معناها اليوم القانون واضح وصريح فيه سجن فيه خطايا مالية واضح ما في حتى لبس كان هبط تصويره نتاع عابد من غير ما قتلو حتى كان صوروا كنت يو نايغ بلان في بلاصه في ريستوران ما عندوش الحق لازم يغطي الوجه والا يستشير
1: توا في مرحله لاحقه عندنا مرسوم 54 مرسوم 54 ولينا نحكيوا على جرائم الالكترونيه مرسوم 54 صدر في 2022 في الفصل 24 يتعاقب 5 سنين وبخطيئة 50 مليون كل من ينشر اشاعات وينشر يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي اولا باش ينشر ولا يشيع اخبار وبيانات وخاصه يكون فيها بهدف الاعتداء على حقوق الغير بما فيها التشهير بالغير تشويه سمعته الاضرار به ماديا ومعنويا يعني نهبط صوره شخص ونكتب عليه
0: كومنتات على موجود برشا استاذ قاعدين نراو فيه
1: هو حقيقه على مستوى التطبيق القضائي الفصل 24 قاعد يطبق
2: 54
1: مرسوم 54
0: 24 ذكرنا
1: فصل 24 مرسوم 54 سنه 2022
0: داكور مرسوم
1: ولينا ولينا نطبقوا فيه راهو كي تهبطوا صوره ونكتبوا حتى من باب المزاح راهو نفدكوا بها نكتب عليها تعليق يسيء مثلا للفنان
0: راهي اذا كان نشكي اما اذا كان مش خاطر قاعدين نراو في برشا صفحات تهبط في أعراض ناس في صور ناس في أخبار زيفة الحقيقة حاجة صادمة جدا
1: المعني بالأمر اللي يضرر من الصورة هذيك هو اللي يقوم بمعاينة للصورة هذيك يتقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية ويطلب على ضوء ذلك فتح بحث
0: واضح به. ختاما قبل ما نختم مع ضيفتنا نويل وعايده, شكون فيكم لقى روحه في موقف هكا مره, معناها انت في كارير طويله خاطر في
3: كارير طويله شوف فما قبل صارت اشاعات كبار ما تقبل ما

0: يكون فما قوانين هكا. نتذكر أنا في في التسعينات أول التسعينات أنا تومبوك سكسي الحقيقة مع أغاني وغوالي ودنيا وأغاني اللي بي ضربة وكل شيء. يافي أميجيسيا صديقنا الله يرحمه عمل أكسيدون كان معانا احنا ما تقول احنا كان ياسر ديما مع بعضنا في الحفلات وكل شيء. عمل أكسيدون في طريق المرسى دون نحكي لك أول سنة وتوفى. أنا وقتها في روما عندي
1: حفلة
0: عندي مش حفلة لا عندي حجم تصوير حجم عشنو نسيت جو مغابيل با في ميلانو عندي مسرح مسرحية مع الفاضل الجزيري والشعايبي كل والناس تطلب في أمي وعرفتي يهزوا التليفون يقولوا لها نويل لباس وأنا مسافرة وأمي تعرف شنو دخلت بعضها وما كانش قبل بورتابل
1: معناها ما تحصلت عليك باش تطمين
0: يا ودي صار ما صار معناتها فما ناس وصلوا مشاو لدارنا معناتها الفنانين
1: باش يتأكدوا من الخبر
0: الإعلاميين مشاو باش يشوفوا الجو واش فما في الدار فما حاجة باب محلول مش محلول خاطر الناس كلها خرجت إشاعات
1: لما قبل الإشاعة معناتها عايدة غابيدمون نخدم مع الأستاذة خاطر مازلنا زوز فقرات أخرين
0: الإشاعة فما
1: حاجات
0: جدد سامحني
1: الإشاعة كانت فيربال دو بوش اوغي ما كانتش كيما تو لي ريزو سوسيو صورت صوره وفيديو
0: وليت تامن يكذبوا كذبه ويامنوها ويبداو يقول لك انا ريت الحكايه وشفتها وحاضر على الموضوع
1: شو القوانين تحمي اليوم
2: ليندا مش ديما تنجم تلتجي للقانون. مثلا انا متضره برشا من الحكايه هذه لمده سنوات كي نخدم في الكوره تقيهبت تصويرتي على باجيت الكوره تبدا فيها 200,000 و300,000 وتحت التصويره تلقى بالملايين كومنتريت لا أمي لا بابا لا أختي لا عمتي لا خالتي لا الكلام بالذكاء الاصطناعي لا تهديدات لا تهديدات لا تهديدات بالقنطل وبي وبي وبي ما نحكي لك شبه
3: حقيقة كي تلتجئ للقضية
1: نجم تلقى حقك
3: حتى ليش بتعويض
2: قديش باش تشكي قديش باش تشكي من عبر
3: لكن اللي نشر لك الصورة هو يشكي بسحب
0: المنشور يعني
2: على باج متاع
1: تشكي بالمحرر عايدة تشكي
2: تكون عملها وانونيم
1: تشكي بالمحرر كيما قتلك وهو يهز كل شيء باش نختموا الفقرة وكفهمنا وموا قانونيا القانون موجود كيما قتلك تشكي تلقى حق معناها فقط الإنسان اللي عنده وسع البين ينجم يجاوب. مشكورة أستاذة يعطيك الصحة محامية نرجس بوسمينة اللي جاوبتنا على سؤالنا اليوم في الإكسبير كي تهب التصوير ولا فيديو الشخص بدون علم على مواقع التواصل الاجتماعي شنو تنجم تواجه من الناحية القانونية بشافي وكيف تلقاوها في فقرتنا الاكسبير ان شاء الله في حلقه قادمه استاذه جيب حضينا واحنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نواصلوا مع بقيه الفقرات. استنونا بعد شويه في سؤال اليوم سؤال ياسر مهم
4: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
6: اريدو طور عالمك
7: نادي معك ويكاند كل عزة الحد من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك فام
1: مواصلين معكم في ميدي ماغ ويكاند ماضي ساعة 41 دقيقة باش نمشيو لغوبريك الموالية سؤال اليوم سؤال اليوم اللي فيه تتفاعلوا بلي كومنتير على الباج متاعنا وناخذوا فيه زدراي الحضور في البلاتو كالعادة ضيوفنا وضيفتنا الأسبوع هذية الفنانة الكبيرة نويل غشيم ومعنا العنصر قار في الحصة كالعادة عايدة عرب نمشيو لسؤال اليوم
6: سؤال اليوم سؤال اليوم
1: سؤال اليوم بكل صراحة وبكل شفافية باش نبدأ مع ضيفتنا وفنانتنا نويل غشيم وكان ما نجمش نجيو خمم شوية قولي اعطيني نخمم نمشي العايدة ونرجع لك كان حد أحكي لك سر وقالك ما تحكي لحتى حد وانت استحفظت على السر هذيك ولكن اكتشفت انه سكوتك باش يكون فيه مضرة للغير هل انك تمشي تفشي السر للشخص اللي باش يتضرر ولا لا تستحفظ على السر مع العلم انه العبد اللي جاي قالك السر امنك عليه
0: هي الامانه صعيبه الامانه صعيبه برشا
1: ايه
0: يعني إنسان يعطيك أمنك على حاجة لازمك تستحفظ عليها. ولكن للضرورة أحكام، وربي سبحانه يقول لك وقت اللي فما اختر، معناتها هي إنسان يبدأ يصلي أقوى حاجة، معناتها قدام ربي قاعد يصلي يشوف مثلا ولده صغير باش يتيح ولا باش يمس الضوء يقص على سلاته ويمشي. دونك فما أعطانا مجال ربي وقت اللي فما اختر. اختارش معناتها انسان السر هذيك انا يجي واحد يتأمني مثلا يقولش يقول لي راني غلطت وعملت ارتكبت جريمة كذا وكذا، ونجم هو نقول له اوكي معناتها عليك من الله باني انا ما تسمع ما تخرجش الكلمة هذه لانك استأمنتني او ثقت فيا باش انا نستعمل. ولكن نلقى اللي مثلا الفم مثلا مضاعفات اخرى على ناس او انسان اخر باش يضر برشا وباش
1: معناها انت حسب نسبه الضرر ولا بالمبدا طبعا. فما ضرر نقول
0: لا يعني حسب نسبه الضرر
1: وما يقلقكش تخسر الشخص اللي امنك على السر؟
0: لا ما يقلقنيش، خاطر فما حاجه اقوى من بعد. معناتها كي تولي انت فما انسان معناتها في خطر متاع حياة أو موت أو مرض أو سمحني زادة إنسان مثلا معش هنا فما لو مرأة مثلا بو ولا أم بش يغضب على ولده بش يموت ويقعد غاضب على صغير وهو مظلوم ذيك
1: دونك من المستحسن أن تمشي تقول
0: كده فما ظلم تقول
1: على حسب نسبة الضرر. عايدة فما ناس يقول لك أنا مهما كان الثمن عبد أمني على سر ما نجمش نفشي السر ذيك، خليه بينه وبين مولاه، خلي الوقت يكشف سره، أنا ما تكونش على يدي أني نمشي باش نضر زاد الشخص اللي أعطاني السر ذيك، باش نحمي شخص باش نضر شخص.
2: أنا من الناس هذوك،
1: أنا
2: مجلس أمانات ما نفشيش حتى سر، جو سوي اون تومب. كان نجم أتجنب ولا أجنب الضرر من غير ما نقول حتى شيء، كأنه ضرر سيحصل نحاول باش نجنبه ما يحصلش، كان حصل ما نقولش
1: حد لا شيء. نقراكم شوية من التفاعلات متاع مستمعين شنو اللي قالوا.
0: ما تقولوش أسراركم يا جماعة
1: دفخي في خاص
0: وتبينكم تحكيوا حاجة نوين غشيم
1: عايشة جسمي قالت نحاول منع الضرر دون أن أفشي السر أو أبوح بصاحبي. دونك عايشة
2: كيفين عايشة
1: بالضبط الدبلوماسية
0: ساعات ظرفي
2: كنت نجمش
1: ساعات ما تنجمش. بضحى حسني قالت أنا ساعات نجي نحكي حكاية صارت قدامي ننسى الأسامي والأحداث دونك ما نجمش نتفكر التفاصيل، فما ناس تسمع فما ناس تاخذ السر وتنسيه. دونك سيف الدين الفرشيشي قال الجواب ليس مقتصر على أي ولا لا، دونك نجم ننبه ونجم نفسر كيفاش يتصرف، ولكن مانيش باش نقول راه فلان قال ولا حاجه، لكن نحاول نوصل المعلومه على اساس صارت لواحد اخر نفيق ونحكي له نعمل له
2: تجنب الضرر. تجنب الضرر تحاول على قدر الامكان.
1: بالنسبه للفقيه فادي قال سر خرج بين اثنين ما عادش اسمه سر، والتجارب نتاع الحياه علمتنا انه الاسرار ساعات تبتز، تحكي لعبه سر ويستعملوا ضدك، خاصه كان تحكي سرك نقول هو بون مانيش موافقته، كان تحكي سرك لمراه ولا راجل، العبيد فيهم الامين والغير امين ما نحبوش التفرقه هذه. يا فقيه فاد من عارف شنو الاسم. ثم فما عبد الرزاق قال اذا كان فما ضرر كبير ولا جريمه لازمك تعلم او تمنح قانونيا، سينو تتسمى مشارك في الفعل. هون يتخلى في امور قانونيه واجرام معناها كان ما تعلمش بالحق تولي مشارك. نشكركم خاطر فما برشا برشا دي كومونتير ما نجموش نقراهم الكل في وقت وجيز، ولكن
0: الاجابات مختلفه.
1: دونك ونسيبوا روحنا. على كل حال السؤال يخلينا اليوم نفهموا كل عبد شنو شخصيته، على خاطر سيدي ثيرابي. وانا والله شاك فوا نتوقع اجوبه عايده وما تخيبليش ظني في الاجوبه، معناها تبارك الله عايده عندك ان مونتال فور، اما الكوتي هذاك الانساني موجود، معناها تفيق من غير ما كيفاش نجم تفيق عبد في حاجه من غير ما تفشي السر،
2: معناها كيفاش
1: تفايقوا
2: ليه ما تقولوش راهو فلان باش يعمل
0: مش ضروري
2: بطريقه غير مباشره تنبه وتقول له حاجه هذيك مثلا نرد بالك فيت لا معناه ما نعرفش تو شنو
0: طيب مثال صغير مثال مثال مثال اللي هو مثلا انا جاتني صاحبتي امراه تقول لي راني غلطت مع راجل صاحبتي الاخرى مثلا هما زوج اصحابي
1: ايوه
0: وغلطت معاه
1: مثلا
0: انا نحب هذيا ونحب هذي شنو نعمل لي
1: اي بالحق
0: هذه سر عطاهولي
1: ما تقولش
0: ما نجمش نقول وقت
1: أي.
0: وقت سايم انت اش قلت لك انت والوضعيه اللي موجوده
1: فبين غلطت ومستمره في الغلط
0: لا سا اول حاجه نقول له راه نسمع بيك عاودت الموضوع راه وقت تحمل مسؤوليتك
1: تولي
0: نخسرها هي
1: اي
0: باش خاطر الاخرى مظلوم معناتها المظلوم انا معاه
1: ما تمشي مع الضعيف مع المظلوم
0: مع المظلوم صحيح
1: واضح جدا
0: ولكن حاول ماكسيموم باش معناتها ننقذ ما يمكن انقاذه معناتها من من مانيش من النوع اللي فيسع فيسع لا لا بالعكس
1: وماكش من نوع المهام ماكش
0: اللي الحكايه هذيا باش نجم انا نقول انا ما قلت لك قيت حاجه
2: هاي مش يحكيوا لي هاي هذه تفجعه تقبيله من نويل تفجعه قلت ما عادش باش يحكي لي حد شيء خليه يستدرك شويه
0: والله
2: يستدرك احكيوا لها يا جماعه راي هاي سي بون
0: ما احكيش
1: لا لا بالعكس قلبها طيب معناها ما تحبش قتلك مع الضعيف مع المظلوم
0: ما نجمش نلقى انسان مظلوم قدامي
1: ونخلي لا واحد ما نجمش يحط راسه على المخده وعارف اللي ناس شخص باش يتضرر في باله على كل حال احنا كانت هذه معناها الفقره اللي قبل الاخيره قبل ما نعطيو بعد شويه بعض المقترحات للمستمعين كل واحد يحضر فينا فيلم كتاب سينما وتنجموا تمشيوا الويكاند ولكن قبل اخر روبريك خلينا نمشيو لغنيه من اغانيك نوال غشيم خليك انت تقدمها
2: اني شويه هي
1: انا اللي تغربت ابداها لنا ونعديوها مع زميلة انا اللي تغربت
0: فكره ولا وين وصباح
1: انا باش تعطينا حويجه
2: يلا

0: الكلام والحان صديقنا سمير كمون اللي عايش في لوس أنجلوس في أمريكا. هذه ألحانه وكلماته إن شاء الله قريب قريب باش نصورها إن شاء الله.
1: إن شاء الله ناوي الغشام أنا اللي تغربت نسمعها كاملة على موزايكا فم في ميدي ماغ ويكاند ونرجعوا نختموا الحلقة متاعنا مع الضيوف ومع آخر فقرة في حلقة اليوم.

0: نوال غشيم على موزايك اف ام. برافو, بدات لنا لايف وكملناها في الراديو من اجمل اصوات التونسيه. اكيد بعد شويه احكي لنا على جديدك شنو قاعده تحضر, ولكن خلينا نختموا الحلقه قبل ما نعطيكم كلمه الختام كالعاده مع مقترحات كل واحد في دقيقه ونص. ديما نعطيكم كتاب, فيلم, مسرحيه, حاجه تنجموا تشوفوها احنا شفناها ولا ناويين نفرجوا فيها اون فو لا بارتاجي معاكم. جبدا معاك انت نوال غشيم, اخترت لنا كتاب جماعه هذه.
1: ايوا انا بون الحقيقه كيف قال لي غسان على الروبريك ما نجمتش, مانيش متابعه على الاكتواليتي خاطر بحكم خدمتي, دونك نوم ارقد اخدم بالحق
0: فما حاجات ما تموتش هذه يقعد ديما
1: اكتواليتي. انا قعدت نغزر هكا قلت شنو هو معناتها بموا كتاب كتاب خاطر توا داخلين على العوده المدرسيه توجور لو ليفر معناتها ما لازموش يموت, لازم الكتاب ديما يكون موجود حتى في حياتنا العاديه. نشجعوا ديما احنا في تونس على القراءه على الكتاب سورتو. دونك انا من احلى الكتب اللي قريتها في حياتي طوق الحمامه لابن حزم الألندوسي. الحقيقه نحب الناس تقرا الكتاب, مكتوب بطريقه جميله جدا, راقي جدا, يحكي على الحب, وربما من الكتب
0: على الحب في الوقت ولا يمشي مع عصر
1: تاوى في كل وقت
0: لكل زمان ومكان
1: لكل زمان ومكان خاطر هو يحكي على الحب بصفة عامة, العشق, الحب, التطور, الانسان
0: يحكي
1: اللي
0: عليها كم فالور يونيفرسال
1: بكل ما فيها معناتها التفاصيل, الانسان كيفاش يعشق الانسان, يعشق الانسان من صوته بركة مش من حتى قبل ما يشوفه, معناتها برشا حاجة هو يعيشهم اوكي وعاشهم بتجربة, لكن راهو الاحاسيس والحب ما تتبدلش
0: عبر العصور تقعد هي بيدها. ميرسي نوال على المقترح وسورتو على محتوى الكتاب. خلينا في البوزيتيف فايبس. انا دو باساج ونعطيك الكلمه عايده, نقترح فيلم, فيلم للناس ما تحبش تخرج نجم تفرج فيه نتفليكس خاطر اليوم احد وبدا الطقس يتبدل, دونك عرفتك الركشه نتاع دونك فيلم ذا كول اللي هو للناس المغرومين بالافلام النفسيه اللي فيها كلب النفس نتاعك والتشويق, افلام فيها التويست. دونك الفيلم موجود على نتفليكس تونس, ترجمه عربيه وفرنسيه. ذا كول هذايا يحكي على مراه لقات روحها جاها تليفون, لقات روحها في الدار تحكي مع مراه, طلعت المراه تجاوب فيها في نفس الدار ولكن متوفي عندها 20 سنه. روبونديسمون في الفيلم انه كل حاجه ولو صحاب ولكن اي حاجه تقولها عليها بعد تصير في الحاضر خاطر هي تحكي لها على حاجات 20 سنه التالي. دونك سي كوم سي ما نحبش نحرق لكم الفيلم, على كل حال فيه شويه خوف تشويق وفي نفس الوقت معناها اون لوسون دو في بين الماضي والحاضر. خليكم تتفرجوا فيه للي مغرومين ونمشي لعيدودة. شنو المقترح معك؟
2: أنا معاود في سيري فرانز اللي هي عندها 30 سنة وقعدت سيري كولت تحكي على الصحبة, تحكي على حياة اللي حب يفرد على بيلو اللي فيها برشا ذمار برشا ديفان. أنا معاود فيها خاطر فغمان معناها تفردني برشا.
0: هي قديش من سيزون وصلت ال 10 ولا
2: 11 10 دي سيزون, سيزون. وعاودوا لموهم بعد 30 سنة
0: عملوا حلقة
2: عملوا باش عملوا حلقة يحكيوا في بعضهم في نفسك الكادر في نفسك
0: أما تبدلوا معاش نفس الانرجي معاش نفس الانرجي
2: ما هو واحد مات خليه جديد
0: يعطيك
2: الصحة.
0: مرسي بكو عايد عرب
2: اي والله
0: بش يعملوا سمعت اللي ما نجمش نقول به استنى لا لا لا لا لا لا اتراجع في 30 ثانية اللي قاعدة تخليك الكلمة. شنو الفترة القادمة عنا جديد ألبوم
1: بون مش البوم احنا في بلو دي البوم خاطر سي بلو على مود
0: داكتواليتي
1: سي بلو على مود دونك نخرجوا اغنيه باغنيه. دونك قاعده نسمع في برشا اغنيات الحقيقه تو وصلت لثلاث اغنيات اخترتهم
0: تونسيه لاغاني
1: تونسيه تو بور مومون خاطر نحب نركز شويه تو على تونس. عندي راهو اعمال ليبيه عملي وخدمت سلسلة القافلة أغاني من أجمل جميلة جدا كلام قوي لحن تصوير كل شيء هذاك عنده الوقت متاعه معين وقت تصوير وكل شيء يعني وقته محدد لكن سنة قلت نعمل أغاني تونسية خاطر نحب عام الجاي نقدم على كارتاج نحب نقدم على مهرجانات كبيرة دونك
0: باش تحضر انتاجات من هنا للصيف الجاي
1: لاني بيانتو باش نبدا ديجا عندي انا اللي تغربت كثير باش نصورها وبعدها باش نقدم اغنيه فما زوز اغنيات عاطفيه هكا حلوين هما اجتماعي عاطفي شويه اللي وفما اغنيه ياسر عجبتني والله البارح سمعتها عجبتني برشا ان شاء الله ان شاء الله نقدمها كما انا نتمنى اغنيه دينيه اما بشكل تري مودرن تري ريفيزيتي على الاخر عجبتني على الاخر تحكي على على رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دونك هذه
0: معناها فما تنوع في الريبرتوار وفي الاغنيه على كل نورتنا اليوم نوال احنا حاسه ان شاء الله عجبتك ماهيش فنيه ولكن
1: والله ماذا بيا ديما بحذيكم
0: ماهيش الجايه ماهيش في الوقت قوم بكري
1: لازم يقوم بكري
0: يخدم على روحه ان شاء الله ربي يعينها
1: عديولي شويه البريود هذه الشتاء يجي وانا نجيك كل يوم كتعب
0: يعيشك نوال شكرا لك نورتنا الفنانه الكبيره نوال غشام بالحضور الحقيقه اكتشفنا فيها جانب ياسر سبونتاني ومحلي ديما الهدف هو الجانب الانسان والمواطن خليني نقول في الحصه نتاع اليوم شكرا لك كيف عاد عرب شكرا لك بكل مراد غسان باش نخلي الغلاف لزميلتي غفران العكرمي موعد اخبار ماضي ساعتين فتناه بشويه ولكن مع الاعتذار مراد شكرا لك طارق شكرا لك الميكرو لينار حالي ملتقانا الويكاند الجاي من نصنا لساعتين حلقه جديده ضيوف جدد ومواضيع جدد من ميدي ماج ويكاند في لمينا
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الأمطار التي تهطلت مساء السبت بعدد من معتمديات الحوض المنجمي خاصة أم العرايس والمتلوي من ولاية قفصة أدت إلى جريان عدد من الأودية من بينها وادي ثلج، ما تسبب في أضرار بأجزاء من السكة الحديدية خاصة على مستوى محطتي ثلج وكف الدور، إحدى كبرى مغاسل الفوسفات التابعة لشركة فوسفات قفصة. وحسب ما نقله مراسلنا عماد تومي، فقد تزامنت هذه الأضرار مع توقف عمليات نقل الفوسفات عبر القطارات، ما استوجب تعليق حركة القطارات على المقاطع المتضررة إلى حين التثبت من سلامة السكة واستكمال التدخلات اللازمة. وتشمل التدخلات المرتقبة وفق نتائج المعاينات الفنية إصلاح الأجزاء المتضررة وإعادة تهيئة المقاطع التي تأثرت بجريان المياه، إلى جانب معاينة التجهيزات والعربات والمقطورات تمهيدا لاستئناف نقل الفوسفات في ظروف آمنة. وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، موضحا أن شركة ميتا تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها. وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري بشأن سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح وزير تكنولوجيا الاتصال أن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات فيسبوك، لكنه يقتصر على توصيات تتعلق بحماية الصفحات من التهديدات السيبرنية ولا يتضمن آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي، باعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن اختصاص الوكالة. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسيع نطاق تحركاتها العسكرية عبر توغلات جديدة في عدة مناطق جنوب سوريا، وشملت محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. الكرملين يشير إلى احتمال استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال أكتوبر. وتوقفت الجهود الوساطة التي بذلتها واشنطن لإنهاء النزاع في أوكرانيا مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير الماضي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. في تونس موزيك فام.

0: Non-stop music.
1: هاكي فاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريد طور عالمك
4: مرحبا بكم الناس الكل نادي صفاقسي يلعب اليوم انطلاقا من 6 في استاد المهيري ورقة الترشح للدور التمهيدي الثاني في مسابقة الكاف وقت اللي واجه نيجيري شوتينج ستارز ساس متأخر بنتيجة 1-0 في اللالي كما تعرفوا محروم من جماهيره اليوم في الملعب لكن ببعض التعزيزات الهامة كما مؤمن الرحمالي وباستعدادات مهمة كانت طيلة الأسبوع هذايا ذكروا ديما للفريقي وترجل جيز في الدور الثاني في تشامبيونز ليج وكاس الكاف شاء كل توفيق اليوم للنادي الصفاقسي. جيو توا للبطولة وبرنامج مقابلة اليوم الدفعة الثانية من الجولة الرابعة في البروغرام حمام لام في الترجي دي تونسي بدارة أيمن الناصري وحسني النيلي في غرفة الفار مقابلة شكون نقول على الوطنية الأولى جيسو مع نجم سامحوني جيسو مع نجم المتلوي باش يكون في الفار الحكم حمزة جعيد والحكم ساحة محمود قسيع على الأولمبي بيجي تقدم رياضي بساقيد الدير باش يكون أمير لصيف حكم ساحة والصادق سلمي في غرفة الفار وكل هذه المقابلات تنطلق الأربعة متاع العشية. جيو تولي أخبار الميركات والملعب التونسي مازال بصدد تعزيز صفوفه ببعض اللاعبين وآخرهم وصل اليوم وهو أومارو اللاعب المعروف يلعب في الملعب التونسي ترجي نادي تونسي والاتحاد المنستيري دونك وصل أومارو وباش يخضع نهار الاثنين الفحوصات الطبية اللازمة لتسبق إمضاء العقد الاتفاق صاير على تجديد التجربة لكن فما اجتماع باش يصير بين الملاعب ورئيس النادي محمد محشوب الاتفاق على العقد قداش باش يكون بالضبط موسم زوز مواسم بقية التفاصيل ذكروا أنه كانت له فترة ممتازة 2024-2025 ثم انتقل إلى الكارما العراقي ومنها إلى الحزم السعودي. أعلن نادي صفاقسي في بلاغ أصدره البارح فتح محضر بحث لدى الجهات المختصة إثر الأحداث اللي رافقت مقابلته الودية أمام شبيبة القيروان بالقاعة المغطاة عزيز ميلاد بالقيروان. وفق البلاغ هذا أسفرت الأحداث عن إصابات في صفوف عدد من لاعبي ومسؤولي وإطار الفريق من بينهم زوز لاعبي أمان الله الجيزاني ومهدي السايح إلى جانب تسجيل اعتداءات طالت عدد من مسؤولي النادي والمدرب عزيز خلف والمسؤول عن فرق كرة السلة سيد قطاطة. وضاف النادي الصفاقسي أنه المقابلة كانت مبرمجة دون حضور جمهور قبل السماح بدخول تقريبا 600 متفرج ديما حسب البلاغ الصادر عن السياسات ومشيرا إلى أنه مطالبة الحكام في ثلاثة مناسبات بإيقاف المقابلة بسبب توتر الأجواء قبل أن يتم وضع حد للمباراة. طلب النادي مقابلة عاجلة مع المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة السلة لعرض تفاصيل الواقعة والمؤيدات المتوفرة عنده مؤكدا على احتفاظ بحقه في متابعة هذا الملف في رحين كشف الحقيقة كاملة وترتيب الأثار القانونية والرياضية اللازمة وفق نص البلاغ. معناه نحكيه على حدث عنف وعلى ضرب ومضروب في ماتش أميكال باسكيت واللي المفروض يتلعب ويكلو فكرة على الوضعية الحقيقية هذا مش جاي من هذا هو وقعنا الآن واللي عشرات مئات المرات تحدثنا أنه لازم حلول لازم ردع لازم قوانين واضحة فما حتى حل في هذه المسألة ضرب ومضروب وعنف في مقابلة ودية باسكيت. جيل الكرة في أوروبا أهم المواعيد اليوم بداية بالليغان جولة الرابعة ولمون يواجه لانس انطلاقا من 5:15 و9:15 بريست يستقبل بي اس جي. الجولة الرابعة في البريمير ليج القمة تكون بديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد وبداية متعثرة وسيئة في بطولة هذا الموسم موجود في المرتبة 13 مع الثاني ثاني ترتيب مانشستر سيتي كما قلت لكم الماتش هذايا 5:30. ضمن الليغا الجولة الخامسة سيلتا فيغو متقدم على ملاقا في 50 دقيقة لعب 1-0 4-4 ليفانتي مع البارسا ختافي لاكوروني 6:30 و9 ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد. في إيطاليا أهم المواجهات اليوم ليتشي مونزا ماتش يتلعب الآن في دقيقة الثامنة نتيجة 1-0 لليتشي. نابولي يواجه بولوني 6:45 ساسيولو يستقبل يوفي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. نهاركم زينة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: Club Weekend. Club Weekend كل سبت وحد بالمدي ساعتين من الخمسة العشية. Club Weekend. إسماعيل عيسى. مساتين وثلاثة دقيقة. أنا سالة مرحبا بيكم طوالا موزيك فيم هدي كلوب ويكاند برشا انرجي برشا بونيمات برشا موزيكا بنينة برشا معلومات برشا فازيت نتقابلوا معاكم كل سبت واحد في كلوب ويكاند من توا حتى للخمسة بتاع العشية. أنا أوبجيكتيف واحد مهمة واحدة ميشن واحدة بدولكم الجو وإن ما كنتوا تسمعوا فينا أم إن شاء الله تكونوا بخير الساعة قبل كل شيء. نعرف نهار أحد غدوة لا روبريز غدوة نرجعوا نخدموا زاد العودة المدرسة على الأبواب زيادة فما برشا ستريس نتاع تحضيرات الأخيرة نتاع الأدوات المدرسية نتاع الكتب نتاع برشا حاجات. دوكا نتمنى لكم كل الخير ونتمنى كونه
1: يوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا يوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا يوم نهار اثنين
0: اوه زيبري نهار اثنين والله الدلي أكثر حاجة ما كنت نتوقع. أبي أبو دين سلموا لي برشا صديقنا ودوكا غدا نهار الاثنين من أصعب ما فما في الحياة ربريز نهار الاثنين خويا كالقومة الثمانية متاع السبعة متاع صباح وستة متاع صباح نس كل تجري هك ولا فما واحد يبدأ فرحان ولا يتبسم لك. تعرف ديما تحب تشوف الشعب يمشي للقهوة سبعة متاع صباح عينيهم كلها كم فوقة بالنوم لا واحد يسلم على الاخر اكسبريس تك تك وتعدى. وانتو كان ان شاء الله يا ربي نتمنى لكم كل الخير وان شاء الله يا ربي العودة المدرسية تكون كيف ما نتمناوها وان شاء الله عام دراسي اللي يكون فيه برشا نجاح. وانتو كان خممنا في كل شيء في كلوب ويكاند خممنا في برشا فازيت من المعلومة الانفو الاخبار السبور الكورة برشا حاجات ثلاثة سوية كمين بش يكونوا بيغ بانور اما قبل هتنا بيغ بالموسيقى. بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نانو طلع لحتى تقص شنو يزلنا نحضر رواحنا فما كالوقاية تويك تبش متاع تخبي تبش السيف وتحضر تويك تبش متاع الخريف وطوكا نعملو طلع لحتى تقص كيفاش باش تكون الجمعة هيدي شنو يسنا فينا اسكو فما نزول أمطار ولا ليل اسكو درجات الحرارة باش تكون في انخفاض ولا ليل معلومات هذوما الكل بعد شوية قبل هتنبداو بالموسيقى. في سنة 2005 دي جي نحبو برشا مختار سولفيك نقترح علينا ومنين برشا جالوسي واللي كنا اكتشفناه في الفيلم ايدين. رجعين من بعد شويه

0: كانت حضرة في مهرجان حمامة الدول يا عمين التالي هذا مصوبني لها وان تراك مايند اللي كنا اكتشفناه في جان في عام 2026 المغسولي كان خرج في الالبوم إكليزيا ناخده حتى المساعة 27 دقيقة توما لموزيك فيم هذي كلوب بيكاند كيفاش باش تكون درجة الحرارة كيفاش باش يكون الطقس في الجمعة هذي تفاصيل نخدوم تسويت من المعهد الوطني للرصد الجوية صديقنا سرحان الرحالي مرحبا
1: مساء الخير
0: شعورك سيدي
1: الحمد لله
0: اي سنه فينا شنو الجمعه هذه نسكو فما مطر نصورنا بالسيبوم جو تبدل ونصور الطقس
1: معناتها تبدل خاصه لاحظنا تراجع كبير في درجات الحراره مع التراجع قاعدين نسجلوا في كميات طيبه من الامطار من خصائص السحب الرعديه هذا متفقين فيه السحب الرعدية خلال 24 ساعة الفرطة تشكلت بالواجهة الغربية للبلاد ثم تدرجت نحو الأماكن الشرقية خاصة الأماكن الشرقية للوسط والجنوب وبالتالي الكميات كانت طيبة بالجنوب الشرقي عموما ما هيش كبيرة برشا صحيح ولكن الحمد لله قاعدين سجلوا في الأمطار في مناطق الجنوب هما بأمثل حاجة كما الشمال كما الوسط هما زاد خذاو كميات إن شاء الله سيناريوهات أخرى متكررة. اليوم ما زالت الأمطار موجودة صحيح بالمناطق الساحلية الشرقية من الوطن القبلي أو حتى تونس الكبرى أمطار ضعيفة ومتفرقة الساحل القيروان وصولا إلى الجنوب الشرقي وكذلك الجهات الغربية القصريين قفصة لكن بعد الظهر باش تاخو صبغة رعدية معناها باش تكون هناك أمطار رعدية بالواجهة الغربية للبلاد المناطق الغربية للوسط والجنوب ثم تتدرج نحو الجهات الشرقية للجنوب مرورا بقبلي جابس صفاقس جنوب صفاقس ووصولا إلى مدنين إلى التطاوين بطبيعة الحال الأمطار باش تكون أحيانا غزيرة نجم نسجلوا كميات تتجاوز 20 مليمتر هذا وارد جدا تساقط البرد بأحجام مختلفة لاحظنا حتى من خلال صور مواقع التواصل الاجتماعي أحجام مختلفة للبرد إن شاء الله تكون أمطار إيجابية معناها لها وقع إيجابي تساهم في تراجع درجات الحرارة بمناطق الجنوب خاصة يعني لاحظنا في الشمال والوسط أجواء معتدلة أجواء خريفية صحيح الشمس باش ترجع تظهر وصحيح باش نسجلوا أيامات ترتفع فيها درجات الحرارة مقارنة بالأرقام اللي هذه اللي قاعدين نسجلوا فيها كيما اليوم الحرارة القصوى باش تكون ما بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات حتى كان زادت شوية بمعدل درجة أو درجتين ولكن الحمد لله بعدنا على الأرقام الأربعينية معناها كحرارة قصوى نجم نسجله 36 درجة هذا طيب جدا يعني الخريف دخل وودعنا الأرقام الكبيرة في درجات الحرارة اللي ما نيش باش ننسوها في صيف 2026 إن شاء الله أرقام كميات الأمطار أو الكميات اللي باش تحصلوا عليها تكون أكبر من الحرارة التي سجلت في صيف 2026 متفائلين بموسم فلاحي طيب خريف يعني بدأ من الباب الكبير من حيث الأمطار أجواء معتدلة حتى أثناء الليل قاعدين نستغل في هذه النسائم اللي فارقتنا طويلا واستغنينا عن المكيف بالتالي إن شاء الله بداية أسبوع طيبة على أبواب عودة مدرسية أبرز ما ميزها هو الاعتدال في درجات الحرارة الأمطار باش تكون موجودة ولكن خفيفة وقليلة برشا إلى أن تأتي سيناريوهات أخرى نتحدث فيها مطولا ونمدكم بكل المعلومات
0: شكرا لك سرحان الرحالي صديقنا اللي كنت موجود من المعهد الوطني للرصد الجوي أون غروب بو ريزومي فما أمطار اللي سنوا فينا كمية من الأمطار اللي تسنى فينا على امتداد الأسبوع هذا دونك ردوا بينا على رواحنا وناخذوا الاحتياطات اللازمة إن شاء الله ربي بالغيث النافع

ناري ناري هشام عباس حبيبي دي ولا ناري ناريين. هذول الكليب متسجل وتصور في الهند اذا كان انا مانيش غلط. مساعتين 31 دقيقة تو على موزايك اف ام. هذيك لو بيكاند بعد شوية نتخبوا في فازة من فازيتيان.

نخلت واحد المساتين 37 دقيقة توما لموزي كيفين هذي كلوب ويكاند مزينا معكم حتى للخمسة متاع العشية نخيت هذا وقيت فازة من فازيتي فازيت اسماعيل الحرب العالمية الثانية وقت شوفيت تعرفوا الإجابة كانت وفيت عام 1945 أما اليوم اخترت نحكي لكم على جندي ياباني اللي قعد يحارب في الحرب العالمية الثانية حتى 1974 باه تو كيفاش جيت الحكاية هذه من هي الحرب وفيت عام 1945 وانت تقول لنا قعد يحارب حتى 1000

1974 74 خاطر كان مقتنع جندي هذا اللي بلاده ما استسلمتش. 29 سنة قبل الدات هذه داير القصة نتاعو وليت فيلم معروف برشا، فيلم أونودا اللي خرج عام 2021. داير اليوم نحكي لكم على قصة الجندي إيرو أونودا اللي رفض الاستسلام. في ديسمبر 1944 اليابان موجود في الحرب بجنب ألمانيا. إيرو أونودا كان وقتها جندي شاب عمره 22 عام، تم رساله إلى الفلبين اللي وقتها تريتوار أمريكي محتلته اليابان. الديفيزيون متاع جندي هذا عنده مهمة واضحة، مراقبة جزيرة لوبانك، مش بالتالي يمنعوا الديباركومون وعملية الإنزال متاع الأمريكان. السوبريور متاعو كان عطاه أمر واضح، عمرك ما تستسلم حتى لين نجي ونروحوا بيك، حتى ولو الحكاية هذه قعدت سنوات وسنوات باش يرجعوا له. أما أشهر بعد الأمريكان نجحوا باش يعاودوا يستحوذوا على الجزيرة هذه، بالتالي إيرو أونودا ما عنده حتى حل إلا أنه يتخبى في الجانجل هو وثلاثة جنود أخرين ويتعدى بالتالي للمود سيرفي بعيد على كل شيء. نهار 2 سبتمبر 1945 اليابان استسلم أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهكا انتهت الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادي في الأوسيان باسيفيك. Les Américains, بعد les Japonais, قاعدين يقوموا بحملات لإعلام وإعلان الجنود بانتهاء الحرب في ساحة القتال. كانوا داير نشروا وفرقوا معتها ديتخاكت هكا على الجنود، وكريما حتى من الطيارة رميوا الأوراق ذي باش الجنود يكون في علمها كونوا الحرب وفات. لكن إيرو وقت اللي وصلت له المعلومة كان رفض لي صدق ورفض لي صدق كونه اليابان خسرت الحرب والحرب انتهيت. بالنسبة اللي هو هذه مانيبولاسيون يقوم بها العدو باش يخلي جنود يخرج من الكاشات نتاعهم من التخبيات نتاعهم وهكا بالتالي يقتلوهم، حتى شيء ما نجم يقنع إيرو اللي الحرب العالمية الثانية وفات. تلمان السيد ما صدقش، وصلوا عملوا له رسائل صوتية متاع قاربه. تصور انتي مشيه مع قاربه سجلوا أصوات متاع عيلته يقولوا له يهديك روح راهو الحرب العالمية الثانية وفات يودي روح. وكاريمون الشرطة الفلبينية مع تمشيت عديت لميساج هذوما في ديزو بارلور في الجانجل فماش ما يسمحهم ويقتنع ليه شيء مستحيل تنجم تخنعني. حتى لين في 1959 أونودا وثلاثة رفاق متاعو اعتبروهم توفيو. سنوات تعديت وتعديت وأونودا ما فهمش ريحته، حتى لين في سنة 1974 كل شيء بيش يتبدل. عمتها فما طالب ياباني مسافر لي جزيرة لوبانك وبظهر في الرحلة متاعو باش يتقابل بالجندي هذايا اللي ليه عامين وحده. واحد من رفاقه استسلم وزوز الاخرين توفيوا. من جديد الجندي هذا رفض لي صندق اللي الحرب انتهت، قالك مادام ما جانيش الامر من عند السوبريور متاعي ما نروحش، وقالك مستحيل نروح، قال لا والف لا يدي يديك روح لا مانيش مروح. أوتوكا طلب باش عمل مشي رجع لليابان ومشي علم الحكومة اليابانية، قال لهم راهي صورة فيها هكا وهكا ويزمنا نلقاو حل. تصور انتي الحكومة اليابانية ما لقات حتى حل، مشي تتلوج على السوبريور القديم نتاعو اللي اعطاها الامر قالوا ما تروحش، مشي وجابوه هزوه للجزيرة ذي ومشي بالتالي اعطاه الامر اخيرا للجندي هذا باش يغادر المركز نتاعو ويستسلم. أخيرا جندي هذا اقتنع للحرب وفات واستسلم ورجع سلاحه بعد 52 عام. معناتها نحكيو لهنا 10,000 يوم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكي رجع لليابان إيرو أونودا استقبلوه كبطل وطني على خاطره اعطاه درس في الولاء واحترام الأوامر. أونودا على فكرة كان فارقنا في سنة 2014 عن عمر ينهز 91 عام بعد ما قضى سنوات وهو يعيش في البرازيل وبعديك رجع يعيش في اليابان. مشى يعلم الشباب أسس النجاة والبقاء على قيد الحياة في أصعب الظروف. باش نبداو واضحين ما كانش الوحيد، هو اللي هنا كيف ما قاعدين نشوفوا فيه على اللايف نتاعنا على الباج فيسبوك موزايك فيم. باش نبداو واضحين راه ما كانش الجندي الوحيد راه اللي رفض يستسلم، راه فما كيف 127 جندي قالوا لا
والله معروفة. فما 127 جندي ياباني واصلوا يحاربوا بعد استسلام اليابان وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومعروفين اليابوني بالولاء متاعهم ومعروفين بالاحترام ومعروفين معناتها بعزة النفس وما فهميش نقاش وصعيب ياسر معناتها يقبلوا الهزيمة بيتم معنى الكلمة. وتوكان كانت هذه قصة مزيانة برشا لقصة إيرو أونودا الجندي اللي قلى ورفض أنه يستسلم حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فازت إسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك إف إم. رغب علامة يا ريت ما ثلاثة غربات على موزايك إف إم. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بلي ديديكاس نتاعكم لميساج نتاعكم على واتساب موزايك إف إم 23 513 ألف 23 513 ألف. سير برشا واتساب موزايك إف إم، كان عندكم ديديكاس أي موضوع تحبوا تحكيوا فيه أنا موجودين على ذمتكم حتى للخمسة متاع العشاء. طريق السلامة للجميع، أردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة يا ربي إن شاء الله تخلطوا سلامات. ما تنساوش تابعونا على www.mozaikfm.net من بعد شوية هوت سيليكشن. We'll be right back.

الارتيست اللي خلى صوت ايطاليا يوصل للعالم الكل باش نكون واضحين. تولد عام 1963 وبدي رحلة النجاح متاعه من الثمانينات وقت اللي ربح مهرجان سانريمو. ما نعرفش الجينيراسيون متاعي يذكروا سانريمو وقت اللي كان يتعدى الفيستيفال في التلفزة على ريونه, كانت معناتها حاجة اكسبسيونيل. دار وقت اللي شارك في سانريمو وربح مغنى غنية تيرا بروميسا, وبعد بعامين عرف السوكسي ديريكتومون بغنية أديساتو. لكن النجاح العالمي والحقيقي جي مع غاني وليت معناتها دي كلاسيكا كيما ناستوريا بورتنتي, موزيكاي اللي تسمعوا فيها كوزي دي لافيتا, بلا كوزا, والليستة مازلت طويلة, وبيع أكثر من 80 مليون ألبوم في العالم. كان غنى مع سيمي كبار برشا كيما تينا تورنر, تشير, أناستازيا, أندريا بوتشيلي, والليسة مازلت طويلة. معروف بكونه ولد روما ما يحب اليوفي, هذه عملت له برشا مشاكل الحاجة هذه باش نبداو واضحين. معروف زادة تولد في الحومة متاع السينما, هذه ما نعرفش كي تارتشيني تشيتا, وكان يحب يولي ممثل. يا أخي ولا مغني كاسح برشا. اليوم دالي بن أحمد اختاري سماعكم أبن ما غنى الرس رمزوتية. سي دي لا فيتا تسمعوها في اللايف, كولابوراسيون ميتيك امبليماتيك بين كل من نيروس رامازوتي وتينا تورنر. بعد شويه موجز الاخبار وزير معاكم حتى للخمسه متاع العشاء, رجعين بعد شويه.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة في ظل تنامي نشاطها محليا وإقليميا ودوليا واعتمادها على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ورئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجان محمد علي الشعيبي يقول في هذا السياق إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات حسب تصريحه خلال مشاركته في برنامج بشأن مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية. شهر أوت من السنة الحالية يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل بلغ 32.3 درجات مئوية، أي بزيادة تقدر ب 3.4 درجات مقارنة بالمعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجات. والمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرية المناخ لشهر أوت بأن الشهر تميز بحرارة استثنائية على المستوى الوطني تواصلا للظروف الحرارية غير الاعتيادية التي شهدها شهر جويليا من السنة ذاتها. فريق طبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغاطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة جراء حادث مرور. واستغرقت العملية التي أجريت بمستشفى لحبيب بوغاطفة أكثر من 6 ساعات بمشاركة اختصاصات جراحة الأعصاب وجراحة الوجه والفكين والتخدير والإنعاش إلى جانب الإطارات شبه الطبية. وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن المتابعة الأولية أظهرت استقرار المؤشرات الحيوية للمريض وتحسن حالته العامة مع تواصل الرعاية والمتابعة. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم الأحد سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا استهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان. كما وسع الاحتلال دائرة استهدافه بشن عدة غارات جوية على محيط تلة الدبشة الواقعة عند أطراف النبطية تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة زوتر الشرقية في القطاع الجنوبي للبلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من 5 العشية. كلوب ويكاند. إسماعيل قريسي.

سليم تلقاها ديما في كلوب ويكاند كل سبت وحد. نسلم عليكم الناس الكل. ميرسي سليم على بن الموسيقى الشرقية وعلى الدورة المزيانة من 23 دقيقة. يظل وقايد نتاع واحد دي ثوب وماذا بيه يتفرج في حاجة ويتكى شوية نذيك عليش. إذا كان حيرين في فيلم نعطيكم توت سويت الاقتراح نتاعي سيني كلوب. شو باش نكونوا واضحين، مرة نعطيكم سيري جديدة، مرة نعطيكم فيلم جديدة، ما زيدا ماذا بيا نعطيكم لي كلاسيك. هاي فما بارش عبيد ممكن تعرف لي كلاسيك وتعرف حاجات ما فيهمش نقاش، أما ماذا بيا زيدا لا نوفيل جينيراسيون سانتيريس للفيلم ولا الأفلام، خاطر ما عندكمش فكرة قداش الأفلام تنجم تحل العينين بيتمعنى الكلمة وتحل المخ وتخليك ممكن تفهم الدنيا وتخمها. ذيك علاش اليوم باش نهزكم في رحلة مزيانة برشا في واحد من الأفلام اللي بدل لي حياتي واللي خليني للأمانة نزل الدنيا وتخمها. لسيني فيل نورما ما عرفتوا الفيلم شكون بالغنية هذه. تخيل تعيش حياتك الكل، تفيق الصباح تمشي تخدم ترجع للدار تشري حاجة جديدة ممكن تبدل الأثاث تتفرش في الترزة وتعاود نفس السيناريو كل يوم. من برا كل شيء موجود أما من داخل كل شيء فارغ. هذه هي حكاية بطل فيلم فايت كلوب، راجل اللي ما نعرفوش حتى اسمه يخدم يعيش وحده وعنده حياة تبدو عادية أما عنده مشكل كبير ما عادش ينجم يرقد. التعب ولا جزء من حياته، ليلة طويلة بلا نوم، أفكار ما تسكتش وحياتي حسها تمشي قدامه من غير ما هو قاعد يعيش فيها غالبا. يبقى بشرب من الوجيعة اللي داخله بدا يمشي لجلسات دعم متاع الناس مرضى رغم اللي هو ماهوش مريض من أصله، وغاديك وسط ناس تحارب من أجل حياتها باش يبكي لأول مرة ويرقد. لكن كل شيء باش يتبدل نهار اللي باش يقابل شخص مختلف تماما علي. هو باش يقابل شخص غريب حر ما يخافش وما عندوش حتى احترام للقواعد، اسمه تايلر. ومن أول لقاء بيناتهم فما الشيمي باش تتعدى بيناتهم، فما الشيمي هكا باش تصير بيناتهم. فكرة تبدو من الأول غريبة وتبدو مجنونة من الأول، أما الفكرة ذي باش تولي حقيقة. يتلقاو في الليل ويضربوا بعضهم بلاش فلوس بلاش جمهور بلاش قوانين، مجرد زوز من الناس زوز رجال، وزاد الأهم من هذا كل بيناتهم وجيعة، ضربة بعد ضربة أخرى وبعد حاجة غريبة تصير يحسوا رواحهم أحيين حيين وهكا يتولد فايت كلوب.

باش تبدا مجموعه صغيره من الجيل يجتمعوا في السكريتو باش يضربوا بعضهم. اما شويه شويه الكلوب هذا باش يكبر والفكره تمشي وتنتشر واللعبه ما عادش لعبه. مع الوقت البطل يبدا يلاحظ اللي تايلور ما عادش مجرد صديق. تايلور عنده افكار، عنده خطط وعنده فيزيون، وكل شيء اللي هنا يبدا يخرج على السيطره. والاخطر انه البطل بيدو يبدا يشك في روحه. شو بالضبط قاعد يصير؟ هل هو ريلمو يعرف تايلور صاحبه ولا ليه؟ هل هو يسيطر على حياته ولا فما أسرار مازال ما اكتشفهاش؟ فايت كلوب مش مجرد فيلم على العنف والقتال، هو فيلم على الوحدة، على الغضب، على الإنسان اللي يعيش الحياة اللي المجتمع فرضها له حتى ينسى شكون هو ريلمو. فيلم يسألك اسكو احنا قاعدين نعيشوا في الحياة اللي حبوها؟ ولا نعيشوا الحياة اللي خلونا لازم نعيشوها؟ والأهم شو النجم يصير؟ كل إنسان يخبي ويكبت الغضب متاعه سنوات وسنوات، ممكن يجي نهار ويجي الوقت وكل شيء يخرج. فايت كلوب فيلم غريب جدا، مظلم ومليان أسئلة، وفيلم كل ما تتقدم فيه تكتشف اللي الحكاية اللي كنت تتفرج فيها يمكن ما كانتش الحكاية الحقيقية من البداية. والقاعدة الأولى في فايت كلوب ما تحكيش على فايت كلوب. رياليزاسيون دافيد فينشر، ونلقاو في الكاس كل من براد بيت وإدوارد نورتون. على فكرة إدوارد نورتون راهو ممثل قوي برشا برشا برشا، نحبه على الاخر إدوارد نورتون. ودوكا حتى زيدا كان تعرفوا الفيلم تنجموا تعادوا تفرجوا فيه، واحد من الناس يذولي عاود تفرج الفيلم هذا برشا مرات. هذا بالنسبة للدار، مو بالنسبة ركشة في الدار. إذا كان حايرين وين تخرجوا وين تتفرجوا في الأفلام، تسويت نعطيكم فكرة على الأجندة. السينما نعملوا طلع على قاعات السينما في تونس، ولو أنه المؤلم والمحزن ما عادش عدد كبير، باش نبدأ واضحين عدد قليل جدا لقاعات السينما في تونس. ما عارفش وقتاش والله تعبت كل مرة نحكي على الفازة هذه. ولا إخويا فما ديجا فما ولايات وجهات ما فيهمش قاعات سينما من أصله، كدير معناتها العدد قاعد يمشي وينقص. معناتها سي ألارمان راهو، معناتها تعبت وانا نحكي وما واحد شيء باش يتبدل. بري في الكوليزي اليوم مازال وقت عندكم الستة وربع، إذا كان حايرين وانت تفرجوا تنجموا تمشي وتعملوا طلع على فيلم تونسي مازال كيخرج دارو باش تلقاه في برشا قاعات، اسمه لاست تشانس لاس الشيح. سينون ذا في الكوليزي، سينون نمشيو للاجورا مع ستة نتاع العشاء باش تلقاه فيلم تومبي دو سيل. فيلم ذا اللي على فكرة عمل ضجة كبيرة برشا في فرنسا، فيلم للكوميدي الياس جلال، الياس جلال اللي كنت عملته انترفيو لهنا في موزايك اف ام. وللامانه الفيلم باش يكون مع ستة نتاع العشيه في لاغورا، فيلم مزيان برشا. سينوم اذا كان ما تنجموش تمشيو ستة فما ثمانية نتاع الليل في لاغورا المرسى، فيلم لي زونسورسولوز اللي قاعد يتحكي عليه برشا واللي قاعد يدور برشا. سينوم في الابيسي سينما ابيسي اليوم مع الستة نتاع العشيه باش تلقاو محمود الثاني. سينوم نعملوا طلع على باتي ازور سيتي، نعطيكم فكره على الافلام بالنسبه لليوم. فما زينة وعزيزة مع 8 وربع ومع 10 وربع متاع الليل في باتي ازور سيتي، هذا بالنسبه للتوينز. سينو براكتيكال ماجيك 2 لي سورسولوس 2 اللي قلت لكم عليه باش يكون مع 10 وربع متاع الليل في ازور سيتي. فما زيد فيلم بريشر باش يكون زيد مع 10 ودرجين متاع الليل في باتي ازور سيتي. ونعطيكم فيلم اخر انساديوس لانفازيون.

0: وتبدل شوية البوكس اوفيس على البارحة. فما التغييرات الصغار على مساوي البوكس اوفيس الامريكي بالنسبة للويكاند هذا. في المرتبة الأولى نلقى براكتيكال ماجيك 2 ولا بالفرنسية لي زونسورسولوز 2 اللي موجود في المرتبة الأولى. بعديك نلقى سبايدر مان براند نيو داي اللي كان على فكرة البارحة وفي المرتبة الأولى باش نبداو واضحين. بعديك نلقى فيلم ذا اوديسي اللي قاعد يتحكي عليه برشا للأمانة باش نبداو واضحين. في المرتبة الرابعة نلقى كويوت فيس اكمي, وفي المرتبة الخامسة نلقى باي اني مينز. بالنسبة للأرقام وبالنسبة للي شيفر وبالنسبة لقديش المداخيل يتم تأكيدهم غدوة النهار الاثنين, ولو أنه على مساوي البوكس أوفيس نحكيه على أرقام غير عادية. نعطيكم نهار بركة مثلا على مساوي المداخيل, نهار نحكي نهار مستوي مداخيل 13 مليون دولار. 13 مليون دولار في نهار مداخيل بالنسبة لفيلم Practical Magic 2. نعطيكم فيلم The Odyssey 2 مليون دولار, Spider-Man Brand New Day 2 مليون دولار, و Coyote vs Acme نلقاو عامل 1,400,000 دولار. هذا بالنسبة للنهار معناتها بشوفوا حجم الاندوستري وقديش معناتها مهمة برشا الاندوستري دي وقديش الدخل في فلوس في مش نقول لنا أمل أنه الحكاية اللي تولي موجودة في بلادنا. إن شاء الله يا ربي يرجعوا قاعد السينما برشا ويرجعوا جوهم به وترجع الناس تفرج في السينما. داير على قريب عندنا جي سي سي باش نبداو واضحين, وعلى قريب باش نتنفسوا السينما ان شاء الله في ديسمبر.
1: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: شي خليل مسودية ورا لمن شوغر مخصوم من عند هاري ستايز. نسلم عليكم الناس الكل طريقة سلام للجميع, ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله تخطوا سلامات. بعد شوية نقابلوا في جينيراسيون, اخترت نرجع بكم سنة 2000 أو

شيري ماف هاني معاك انا معاك وحتى للخمسه نتاع العشاء. نسلموا عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. طريق السلامه للجميع الاربع غير اربع توما على موزايك فيم. هذه كلوب ويكاند وقايت كلوب ويكاند وقايت نام بكم دوره في جينيراسيون جينيراسيون. باش نرجع بكم لاني 2000 لاني 2000 سنة 2000 بالضبط بيل بوال سنة 2000 اللي كانوا فيها عديد ليزيفينمون. الناس وقتها اكتشفت برشا حاجات كما اكتشفت البلاي 2 اللي خرجت في اليابان ولا من بعد من ابرز واهم النجاحات نتاع لي كونسول في التاريخ. زاد سنة 2000 فلاديمير بوتين انتخب رئيس لروسيا في بداية مرحلة سياسية جديدة للبلاد. زاد نذكروا حديث الكوندور طائرة اير فرانس كوندور اللي تحطمت مش بعيد على باريس وتوفيو 113 شخص. نذكروا زيدا فرنسا اللي ربحت لورو 2000 من بعد ما قلبت الكونكورد. هذاكش قلت الكونكورد قلت كوندور انا كونكورد عفوا كونكورد جي في مخي التلفزة عرفت التلفزة. وتوكا نحكي زيدا على فرنسا اللي ربحت لورو 2000 بعد ما قلبت المباراة النهائية من ايطاليا وربحت 2-1. البونتو كان متاع تريزي جيم. زيدا برشا حاجات اكتشفناهم وميوزيك زيدا اكتشفنا دي مخصولي وليو كل تاه من بريتني سبيرز اوبس اي ديد ات اجين من ان سينك باي باي باي. وزيدا فما مخصولي يعتبر من غادي من كولت انا سازيا اما ورا لوف معكم حتى للخمسة تاع العشية. بعد شوية نعملوا طلع على شنو الحاجات اللي تحكيوا عليهم في الريزو سوسيو سامبل كوم سامبل وبرشا فازيت يسانيوا فيكم في الساعة الثالثة من كلوب ويكاند.

هذه كلوب ويكاند. السلام عليكم الناس الكل وين وكنتوا تسمعوا فينا. طريقة السلامة للجميع، أردوا بيلكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا السلامة. الجنراسيون تكون سبيسيال في كل مرة اخترنا نرجعوا لاني 2000. هذا من واحد من المخصو اللي تسمعوا برشا في لزاني 2000، أما فما مخصو زيدة اللي للأمانة بنين برشا. 14 سنة 2000 كنا اكتشفنا المخصو ذي من عند الدي جي الطالياني شبيلد، المخصو نومي جوف جيت اللي كان موجود في أعلى المراتب على مستوى المبيعات في المملكة المتحدة. نلقاوها نمرو لوليني في نوفلزيلاند، في الإيرلاند، في الأسترالي، ونلقاوها في التوب 3 في الولايات المتحدة الأمريكية. السينجول اللي عرف نجاح كبير برشا. وتو كان بعد شوية موجز الأخبار، وبعد شوية ينطلقوا مختلف المباريات من البطولة الوطنية التونسية. حمامنا الف والترجي رادي تونسي مع الأربعة متاع العشية، من العمران والمتلاوي مع الأربعة متاع العشية، والأولمبي البيجي وسقية الدير مع الأربعة متاع العشية. المعلومات والتفاصيل تلقاهم ديما على السيت متاعنا، ادخل www.mosaicfm.net.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين تعلن أنه سيتواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الأحد على المناطق العليا والمناطق الموجودة بآخر الشبكات بمعتمدية مارت من ولاية جابس ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنجردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين. وشركة سونات توضح أن ذلك يأتي نظرا لبعض الصعوبات التي طرأت خلال إصلاح العطب الذي جد مساء أمس السبت على قناة الجلب التابعة لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، مضيفة أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية يوم غد الاثنين بداية من الساعة منتصف النهار. وزارة الصناعة تفيد بأن المصالح المختصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبيلي قامت بتمكين كل المجامع المائية التي تقدمت بمطلب في جدولة الديون من تقسيط ديونها والتي بلغ عددها 43 من جملة 115 مجمعا مائي بالمنطقة. ووزارة الصناعة تضيف في إجابة عن سؤال كتابي للنائب الطاهر بن منصور أنه تم تمكين أيضا كل الحرفاء العاديين الذين تقدموا بطلب في الغرض من تقسيط ديونهم طبقا لترتيب الجاري بها العمل، مؤكدة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز على استعداد لدراسة كل طلب يرد عليها في الغرض. أخبار العالم، وزير الخارجية السعودي يقول إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل بشؤونها، مؤكدا أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية بمطيق هرمز وسائر الممرات البحرية. وزير الخارجية التركي يتهم من دمشق كيان الاحتلال الصهيوني بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا مع مواصلته الضربات عليها في وقت أكد نظيره السوري التمسك بالحل الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف استهداف البنية التحتية للديزل في روسيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكمل فريق كلوبي. كنظر اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين من 5 العشية. كلوب ويكند. اسمعي بعيسى.

0: نانسي عجرم اللي كانت البارح حاضرة على ركح مهرجان كارتاج الاي في اللايف اللي نانسي عجرم نخلطوا حتى الاربعة وحداشن دقيقة ثم على موزايك فيم هذي كلوب ويكاند وقيت نعمل طولة دورة على ريزو سوسيو
1: دورة على ريزو
0: كما اليوم تقتل الرابور توباك شاكور في 3 سبتمبر 1996 الناس كل تحكي على قضية مقتل توباك اللي رجعت بقوة للواجهة دوان ديفيز المتهم بتدبير عملية إطلاق النار على الرابور توباك شاكور في لاس فيغاس مؤخرا تحصل على حكم بالإدانة بتهمة القتل من الدرجة الأولى والمثير في القضية أنه ديفيز ما كانش هو اللي يطلق النار لكن النيابة قالت أنه هو وفر سلاح ونظم العملية كاملة والتخطيط الاستئناف باش يقوم به المتهم وجلسة النطق بالعقوبة مبرمجة نهار 13 أكتوبر 30 سنة تقريبا من الغموض و30 سنة مازالت القضية ماهيش واضحة حتى لين غيسامون في 31 أوت القضية هذه عاود تحكي عليها من جديد والمتهم يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. في المقابل الناس الكل تحكي على سيلين ديان سيلين ديان اللي رجعت تغني بعد 6 سنوات من الغياب بفوا ميتريزي هكا كتبت صحيفة لو موند لاستار كيبيكواز قدام 30 ألف متفرج كانت حاضرة في البلينيتود أغانا غنيت 25 غنية تقريبا سبيكتاكل ديم 2:04 كانت ياسر متأثرة من الكونسير هذا هو والكونسير من 26 كونسير المبرمجين لها البارح كانت غنيت وقال جو فو شانتي بور فو جو فو شانتي La vie.

0: ملا سيلين جون للامانه وملا قوه للستار كيبيكواز هذيا. او زيد ريسامون اللي قاعد يتحكي عليه برشا على مختلف لي ريزو سوسيو باش نبداو واضحين هو حاله الشوارع نتاعنا اللي ماهيش نظيفه للامانه وحاجه هذي معناتها توجع القلب. اما المزيان في هذا الكل كانوا فما دي جون امبيسيو يخموا ويلقاو افكار. ايبا اسمعوا مليح الوليد هذي الفكره نتاعو شنيا.
1: اختراع واللي باش يقضي على التلوث نهائيا في تونس. الاختراع هذا باش يركب في كل بوفيت، واول ما تتعبى باش يبعث لنا ميساج للسيت اللي انا عملته. والسيت هو عباره على خريطه للبلاصه اللي نعيشوا فيها، وخذيت مثال على ذاك وليت القيروان وحددت فيها البوبالات حسب الرقم نتاعها. تنجم تعرف البلاصه نتاع كل بوباله، وقت اللي تتعبى البوباله باش يعطينا اللون الاحمر، والبوباله هذيك راهي مستحقه التدخل السريع. وقت اللي يبدا عندنا بوباله باللون الاصفر معناها البوباله هذيك قريب تتعبى، واذا كان البوباله باللون أخضر بتبيع البوبالة مازلت ما تعبتش. وبش يعطيك البوبالة قدش فيها فضلات، وأبرتير من هذيك نجم تتدخل قبل ما تتعب البوبالة. وبش يعطيك الوقت اللي تعبيت فيه البوبالة بالضبط بش تعرف أنت إذا كان البوبالة متاعك عندها أكثر من 24 ساعة تعبيت وإلا لا. الاختراع هذي البلدية بش تعرف أنه البوبالة اللي تعبيت وين موجودة بالضبط، وبش تتدخل في أسرع وقت، وهكذا نكونوا ربحنا وقت مجهود إيسونس وإلا مزود، وبتبيع النظافة باش تكون أكثر. وهكذا باش نكون حاولت العالم الحاجة باش نفيد بها بلادي.
0: الفكرة ذي جينا من القيروان من عند صديقنا لوي، فيديو كانت دارت برشا على انستغرام وغيره من الريزو سوسيو، وتوري القوة متاع الشباب وقت اللي يحبوا يلقوا دي سوليسيون ولا وقت اللي يساملوا التكنولوجي باش يبدلوا برشا حاجات. للأمانة مانيش باش نحكي على نظافة شوارع حاجة نعرفوها، مانيش نحكي على نقص لبوبيل حاجة نعرفوها. في بالكم حاجة هاو نتحديكم الأولاد من هوني لاخر الشارع ذي باش نلقاو بوبيلة واحدة، من هوني حتى لاخر الشارع ذي نهج جون جاك روسو هذا في مون بليزير، من هوني حديك شي لاخره باش نلقاو بوبيله واحده على طول النهج هذا، واللي هي معناتها حاجه مالوروز للامانه. فوالا انيشيتيف محليها، فوالا دي جون اللي قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه، فوالا لي جون اللي قاعدين يصمتوا في كل مره افكار مزيانين. علاش ليه البلديه ما تعملهاش مثلا؟ علاش ليه البلديه ما خمتش فيها؟ علاش ليه ما خموش في الحاجه هذه؟ مانيش نشك في خدمه عامل النظافه اللي العدد نتاعهم قليل واللي ليكيبمون نتاعهم تعب واللي يعلم بهم ربي صباح وليل ومضحين كل شيء. اما نحكي على الانيشيتيف اللي ناقصه، الفولونتي اللي ناقصه، ما نعرفش فما بلديات ولا معتمديات اللي راهو الوضعيه فيها كارثيه باتم معنى الكلمه. حتى لي توريست اللي ليهم مده ما جاوش لتونس كي يرجعوا يشوفوا ان كونستا يوجع القلب للامانه، وهذه معناتها تسمعها مره واثنين وثلاثه واربعه.
2: دوره على الريزو كلوب ويكند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة عشية على موزايك فام.
0: كنا نسخالوا الهدف الأول تسجل لصالح الترجي الرياضي التونسي من مضى كوناتي، لكن الحكم رجع للفار وقال أنه تسلل، دونك الهدف ملغى لصالح الترجي الرياضي التونسي. النتيجة مازالت نفسها 0-0 أمام حمام نلف. أنتوكا المباريات قاعدين يتلعبوا تويك الأربعة متاع العشية عن ماتش العمران والمتلوي، النتيجة 0-0 نلعبوا في الدقيقة 18 المباراة بيجة وسقيت الدير، النتيجة مازالت نفسها 0-0 دقيقة 18. وبعديك التفاصيل كل تلقاهم مع مكي العوني في ريكابتور. دو سول ام بروجي اللي جينا من استراليا، المغسوينير بلوم اللي دار برشا سيف سنين، تسمعوا كامل بعد شوية.

0: موسوني كان خرج في الالبوم وورست جول ان امريكا من عند سلايتر موسوني برشا نومي دانس موسوني قاعد يدور برشا نخطو حتى الاربعة ونص انتو على موزاي كافيم هذي كلوب يكاند وقايد سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل في كل مرة نعملو طالع للسامبلينج في كل مرة نحاوزو في لي زوريجين لي راسين نتاع لي مورسو كالعادة نفسركم شنو السامبلينج باش تبداو فاهمين بعضنا السامبلينج هي تكنيك موزيكال انك تمشي المورسو ديجا اكزيستان ولا موجود تاخو منو اون بارتي تنجم تاخو ريف نتاع جيتار ليني دو باس ميلودي تنجم تاخو غفران كلمات دي سكوند كاريمون وتحطهم في اون نوفيل كومبوزيسيون في اون نوفيل برودكسيون اوترومون دي كاينك باش تعطي روح جديدة لمورسو ديجا موجود démarre tout de suite avec un morceau d'une radio légendaire qui est sorti en 1996. C'est l'album dernier du rappeur Tupac Shakur avant ma fariqna kunna ktashfna fi l'album nta Tupac. Le morceau s'appelle All Eyes on Me.
1: Excite.

كومبيلاسيون تاع المورسو لايزوني ترجع بينا ل 1979 المورسو ذي ليندا كليفورد المورسو نومي نيفر غانا ستوب المورسو اللي كنا اكتشفناه في الالبوم نتاعها هيز ماي لاف المورسو ايكونيك للامانه هاي خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر المره هذه بالعكس باش نسمعكم الاوريجينال ومن بعديك نمشيو لوجو على السامبلينغ المورسو هذي كان خرج عام 1983 هو سولو متاع بيانو نوميو Garden of Peace من عند لوني سميث خلينا نقولو اللي هذي اوفر ليجندير بيتمعنا الكلمة خلنا نسمع منها شوية

شكون اللي يسد انسبيري من المورسو هذايا وهز السولو نتاع البيانو هزو لونيفير راب يونيفير هيب هوب نحكيو على جايزي اللي في سنة 1996 اكتشفنا المورسو نتاعو ديد بريزيدنتس اللي كنا اكتشفناه من الالبوم

ريزيدنس واحد من المغسو كولت بالنسبة لجايزي. هاي خلنا نمشي لونيفير واحد آخر. Love Like This هذا المغسو فيث إيفنس كنا اكتشفناه عام 98.

كامل الدليل بعد ذي مرسو نسمعوه كامل بعد ما تكتشفوا لوريجين ولا خلينا نقولوا الانسبيراسيون متاع فيث إيفن سيبام. ترجع بينا ل 1978 مع جروب ميتيك امبليماتيك ايكونيك بيتمان الكلمة. نحكيو على الجروب تشيك والمرسوم تاعهم تشيره.

تسمع في بنة الباس من تيلي بنين برشا والمخصوص إذا بنين برشا للأمانة. ولا كانت هذه سامبل كوم سامبل في كل مرة نحاوسوا في الغسين لزوريجين متاع المخصو كولتا. سامبل كوم سامبل

بن سكوب بي فايثفل. مازلنا معاكم حتى للخمسة متاع العشية. مازلنا نتابعوا في مختلف المباريات من البطولة الوطنية التونسية. نتيجة مازلت 0-0 حمام الألف وترجي رادي التونسي. العمران والمتلاوي نتيجة 0-0 أولمبي البيجي. وسقيت دير النتيجة مازلت نفسها 0-0 تعادل موجود في ثلاثة مباريات. ما شفنا حتى هدف في الثلاثة مباريات هذه. بعد شوية ماكيروني يكون موجود في ريكاسبور. نعم نطلع على مختلف المباريات. هو نفس المرسوم Love Like This Before. هو نفس المرسوم الغادي من يكونيك. رجعين بعد شوية.

كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: نحبك نخلطو حتى لله الـ 47 دقيقة تومالا موزايك فيم هيدي كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فيم.
0: كما رأينا نعمل طالع على المختلف المباريات الموجودين حاليا اللي يتلعبوا عنا في البطولة الوطنية التونسية حمام نلف والترجي الرياضي التونسي. النتيجة ما زالت 0-0، العمران والمتلاوي النتيجة ما زالت 0-0، أولمبي البيجي وساقية الدير 0-0 تقريبا. المباريات هذوما الثلاثة ما زالوا لهم شوية دقائق ويتم الإعلان على نهاية الشوط الأول. بعد التفاصيل كل تلقاو مع زميلنا ماكي العوني في ريكاب سبور. داير لقيت فما على فكرة فما بينالتي كانت باش تزفر لصالح حمام نلف وتم الغائها بعد ما رجع الحكم الى الفار وتقرر بالتالي الغاء ضربة الجزاء اللي كانت باش تتسند لصالح حمام نلف. وانتوكا لقيت هذا ديما نعطيكم دي زانيكدوت على السبور على الكورة. خلي نبدأ بالتنس ولا نبدأ بالكورة؟ خلي نبدأ بالكورة. علاش في ميلان؟ علاش في ميلان فما زوز نوادي؟ علاش ما فماش نادي واحد؟ علاش فما السي ميلان من شيرة ولين تر ميلان من شيرة أخرى؟ يبقى من الأول مكان فما كان لسي ميلان، والكلوب هذا مكان يقبل حتى لاعب أجنبي كان يحب يوري الهوية الإيطالية الخاصة للنادي هذا. بالتالي فما بعديك فما كلكو ديريجون اللي كانوا موجودين في لسي ميلان قلقوا من الحاجة هذية واختاروا مغادرة النادي وعملوا بعديك كلوب خاص بهم وسميه الانترناسيونالي دي ميلان باش المرة هذه يقبلوا من جوار اترانجي ويقبلوا للملاعبية الجايين من العالم الكل. ذاك علاش ولينا نكتشفوا ولي فما بعديك زوز فرق من ميلان، الاسي ميلان والانتر ميلان. وتوكا خلنا نعملوا طالة تويك على التنس. علاش فما ملاعبية في التنس يلزم يلبسوا بالابيض وقت اللي يلعبوا التورنوا متاع ويمبلدون؟ بس سي اون كيسيون دو ستيل باش نبدا واضحين. وقت الكرياسيون متاع التورنوا هذا البلان وقتها كان يعتبر كلون شيك، مازال الى حد الساعه هذه اما زاد اللون هذا هو لون الارستقراطية، اما مش هذاك هو زاد اللون اللي ما يظهرش العرق وكي تبدا من ارستقراطيا ريستوكرات في 1877. مهم ياسر تبقى ديني حتى زاد وقت لفور. وتوكا هكا كنا وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. ميرسي انفينيمون، شكرا ليك دليل اللي كنت في الاخراج. سلام برشا على طارق اللي كان في الريجين. سلام برشا على صديقنا وائل اللي كان في الصندار. نعاود نذكركم بالنتائج بالنسبة للمباريات في البطولة الوطنية التونسية. حمام نلف وترجي الرياضي التونسي النتيجة مازالت 0-0، عمران والمتلوي توا مازالت يتزفر نهاية الشوط الأول، وأولمبي البيجي وساقية الدير النتيجة مازالت 0-0 ثواني ويزفر الحكم على انتهاء الشوط الأول. وانتوكا مازال فيها تقريبا دقائق الشوط الاولاني من مباراه حمام نلف والترجي الرياضي التونسي. انتوكا ديما تابعونا على www.mosaikefm.net ولا تو سامبلومون لابليكاسيون موبيل نتاعنا اللي تنجموا تيليشارجيوها فاسيلمون من الاي او اس ولا الاندرويد ولا من الاب جاليري ولا غيره. انتوكا نردوا بالكم على رواحكم، سيس رواحكم، طريق السلامه للجميع. غدوه سي لا روبريز بالنسبه لبرشا منكم. نهار اثنين نعرف قديش نهار كاسح، سي بيانتو زيد لا روبريز بالنسبة للعودة الغنطري بلوتو بالنسبة للعودة المدرسية. نتمنى لكم يا ربي كل الخير. بعد شوية تلقاو مكيلوني زمينة في ريكاب سبور، تلقاو بعديك ساوسن الغريبي في هيت كلوب ان ترانس، وتلقاو زيرا مختلف لزيميشون متاعنا. مرسي بوكو، مرسي انفينيمون، شكرا اللي كنتوا في المتابعة. نتقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي في نفس التوقيت من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية. باي باي. مقبل هذا الكل سمير لوسيف تسحر عينيك من أبن وأروع مغنى سمير لوسيف. ردوا بكم على رواحكم. Bye-bye.

0: ولا تيوب موزايك FM الأولى في تونس.
1: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
2: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاف
3: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
4: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتيفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خوذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مالافيش تستنى امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتخي بالأفريات
6: عندك Orange.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي يؤكد أن تونس لا تشهد زراعة أو إنتاجا أو تصنيعا للمواد المخدرة التي تدخل البلاد حصرا عبر التهريب، مشيرا إلى ضلوع تونسيين يعملون في نقل البضائع بين أوروبا وتونس في عمليات تهريب، إضافة إلى أفراد من جاليات إفريقية مقيمة في تونس. وشعيبي يبين ارتفاع حجم ضبطيات الكوكايين في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة لافتا بالخصوص إلى تفاقم ظاهرة الأقراص المخدرة، مذكرا بأن ضبطياتها لن تتجاوز نحو 60,000 قرص سنة 2020 قبل أن تتنامى بشكل كبير، حيث ضبطت السلطات التونسية في سبتمبر 2025 في ميناء رادس شحنة تضم نحو 12 مليون قرص مخدر داخل حاوية قديمة من بلد أوروبي كانت مخصصة للترويج في الوسط المدرسي وتستهدف الفئات الشبابية. والشعيبي يؤكد أن وزارة الداخلية بالمرصاد وتعمل على تأمين هذه المؤسسات ومحيطها. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تفيد بإمكانية تسجيل اضطراب في مواعيد السفرات المبرمجة ليوم غد الاثنين 14 من سبتمبر، وذلك تبعا للتوقعات الجوية والإعلام برياح قوية. في أخبار العالم، الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط في تشبيه بمسعى أمريكي للسيطرة على خمس احتياطات فنزويلا الهائلة من النفط. الأمين العام للجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب التحرك على المسارات السياسية والإنسانية والعسكرية بالتوازي بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار في البلد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: Mosaïque. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Dimanche. كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل مكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور، كل أحد من الخمسة متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل في ريكاب سبور. اليوم اشتبعوا معكم مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد لحظات نرجعوا على الأشواط الأولى اللي مازالوا كيوفاو بالنسبة للمقابلات اليوم. كيف كيف باش نرجعوا معكم على ترشح كل من النادي الإفريقي وترجي رجيس الدور الثاني من المسابقات الإفريقية والمنافسين متاعهم في الدور الثاني. باش نتابعوا مباراة النادي الصفاقسي ضد شوتينغ ستارز النيجيري اللي تنطلق من بعد تقريبا ساعة من توا، تنطلق مع الستة متاع العشية. وكالعادة الموعد مع الرياضات الفردية ورياضات القاعات. آخر الأخبار في ريكاب سبور في ساعتنا الثالثة من السبعة حتى للثمانية متاع الليل. سعيد جدا أنه يرافقني في التحليل الفني اليوم أمير الدريدي. مرحبا أمير.
2: مرحبا مكي، مرحبا محمد بالليكيب الكل وكل المستمعين ومشاهدي مزيكا.
1: محمد سلامة، مساء النور محمد.
3: مرحبا مكي، مرحبا أمير، وليت الكل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: مراد اليوم يرافقنا في الإخراج ويسري في الإخراج الرقمي وإلف التنسيق الهاتفي. البداية مع مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل مكيلوني.
1: البداية من ملعب حمام لمف، مباراة نادي حمام لمف الترجي الرياضي التونسي. ملعب حمام لمف موجود فيه حميد الشويقي. مرحبا حميد.
4: مرحبا بك مكي، ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا الكل على موزايك فهم. بالفعل نحن في ملعب البلدي بحمام لمف، مباراة تجمع نادي حمام لمف بالترجي الرياضي التونسي، واللي انتهت نتيجة الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. احنا هوني في انتظار بداية الشوط الثاني. اللاعبية توخرجوا من الفستير بس فما تغييرات بالشير تنحكيوا عليهم. نبدأ بتشكيل الفريقين مكي، نبدأ بتشكيل فريق المضيف، فريق الضيف الترجي الرياضي التونسي في حراس المرمى ولأول مرة أساسي في الموسم هذا منصار السيد، محمد دراجر، مروان الصحراوي، رائد شيخاوي، نزال عيفي، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتي، محمد حاج محمود، عماد فراج، مايل فرنانديز، وحازم مسوري. وفي البنك الاحتياط امين لحم ميش، خليل جنيسي، فلوريان دانو، محمد معز، حاج علي، محمد بن علي، حمزه سلاسي، لوكاس ريبيرو، وبليلي هيثم ضو. بالنسبه لنادي حمنلف في حراس المرمى معز بن شريفيه، فراس بن عمار، ايمن عباسي، حبيب الغرايري، سانغاري ناموري، وائل برهومي، أبو بكر صديقي، محمد عزيز اليعقوبي، محمد عزيز قضاعي، بهادي سلامي، محمد علي المجري. وفي بنك الاحتياط إيهاب بن منصور، إيهاب الدريدي، هيثم حمدي، عبيد الله المسكيني، أحمد بن طيبة، ياسين بن سلطانة، وهيب سرغيني، ربيع كروقروية، وعمر جوبا. التغييرات اللي بيستحدث توا فما ثلاثة لاعبين باش يدخلوا، هما فلوريون دانو، يوسف بليلي، لوكاس ريبير. وننتظروا في بلاصة شكون باش ياخذ نجمو حتى كنخضروا التيران. فما ظهر لي عماد فراز ماهوش موجود، فما مايل فرنانديز ماهوش موجود، وحازم مستوري ماهوش موجود. دونك هذوما الثلاثة اللي ما رجعوش للتيران. الشوط الأول ماكي فما حاجتين صاروا ما يستحقوا الذكر. الهدف الأول دقيقة 15 سجلوا كوناتي، كان هدف ممتاز غلط به شباك معز بن شريفية، لكن بعد العودة للفار ألغى الحكم الهدف هذايا بما أنه كان مايل فرنانديز كان في موقع تسلل في بداية العملية. وفي الدقيقة 42 كان تدخل، كان كونتاكت بين العيفي والمهاجم محمد علي المجري، أعلن على إثر الحكم ضربة جزاء. وكل عادة مع عودة الفار جاء شيخ عمل شيك فار يلقى، خلينا نقول ما نسعر في ناس كل حسبت أن الكرة برا من الجويت أسكو وفميش فوت، هو حد بالاتير دونك ما الان على مخالفه، الان على ضربه جزاء. وكان المره الثانيه يدخل فيها الفار. كما قلت لك لا تغييرات في صفوف نادي حمل، فذوك التغييرات اللي سميناهم في صفوف الترجي الرياضي التونسي. وبعد لحظات بشان الحكم ايمن نصري على انطلاقه الشوط الثاني.
1: واضح، شكرا لك حميد، نرجع معك بعد شويه ناخذ ونتابع معك المقابله كل ما فيها جديد مباراه النادي الرياضي به حمام لمف مع الترجي الرياضي التونسي في الملعب زويتن. مباراه شبيبه العمران، النجم الرياضي في المتلوي، مقابلة موجودة فيها زميلنا أحمد عدالة. أحمد مرحبا.
5: مرحبا مرحبا بك يا مكي، مرحبا بأمير، مرحبا بمحمد، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا هوني. ثلاثة دقائق تقريبا منذ بداية الشوط الثاني في شاد لي زويتن. باركونت الماتش هذا فيه هدف، وهدف جميل جدا. أكسيون قاعدة تتعاود برشا في الشامبيونات سنة، تقريبا الجولة الرابعة شاهدوا هدف بالطريقة هذه. تنحكيو عليه بالنسبة لي النجم المتلوي بدا الماتش هذا بثلاثة تغييرات بارابور مباراة الفارتا. أيوب التليلي وريك واسي وعبيد الله الشابي بداوا تيتولير عكس مباراة مال الرياضي بحمصوص اللي كان فاز فيها النجم المتلوي واحد بليس، وغاب منصر التومي باسم حاجي ومحمد علي الوريمي، لكن الوريمي خذا مكانه في بدايه الشوط الثاني. بالنسبه لشبيبة العمران من غير حتى تغيير للمباراه الثالثه على التوالي، ثلاثه ماتشات نفس ال11 اللي بداوا حتى المباراه الاولى ضد تقدم سقيط الدير، زوج تغييرات فقط بارابور للماتش هذاك، ولانه عنده الافكتيف نتاعو كامل. نبداو بتشكيله الزوز فرق. بالنسبه للفريق الضيف النجم الرياضي بالمتلوي، محمد عزيز البجاوي في حراسه المرمى، على اليسار اسامه الهيشي، على اليمين عزيز الغريسي تبع الكورنر هذا كورنر تتنفذ، وكان تقريبا برشا كان قريب برشا النجم المتلوي من تعديل النتيجه. الكره تعديت قدام زوز ملعبيه وما خلطش عليها في الاخير على ما اعتقد بلال التويتي او محمد امين بوزعبيه، محمد امين بوزعبيه اللي ما خلطش على الكره صاحب الهدف ضد النجم ضد امل الرياضي حمص. نرجع للتشكيله، دونك محمد عزيز بجاوي في حراسه المرمى، على اليسار وسام الهيشي، على اليمين عزيز الغريسي، لاكس في محمد امين بوزعبيه وايوب التليلي، قدامهم في وسط الميدان عامر بلغيتي ريك واسي، وبداع عبيد الله الشابي تيتولير لكن في فتره ما بين الشوطين دخل بلاصته محمد علي الوريمي، القدام كما عامر الجويني وسام النفاتي بونتا وبراندون انا على الجهه اليمنى. بالنسبه لتشكيله الشباب الرياضيه بالعمران كما قلنا للمباراه الثالثه على التوالي بدون حتى تغيير، وسام الحنزوري في حراسه المرمى، رير جوش بلال رير دروا بليتو بلال مجنم، على اليسار هارون الكوكي، سامر مروان وسام الهمامي في اللاكس، وسط الميدان علي كاسمير اللاعب النيجيري، غيث بن حميده، محمد امين بن عمر، والقدام مصطفى السويسي، بلال التواتي وعوديه بالحاج. دي صوره الهدف اللي حكينا عليه، ولانه قبلها ما كانش تم حاجه كبيره برشا تذكر في المباراه بخلاف الكفرون دقيقه 36 عوديه بالحاج كان تقريبا برشا، ولكن فوق الترانسفيرسال بشويه كان تقريبا برشا، وحتى حارس مرمى عزيز البجاوي كان يقولوا اليوم مسا طلبوا كورنر مخذوات، لكن صوره الهدف الكره بدات قصها مصطفى السويسي يعطي كره لبلال مجنم من الجهه اليمنى، روتري صغيره على اليسار عدي بالحاج، وعدي بالحاج يهز راسه ويشوف يشوف بلال تويت يطلب الكره. يا اخوي ذكرنا بهدف اللي سجله مستقبل مرسى البارح، وذكرنا ذات بهدف اللي سجله مستقبل مرسى ضد الترجي هذه التونسي الاسبوع اللي قبلها تقريبا نفس الاكسيون واحد بليش، والمباراه متوقفه بسبب اصابه واحد من اللاعبين.
1: شكرا ليك احمد. دونك واحد بليش في مباراه شبيبه العمران ضد نجم المتلوي في توقيت 49 دقيقه من المقابله هذه، واحد بليش التقدم دونك لشبيبه العمران، هدف بلال التويتي في دقيقة 40 في ملعب جا مباراة الأولمبي البيجي، تقدم الرياضي بسقيط الدير. موجود مراسلنا إيهاب النفزي، مرحبا إيهاب.
6: مرحبا مكي وكل فريق الريكاب، أهلا وسهلا بكل مستمعي راديو موزايك. واحد واحد بين الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدير. شوط أول يا مكي سيطر عليه الأولمبي البيجي بالطول بالعرض وضيع تقريبا أكثر من خمسة كرات سامحة للتسجيل، في حين تقدم سقيط الدير من زوج مرتدات كان يحدث الفارق. دقيقة 35 عرفت إصابة حادة على مستوى الرأس للاعب إبراهيم برترون مدافع سقيط الدير، والإصابة هذه استوجبت نقله على مد سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية للمستشفى الجهوي بباجة، وهك علاش الحكم صادق السامي أضاف 10 دقائق وقت بديل، 10 دقائق جابهم جديد. دقيقة 45+6 محمد علي العمري يفتح برأسية يفتح النتيجة سقيط التقدم سقيط الدائر، والإجابة ما كانتش بعيدة بعد دقيقة بالضبط جومي كو برأسية يعدل النتيجة للأولمبي البيجي اللي بدأ المباراة بشين سماوي في الكاج بديت الملعبية سلام الشلغومي إبراهيم أندري حمزة المبروك محرز بالراجح فراس فضلي الفاس سيدي بي محمد الهادي الحدوشي حسين القفصي ماكسويل دوميكو جوميكو صاحب الهدف ويوسف عزيز، في حين التقدم الرياضي سقيط الدائر اختار فيه يسري بالكحله باش يبدا بعبد القادر شويه في الكاج بقيت الملعبيه مصعب العجيلي وامادو با حمزه الربعي ابراهيم ما برتون الإخراج وخلل مكانه الحمدي السلامي فرج عجرود شريف شرف الدين عون هارون بن عامر محمد علي العامري صاحب الهدف زياد العلوي ونصف عطوي تقريبا دقيقة لعب في الشوط الثاني يا مكي.
1: شكرا لك إيهاب النفزي. دونك دقيقة لعب في مباراة الشوط الثاني من مباراة الأولمبي البيجي ضد التقدم الرياضي بساقية الدائرة تعادل 1-1. محمد علي العمري سجل هدف ساقية الدائرة وماكس جوميكو هو اللي عدل الأولمبي البيجي في دقيقة 45 51 دقيقة في مباراة شبيبة العمران نجم المتلاوي. ما زال تقدم للنجم الرياضي بالمتلاوي شبيبة العمران 1-1 هدف بلال التويتي و 0-0 في مباراة النادي الرياضي بحمام لانفا ترجي الرياضي التونسي في توقيت 50 دقيقة من المقابلة. هذا ذو منتج الحينية من مباريات البطولة. نذكر أنه في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي ثلاثة تغييرات صاروا: دخول ريبيرو البليلي ودانو مكان عماد فراج، مايل فرنانديز وحازم المستوري. هذوما ثلاثة تغييرات اللي صاروا في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، وهذه كانت حوصلة تقريبا للأشواط الأولى وانطلاق الأشواط الثانية من مباريات البطولة اللي باش نرجع عليهم بعد شوية بأكثر تفاصيل. مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة من البطولة. دونك مازلنا يكون عندكم الجديد كل ما فهم حاجة في الملاعب متاع حمام لانف بيجا وزويتن. في انتظار هذا باش نحكيه شوية على مباراة البارح من رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
0: ريكاب سبور ديمانش
1: نحكي على رابط الأبطال والبارح النادي الإفريقي انتصر في مباراة البارح، هو شبه انتصار لأنه النادي الإفريقي تمكن من التأهل والمرور إلى الدور التمهيدي الثاني من رابط الأبطال الإفريقية بعد التعادل أمام جولي بال مالي 2-2 في مالي في ملعب صعيب في طقس صعيب في ميديتي في أمطر. النادي الإفريقي تحدى جميع الظروف ومش فقط ترشح بالعلامة ممتازة جدا بالنسبة للنادي الإفريقي. الفريق نبدأ مع كاميرا التريتي.
2: النادي الفريقي البارح عمل المهم اللي هو روح ببطاقة ترشح. سيفري زادة مردود معناها كان طيب بالأخص هجوميا، معناها النادي الفريقي خلق فرص. النادي الفريقي كان مخطر على فريق جوليبا، واضح معناها جوليبا المالي فريق اللي تكنيك ما معناها عنده الإمكانيات باش يقلق أي منافس، معناها ظهير اليسار بالأخص لدجور دو كولوار عندهم إمكانيات محترمة. جولي با غير زاد الرسم تكتيكي مع بداية الشوط الثاني ولا يلعب بالكات كدو، ودونك معناها فما فليكسيبيليتي تكتيك في الفريق هذا. السلبي يمكن نادي الفريقي أشاك ونطام ما كانش حاضر كم يلفو مكي، معناها كسوا في بداية الشوط الأول ولا في بداية الشوط الثاني ولا حتى بعد الانسيدون اللي صار مع دقيقة 80 وتوقف المباراة 15 ولا 20 دقيقة. كيف فكالوقت اللي بشكمل فيه المباراة نادي الفريقي كيف عمل ديما 3-4 دقائق الأولانيين ما يكونش كوم يلفو، ولكن بخلاف هذايا معناها نادي الفريقي عمل لازم بطرف فني والمدرب تصرفوا كوم يلفو. كان لازم الضغط العالي على فريق جولي با لانه فريق بالامكانيات الفنيه هذيك ما تخليهش يحط كره لوتا والبروغريس كما يحب هو. دونك صارت مراوحه ما بين الضغط العالي وما بين ساعات يتيح البلوك لانه بدنيا ما تنجمش تقعد 90 دقيقه وانت تضغط عالي على المنافس. نقاط ايجابيه اخرى زاده ساده قديده انكور الكونفيرم كانك كيف يسجل اول هدف ليه في الموسم. بار كونتر فما بعض نقاط سلبيه اللي ظهرت البارح بارابور زاد الكاليتي نتاع الادفيرسير، تعرف كيفاش تطلع انت الادفيرسيتي. ظهروا بعض نقاط سلبيه البارح للخط الخلفي، ما فماش اخطاء فرديه مي بكله ما كانش كيما يلزم، معناها خسروا برشا ديوالات لكات معناها ديفونسور بالاخص سور لي كوتي. نادي الفريق القاعده تشكيليات كسوا على جهه اليمنى ولا الشيره اليسرى باعتبار انه جولي با ركز برشا اللعب نتاعو على لي كوتي وكان ديما تقريبا فما تفوق عددي بالنسبه لجولي با على جناب. صحيح معناها كسوا شريمي وإلا تراوري ولا حتى سيدو خان حاولوا ديما يقوموا بالتغطية، نفس الشيء بالنسبة للربيع اللي لعب البارح على الكولوار خاطر بدأ الحرزي وكيزومبي بعد تغيروا بقديدة بعد تغيروا بالخضراوي وتيتو جوع عاونوا برشا لدولة تيرو متاعهم. ولكن نتصور معناها المباراة في مجملها إيجابية حتى بالسلبيات اللي فيها حاجة إيجابية. المدرب اليوم ماهر معناها فاق بعدة أشياء في الفريق اللي يلزم يتصلحوا قبل المواجهة متاع مازيمبي. عنده الوقت, عنده تقريبا شهر ولا أكثر بشوية باش يخدم على النقاط هذية اللي هي كما قلنا على بالأساس الفيبريليتي اللي ظهرت البارح شوية بالنسبة للنادي الفريقي سور لو كوتي. نرجع نقول ما هوش مشكل فردي, معناه مش لارير كان ما هوش في نهار ولا ما كما قلنا كيطلع المستوى وقت اللي تكون فما جو بلو رابيد جو معناه بيعرف ليشي سور لو كوتي. نادي الفريقي البارح قاعدة إشكاليات أكيد ماهر كانزاريو يطار فني متاعه وعنده معناها اللي دوني هذوما الكل باش يحاول يخدم عليهم ويصلحهم, خصوصا وأنه المنافس متاعه في الدور القادم مازيمبي شاهدت وأنا البارح معناها في الليل شاهدت المباراة من نقاط قوته زاد كيما جولي باي ركز برشا اللعب تاعه على جناب عنده زملاء بيه
7: تنجيو للمازيمبي ونقاط القوه شنو لازم يعمل النادي الافريقي في مباراة مازيمبي. خلينا نرجعوا لملعب حمام لمف حميد الشويقي, فما تغيير في نتيجة مباراة النادي الرياضي بحمام لمف وترجي الرياضي لتونسي. حميد
4: هدف الاول لترجي الرياضي تونسي عن طريق مروان الصحراوي كانت كرة ثابتة هي ركنية نفذها لوكاسي بيبيرو كما قلنا تقبيلة قبيلة دخل في بداية الشوط الثاني ركنية رأسية من مروان الصحراوي في 10 دقائق لعب الشوط الثاني يتمكن من اجتياح نتيجة للترجي وهكا تولي نتيجة هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي أمام نادي حمام لمف.
7: واضح دونك 1-0 للترجي الرياضي التونسي ضد النادي الرياضي بحمام لمف هدف مروان الصحراوي في الدقيقة 56 من المباراة دونك 1-0 للترجي الرياضي التونسي. وفما زوز تغييرات باش يصيروا في تشكيلة النادي الرياضي بحمام لمف بعد لحظات. دونك نرجع وحنا نحكيو على رابط الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي ومن بعد باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على مقابلات البطولة وناخذوا وقتنا في مباريات البطولة. محمد سلامة النادي الإفريقي البارح في مالي ظهر بوجه متاع نجمو نحكيو متاع خبرة متاع مجموعة متاع جروب وجستيون مهمة جدا للجروب خاصة من المدرب. وكانوا النادي الإفريقي ما غابش في السنوات الأخيرة على المسابقات الإفريقية وكانوا الفريق كل عام قاعد يلعب ويقدم ومش سهل أنك تجيب كاليفيكاسيون من مالي.
3: بالضبط, يعني النادي الإفريقي عرف كيفاش يتعامل مع المباراة معناها وهذا أكيد جدا خبرة متاع ماهر كانزاري في المسابقات الإفريقية كان لها دور بحكم أنه تور دو كاليفيكاسيون معناها زوز مقابلات عليه ورتور لازمك ديما تتصرف على حسب النتيجة. شفنا يعني كيفاش كان تصرف النادي الإفريقي في بعض الأوقات وقت اللي كان مترشح وقت اللي كان جولي با قريب بهدف لهنا الحقيقة يعني جيستيون تاع الماتش والإفكتيف ديجا البارح يعني 5 شانجمونات صاروا يعني والخمسة لاعبين خذوا وقت محترم ليدخلوا من البنك واعطاوا الإضافة. نفس الشيء في الماتش عليه البنك أعطى الإضافة ولهنا خاصة طريقة اللعب اللي ومقابلة البارح وسبيسيفيسيتي متاعها اللي كانت العامل البدني مهم ومهم جدا فيها. دونك اكيد جدا انه اللي دخلوا من البنك معناها بالفريشور اللي هما فيها معناها سجل نكانغ وتيتيغو عطا اسيست. نفس الشيء معني مقابله يعني يسجلوا لك فيها الزوز مهاجمين نتاعك اكيد جدا انها باش تكون ايجابيه وايجابيه جدا. معناها في الاربع مقابلات لحد الان لعبهم النادي الافريقي ما بين بطوله وما بين الشامبيونز ليغ شفنا تغييرات كبيره معناها فما بريسك 20 لاعب لعبوا ولا اكثر حتى اساسيين يعني تغييرات سواء في وسط الميدان ولا على مستوى الاجنحه والهجوم. ماهر كانزاري نتصور معناها جرب عدد كبير من اللاعبين عرف الامكانيات نتاع اللاعبين نتاعو حذر بالقديه معناها التور ذي معناها حتى لوجيستيا معناها كان تحضير المقابله شفنا النادي الافريقي مشى في طياره خاصه حذر بالقديه مقابلته نظرا للأهمية متاحة ونجح باش عمل المقابلة اللي لازم يعملها واللي خليته يترشح ويسجل زوزة أهداف خارج ميدانه. فما بعض الناس قايس وبعض الغلاط، يعني أول مقابلة هذا الموسم للنادي الفريقي يقبل فيها أهداف، أكيد جدا أن المدرب بش على حسب المقابلة هذه بش يصلح الأخطاء اللي صارت، لأنه نفس الشيء ما عندوش حتى وقت بش يرتاح النادي الفريقي، عنده مقابلة بطولة نهار الخميس، مقابلة بطولة نهار الأحد، ونتصور زيادة بش يكون فيهم برشة تورنوف.
7: كي نحكيه على أنت وأمير زوز حكيتوا على أخطاء دفاعية، نحكيه على منظومة هي اللي تثبت في قبول النادي الفريقي البارح زوز أهداف، وإلا نحكيه على الخط الأخير، الخط الدفاعي الرباعي نتاع الدفاع وحارس المرمى.
3: هو يعني طريقة اللعب متاع جوليبا تحتم عليه، كانوا متخم لأنه يعني نقطة قوة جوليبا هي كانت الأجنحة معناها، وخاصة الشوط الثاني كي ولا يلعبوا بزوز مهاجمين بريسك ولات فما إن ليني دوكات في الهجوم، يعني كانوا معنا واحد ضد واحد دفاع النادي الفريقي مع معناها الزيادة العددية سيرتو متاع لاتيرال جوش رقم 18. دونك لهنا المنظومة كانت يعني صعيبة، ذاك علاش العمل نتاع الخط الامامي والمهاجمين باش يسكروا معناها لي زونغل دو باس باش ما يخليش الكره توصل، نجحوا فيه في بعض الاوقات وفي بعض الاوقات ما نجموش ينجحوا فيه، ولهنا كان الخطر اكيد جدا. فما بعض الاخطاء كسوسوا الفرديه ولا الجماعيه، ولهنا اكيد جدا اكيد جدا المدرب باش يخدم عليهم، لانه كما قال الامير معناها ماتش مازيمبي باش يكون يسبه برشا الماتش جوليبا.
7: أمير بالنسبة لك أنت وين المشاكل الدفاعية اللي حكيت عليها بالضبط؟
2: لا مش منظومة، لا منظومة بالعكس، معناها يعني الإفريقي يعمل في اللي يزمه ويتعمل كونترير، معناها كسوة ثلاثة مهاجمين وثلاثة وسط ميدان قاعدين يضغطوا ويضغطوا عالي، ولا وين ضغط عالي النادي الفريقي نجح، وجوليبا ما نجمش يلعب وبالعكس تخل في تطويل كرة، واللي النادي الفريقي ربح عدة كرات وفك حتى برشا كرات في الزون الدفاعية متاع جوليبا. الاشكال وين يصير؟ الاشكال وقت اللي بتبيع، لانه كما قلنا ما نجمش تضغط انت على طول 90 دقيقة. دونك الاشكال يصير وقت اللي البلوك ايكيب تاع النادي الفريقي يتيح شوية، فما نوعا ما خلينا نقوله مش تساهل ما نتصور، وانه الاربع مدافعين اللي كانوا موجودين البارح ماتش كان مهم برشا بالنسبه لهم بور لابرونتيساج، لانه كما قلنا مستوى اخر هذا تشامبيونز ليغ، جوليبا بطل مالي والفريق اللي فاز بالكاس، نفس الشيء باش تلقى مازيمبي، نفس الشيء كي يتوفق نادي افريقي يتعدى لي بول باش تلقى انكور لي زادفيرسير اقوى، دونك مرتبطه بالادفيرسير اكيد مكي، ولكن زاد الاربع مدافعين يلزمهم يطلعوا شويه في النيفو. ما كانتش فما اخطاء فرديه ولا حاجه تستدعي التغيير، ولا بالعكس معناها لابروف ونومير حتى في الوقت اللي جوليبا لعب بزوز مهاجمين كما قلنا غير في الشوط الثاني 4-4-2 قاعد يلعب بزوز لاعبين برك في المحور، لانه ما كانش فما اخطاء كبيره بالنسبه لثنائي المحور اللي هما سيمبارا وعمر عبد الحق. الاشكال كان في الزياده العدديه كسوا من الكوتي نتاع زعلوني، والا بالخصوص من الكوتي نتاع حسين بن علي، لانه تركيز جوليبا كان على الجهه اليمنى الهجوم تاعه اللي هي الشيره اليسرى للدفاع. الاهداف اللي تقبلوا معناها نادي الفريق كان ينجم يتفاداهم بسهوله، بتقدر يقبل اهداف اخرى اوكي، مي زوز اهداف كان نجم يتفاداهم بسهوله، كان فيهم بهت الهدف الاول معناها الملاعبيه وقفوا يستناو في اورجو، هذاك علاش قلت لك مهم برشا مباراه مهمه ياسر مباراه البارح لابرونتيساج، انه تلعب في تشامبيونز ليغ ما تقفش كمل للاخر. نفس الخطا تقريبا عملوه زاد المدافعين في مباراه رادس وين خرج لو ميم جوورد وكولوار نتاع جوليبا ووقفوا كيف كيف يطالبوا بتسلل، هذوما حاجات اكيد معناها دي كونسيني يلزم يفهموهم المدافعين، وما هيش حاجات كبيره ينجم يتجاوزها بسرعه النادي الافريقي. نفس الشيء في الهدف الثاني بون في خطا ما فيهش خطا، ولكن كان ينجم يتفاداه، معناها كان ينجم الكره يسير الديجاجمون، لانه كانوا تقريبا في 3 ضد 1 صارت شويه باهت عملوا على بعضهم والمهاجم اقتنص الفرصه وسجل الهدف الثاني. دونك ما كانتش فما اخطاء كبيره، ما كيما قلنا فما سيركوي بريفيرونسييل تاع فريق جوليبا اللي هو ديما ينسيستي باش تعدى على الكوتي، فما زياده عدديه اكيد الشغل اللي باش يكون بالنسبه للماهر الكنزاري ديما خاطر باش نربطه مع المباراه القادمه تاع بازيمبي باش يكون هو ديما العلاقه ما بين الظهير نتاعو والروليور اللي باش يكون موجود في الكوتي هذيك مع لو جوار دو كولوار. دونك ثلاثه هذوما يلزمهم يخدموا كوم يلفو باش يتفاداو وانه تصير زياده عدديه على الظهير. ما منظومه النادي الفريقي بالعكس تشتغل بالكدا بالكدا بالاخص في الضغط العالي ممتاز النادي الافريقي. الحضور البدني مساعد برشا النادي الافريقي اكيد. زاد كيما بويسكو احنا نحكيوا على تشامبيونز ليغ من هنا للشهر اخر انكور الحضور البدني باش يكون معناها خير من هكا والملاعبيه الكل باش يوصلوا لنسبه 100%. معناها النادي الافريقي البارح سير المباراه بتاتر كان عند في لي طون فيبل شويه يزمو يكون اقوى من هكاك لانه مباراة مع منافسين اللي انت وياهم باش تكون متقارب المستوى. دونك كيما باش تكون عندك انت طون فور وتسجل كيما المنافس كيف كيف يلزم النادي الافريقي يحاول في الاوقات الصعيبه اللي يتعدى بها في الاوقات اللي يضغط المنافس نتاعو يكون بلو سوليد كو سا ما يقبلش اهداف. بار كونتر في الكره الثابته كان ممتاز النادي الافريقي ربح الثنائي الكرات الكل. ما كانتش فما بروفوندور بالنسبه لجولي باب باش يستغلها. ما كانش فما اخطاء في المحور كيما قلنا باش يتعدى ماريناش مثلا مهاجم خرج وحده في ظهر الدفاع. ما كيما قلت لك السوبريوريتي اللي كان ديما جولي باي انسيسي بيصير على كوتي هي اللي عملت بعض الاشكاليات للنادي الافريقي. هو اكيد كيما قلنا زاد تلعب ضد ادفيرسير ماكش تلعب وحدك, ولكن النادي الافريقي بويسكو لوبجيكتيف تاعو باش يكون في دوري مجموعات في تشامبيونز ليغ يلزم الفريق الكل وبالاخص المدافعين يعليوا اكثر في المستوى ضد المنافسين اللي تكون من الحجم هذا.
7: كي نحكيو على المنافس القادم النادي الافريقي, انت كنت تفرجت البارح في المقابله نتاع مازيمبي, دونك النادي الافريقي باش يواجه مازيمبي. لافونتاج انه الذهاب في الكونغو والاياب في تونس. مازيمبي هذا مش مازيمبي نتاع سنوات يعني اللي كان في البيك نتاعو الفريق هذا. هل هو ضعف الفريق هذا؟ هل هو ضعيف؟ هل هو قوي؟ شنو هي الوضعيه نتاع تي بي مازيمبي امير؟
2: ما نجموش نقولوا ضعف, ما زاد ماناش نحكيو على مازيمبي 2015 16 17 الفريق اللي كان مسيطر على كره القدم الافريقيه. لا اوني ان بو لوام غادي, ولكن فريق محترم ومحترم جدا. الحاجه الايجابيه بالنسبه للنادي الافريقي وانه طريقه لعب مازيمبي تشبه ياسر لجولي بال مالي. معناه فريق يعتمد على على على الاجنحه بصفه كبيره. تقريبا من افضل الملاعبين اللي عنده هما رقم 3 واللاعب رقم 7 اللي سجل البارح الهدف في المخالفه. معناه لي دو سون دو جوار دو كولوار عندهم معناه اون كاباسيتي افاريه للعب نتاعهم. ينجموا يمشيوا في العمق وينجموا يدخلوا للوسط فير الانتيريور معناها ويقلقوا دفاع النادي الافريقي. بار كونتر عايش قلت لك متشابه معناها الدفاعين مازيمبي برونابل. نتصور النادي الافريقي اذا كان اكثر ما يمكن يحاول يضغط عالي لانه راهو ماكي معناها نقولوا يضغط عالي مي راهو سي بلو فاسيل ادير اكثر منك تنفذها خاطر تتطلب مجهود بدني كبير وكبير برشا. ولكن كما قلنا لي جوار دو كولوار تاع النادي الافريقي حاضرين بدنيا. ماهر عنده معناها زاد شوا متعدد على علي كوتي. البارح تخلى راي انت توجو في الحساب وورى اللي هو ينجم يعاول عليه المدرب. دونك يلزم النادي الافريقي يحاول اكثر ما يمكن يضغط عالي معناها ضد مازيمبي على الاكستيريور باش ما يخليش فريق هذا يلعب, ما يخليش فريق هذا يوصل للترون ديرنيير متر تاع النادي الافريقي. قادر ان شاء الله النادي الافريقي يسجل. الدفاع اللي رينا البارح معناها نتصور النادي الافريقي بالامكانيات اللي عنده قادر يسجل ضد مازيمبي. ما يلزم شوف مباريات الانديه التونسيه اللي في مازيمبي مكي كوسوا الافريقي الترجي ملعب الجيبسي النادي الاصفيقسي كانت باهيه ياسر ورواحنا حتى بانتصار نادي الاصفيقسي تقريبا انتصر على مازيمبي في النهائي
7: كاف
2: وانتصر عليه معناها هذيك الحاجه حاب تقول لك ملعب الجيبسي ذا اللي تعادل غادي في مازيمبي. الترجي زاد عمل مباريات ممتازه مع مازيمبي ولكن فما مباريات اللي كانت اقل. دونك الاشكال وين في مازيمبي مكي سي لومبيونس جينيرال معناها الملعب مؤثر راهو مؤثر جدا معناها الملعب الانجليز برشا حس برشا مساندة من الجماهير. ما يزمش نادي الفريقي يدوخ خاطر البارح رينا كيما قلنا في ليتون فيبل شويه لي مومون اللي قبل فيهم الاهداف نادي الفريقي كانت فما شويه بهت. هذيك ما يلزمش تصير لانه مازيمبي في 5 ولا في 10 دقائق قادر وانه يسجل ويعاود يسجل. دونك يلزم نادي الفريقي يرد باله من النقطه هذه حتى في صورة قبوله الهدف عادي يكمل يلعب يقعد مركز. ما يجيش يصير كله الرولاشمون فاس ان ادفيرسير ضد مازيمبي على خاطر فريق معناها من افضل الفرق حسب راينا في افريقيا اللي يعرف كيفاش يتصرف في الاوقات القويه نتاعو. كان الادفيرسير نتاعو يطيح يديه ولا الادفيرسير نتاعو يدخل شويه فك الباهته والدوخه مازيمبي فيت فيت تلقى روحك سجل لك زوز وثلاث اهداف. دونك نادي افريقيا لازم يرد باله برشا من النقطه هذيك بارابور الجمهور بارابور لومبيونس جينيرال بارابور القوه الفريق هذا في استغلال لي طون فور نتاعو. معناها يلزم نادي افريقيا يقعد مركز حتى في صوره ما يقبل هدف مش مشكل يكمل يلعب تقعد الوقفه صحيحه يقعدوا الملاعبيه معناها فايقين. هذا هو اكثر اشكال حسب راينا بالنسبة للأندية التونسية كيتنقلوا المازنبي، هو هذا هو قدرة الفريق هذا على استغلال الوضع العام، استغلال الملعب، واستغلال معناها الأوقات القوية اللي هو يتعدى بها. دونك نادي الفريق يزمو يعرف كيفاش يجري لي طون فور اللي باش يكونوا المازنبي، واكيد المازنبي باش يكونوا عنده عدة أوقات قوية بالأخص في ميدانه. دونك نادي الفريق يزمو يرد باله من النقطة هذه.
7: محمد سلامة كي نحكيو على مازنبي، مش هو نفس الفريق القوي برشا، لكن عامل الميدان نتاعو انه يلعب مباراة الذهاب خارج يعني في لوبومباتشي هو اللي نوعا ما ينجم نقولوا ماهوش سهل، لكن او ميم طون زاد فما لافونتاج تاع انك تلعب الاياب في تونس
8: بالضبط
7: قدام جماهير النادي الافريقي. يعني كيما لوبومباتشي صعيب، زاد رادس بجماهير النادي الافريقي مش سهل،
8: هو كذلك يعني مقابلة الذهاب باش تكون صعيبة، ولازم النادي الافريقي يعرف نيغوسيها. ديجا حتى الدور اللي فات شفنا رغم اللي ربح ماتش الاليه هو البرا، لكن لقى صعوبات كبيرة كان نجم يخسر، معناها الفريق الجابوني ضيع برشا، ومازنبي لقى صعوبات كبيرة على المستوى العشب الطبيعي بعد في بلادهم غادي، معناها في التيران تاعهم مع لي كونديسيون هذوكم، وسورتو في التيران سانتيتيك رقيقة، معناها عندهم لاعبين دو كاليتي كيما قال، سورتو نمرو ثلاثة معناها الجناح، لعب شوط الاول جناح يسار، الشوط الثاني جناح يمين قوي برشا في لان كونترا. دونك لهنا اكيد جدا لازم النادي الافريقي يقرا له الف حساب، والاخطاء اللي صارت مع نمرو 11 معناها في جولي بام اللي جماس تصير، دونك لازم الكوفرتير تكون دوبل مع المهاجم الطويل رقم 14 اللي يلعبوا عليه هو، واللي هو يكمل هجمه. لهنا نتصور حتى الفيزيونومي بتاع الماتش بريسك تشبه الماتش جوليبا، انه لازمك تحاول لماكسيموم ان الكره ما توصلش للتير الاخراني بتاع الملعب. مازنبي صحيح منافس محترم، لكن النادي الافريقي قادر انه يجري الماتش عليه باش في الماتش الروتور يحقق الترشح ويدخل به لليبول. مقابله صعيبه لازم يحضر لها، خاصه بدنيا النادي الافريقي في التريفا ذي اللي باش تصير قبل المقابله، وان شاء الله ان شاء الله النادي الافريقي يترشح لدور المجموعات.
7: على ذكر الانديه التونسيه اللي لعبت ضد مازنبي، حسني قلنا على الغربي ذكرنا انه في 2013 زاد سيابي لعب ضد دي بي مازنبي، سيابي عمل واحد بلاش في ربح في كان اكتوبر وواك بالنسبه للمباراه
8: في 15 اكتوبر
7: نادي بنزرتي فاز وخسر واحد بلاش في المباراه لوبومباتشي. بالنسبه هذا المباراه النادي الافريقي ضد تي بي مازنبي الكونغولي اللي باش يكون في الدور التمهيدي الثاني من
2: تغشوا علينا
7: مشكور حسني، هم في نفس الوقت قاعدين نتابعوا في مباريات البطوله. وانذار ليوسف البليلي لاعب الترجي الرياضي التونسي بعد توتر ما بينه وبين أيمن الناصري حكم المقابلة ضد نادي الرياضي بحمام الأنف.

0: كيف انهزمت بنتائج كبيرة، فرق مغربية انهزمت بنتائج كبيرة. الاشكال مكي في الملعب لومباتشي هو إذا كان أنت تدخل فك التخميرة وتدخل فك الامبيونس متاع لعبيت مازيمبي ويخرجوك من التركيز متاعك مع الجمهور، راك معاش تلقى روحك في ساعة تفلت من يدك المباراة. ومازيمبي معناه فريق كما قلت لك هو يخرجك من التركيز وتحس اللي ملاعبيته اوكي داخلين في في في دي كونفرونتاسيون وفي مشاكل جانبيه، ولكن هما يلسون معناها في قلب الكونسنتراسيون وهذيك نقطه قوتهم. دونك النادي الافريقي يزمو يتعظ المباراه اللي صارت، ما يزموش يهبط يديه، ما يزموش يدخل في حتى اشكال اللي ينجم يخرجوا من التركيز. يزم الراو فريق مركز منذ بدايه المباراه نهايه المباراه، ما يخليش الامبيونس لا نتاع لاعبيه مازيمبي لا نتاع الجمهور، لا حتى اذا كانت تصير اخطاء تحكيميه تخرجهم من المباراه. اذا كان نادي الافريقي على المستوى الذهني يكون حاضر المباراه، فحسب رايي انا بارابور للنيفو اللي رن عليه مازيمبي قادر وانه يروح من لومباتشي بنتيجه ايجابيه
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمنوه بالنسبه لممثل كره القدم التونسيه. النادي الافريقي هو بقيت ممثلي كرة القدم التونسية، مهم جدا انه زاد ان شاء الله السيسيس يترشح اليوم وهكذا يكونوا 4-4 في رابط الابطال وكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. جوست توضيح حسني غربي واحد اخر حسني معلم هذا صديقنا مش حسني
0: غربي
1: زميلنا به من رابط الابطال الافريقية نحكي على كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
2: ريكاب سبور مكيلوني.
1: نحكيو على الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بعد الانتصار في مباراة الذهاب ضد ديامبرز السنغالي البارح في السنغال، ترجي جرجيس عرف كيفاش يرجع بورقة التأهل. والفوق الهزيمة كانت واحدة بلاش، انتصار الذهاب 3-1 كان لصالح ترجي جرجيس. دونك ترجي جرجيس في الدور الثاني من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يواجه ريال باماكو المالي في الدور الثاني. مباراة الذهاب بالنسبة لترجي جرجيس في تونس
3: مستير ربحت مازيمبي في الكونغو 2-0
1: تو ذكرنا الماتش هذا. دونك كي نحكي على ترجي جرجيس الذهب في تونس والإياب خارج تونس، ترجي جرجيس رغم يعني الغياب الطويل محمد سلامة على المسابقات الإفريقية يرجع ضد فريق ماهوش خايب. سيفري انه يعني ماهوش من الاسامي الافريقيه المعروفه، لكن كي نشوفوا الفالور نتاع الملاعبيه نتاعو وتفرجنا في الفريق هذا فريق ماهوش خايب ترجي جرجيس. دونك مهم جدا انه يلقى روحه في الدوره التمهيدي الثاني وعلى بعد خطوه من دوري المجموعات.
3: بالضبط مكي، يعني ترجي جرجيس برافو ليه، مبروك على الترشح هذا، الترشح اللي كان ما كان سهل يعني ضد فريق محترم خاصه على المستوى الفني، يعني كيب تكنيك كيب تلعب كرة بالقداء. الحقيقة ترجي جرجيس كان نجم يسهل على روحه اللعبة من الشوط الأول، يعني كي شفنا الكورتين اللي جاء والخليل قصاب والحمدي العبيدي بعد الهدف ضرب الجزاء اللي كانت معناها مشكوك في صحتها سجل بها الهدف ديامبارس الأولاني. ديامبارس ضغط برشا معناها في الشوط الثاني على ترجي جرجيس، ورزمون ترجي جرجيس عرف كيفاش يتصرف. الشرفي كان يعني في نهار وفي كورتين كان حاسم فيهم من بين الذهاب والإياب، يعني ترجي جرجيس ورى وجه مشرف وكان أفضل من الادفيرسير متاعه. ترجي جرجيس اللي بدأ يكسب الخبرة معناها متاع معناها كيفاش تخرج تعرف تنتصر وتعرف تجيب الانتصارات سورتو خارج ميدانك، معناها عملية والعمل برشة دي فيكتوار الاكستيريور الصحيح بفكتيف جديد لكن بنفس العقلية بنفس الشيما تكتيك 3-5-2 حتى الريكروتمون تاعه تحسهم معناها سيبلي معناها كل جوار معناها سيبلي للبوست تاعه في 3-5-2. الحقيقة ترجي جرجيس ان شاء الله معناها في التور الجاي معناها يكون زادة يعمل زوز مقابلات محترمين ويلقى روحه في دور المجموعات، ظهر لي اول مرة في تاريخه
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه بالنسبه لترجي جرجيس. دونك البارح ميرز كيف كنت تابعت المقابله ضد ديامبرز ترجي جرجيس كيف نجم نقولوا فما اللحمة متاع الفريق والمجموعة كيف تلعب مع بعضها، يعني المنظومة كاملة هي اللي خلت ترجي جرجيس يكون موجود في الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
0: ترجي جيس بنفس الرسم التكتيكي بريفيرونسيال 3-5-2 ولكن 3 تغييرات. البارح تجوري خدمة كان جرتيلة مع

0: كي بدات المباراة نفس الشيء هذا متاوس معناها, ونفس الشيء كي بسويخ لما كانوا لادي بوجو واضح وانه كان يحب يعطي اكثر سوليديتي ديفونسيف مشارك. فريق ديان بيرز مورش نفس الوجه اللي ريناه عليه في خلينا نقوله في العشرين دقيقة الأولى في مباراة اللي كانت في الطيب المهيري, وترجى جي سيطر على الشوط الأول معناها كامل تقريبا, كان ينجم يسجل حتى أكثر من هدف وينتصر البارح. ضربة جزاء اللي جت في معنى هيت الشوط الأول يمكن خليت ترجى جي يدخل في الدوت شوية الشوط الثاني ولا يلوج أكثر معناها بش يجري المباراة دخل في وأنه معناها يعدي المباراة كما قولوا واكتفى بالنتيجة للهزيمة اللي كانت أهله. حسب رأينا ترجيس البارح كان ينجم معناه لو ضغط أكثر لو مشي أكثر قدام كان نجم ينتصر على المباراة, ولكن الأوبجيكتيف بالنسبة لهم هما كان ترشح وما كانش معناه ترشح نقولوا احنا بصعوبة كبيرة, ما بالعكس جرجيس حسينا فريق واثق من روحه وفريق يعرف شي يعمل سوليد, ما كانتش فما فرص كبيرة لديان بيرز, يمكن ضغطوا أكثر شوية تزداد من البعيد شوية كرة ثابتة, ولكن ماريناش معناه في أوكور دي جو برشا فرص لديان بيرز. بالعكس جرجيس كان كما كنا واقف كما كومي الفو وشوط الأول حسب رأينا كان ينجم يحسم المباراة لصالحه. البلوز امبورتون هي ورقة ترشح إن شاء الله. حسب رأينا الوجه اللي وراه ترجي جرجيس اليوم زادة ظهر لي ولا عنده إفكتيف محترم, إن شاء الله ترجي جرجيس في الدور القادم إلى طول مويان بش يكون إن شاء الله في دوري المجموعات إن شاء الله يأكد شيء هذا
1: مهم جدا. تواجد ترجي جرجيس في الدور التمهيدي ثاني من المسابقة الأفريقية اللي هي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, حتى لصورة الفريق والخدمة اللي يخدم فيها من جانب الميركاتو, يعني كي نحكيه على النادي يعرف كيفاش يستقطب يعرف كيفاش يسوق للاعبين يولي يعني بخلاف الخبرة متاع الناس اللي تجيب الترجي رجيس. النتائج متاع ترجي رجيس وتواجده افريقيا خاصة لو كان يتعادل دور المجموعات تزيد تطلع برشا في القيمة متاع الفريق ميبار.
0: صحيح معناها ديجا المستوى نتاع لاعبين الاجانب كسوا دي بوجو ولا زوز لاعبين تاع المحور مستوى محترم جدا بالنسبه لترجي جرجيس بصراحه, قاعدين يقدموا في اضافه كبيره, قاعدين يعاونوا في الفريق مع حمدي العبيدي مع معناها خليل القصاب مع الحارس الشرفي اللي عنده خبرة كبيرة. دكتور جرجيس عنده مجموعة متاع لاعبية كيما قلت لك محترمة, مدرب زاد يعرف شي يعمل يعرف تصرف في الإفكتيف متاعه, كيما رينا زاد البارح معناها حسن تصرف من ماهر كنزاري وتغييرات وقت اللي يزم يصيروا نفس الشيء منصف الشارك تعامل مع المباراة غير مع بداية المباراة لانه لوج اكثر سوليتي ديفونسيف, ومن بعد وقت اللي تخلى في النص ساعه الاخيره تاع المباراه ولا يفركس اكثر على الاحتفاظ على النتيجه عاود رجع جرتيلا عاود رجع كيباسوي, دونك نفس الشيء معناها منصف شارك يعرف مليح الافكتيف نتاعو يعرف كيفاش يتعامل معاه يعرف كيفاش يتصرف في الملاعبيه اللي موجودين اسا ديسبوزيسيون. جرجيس كيما قلت انت معناها عنده افكتيف محترم عنده جانب على مستوى عالي, واكيد ان شاء الله كي يترشح ويتعدل دوري المجموعات ما تنجم كان تكون ايجابيه بالنسبه لي هو باش دعم اسمه في كره القدم جام اسمه في القارة الإفريقية باش تعاون ترجي جرجيس زادة حتى وانه يجيب دي سبونسور اخرين, دونك اكيد ترشح بالنسبة لجرجيس باش يكون مفيد ومفيد جدا لي هو والكرة قدم التونسية.
1: محمد ريال باماكو المالي اللي باش يكون هو منافس ترجي جرجيس في الدورة القادم ذهب في تونس الإياب خارج تونس بالنسبة لترجي جرجيس باش يكون في مالي, شنو الفكرة اللي عندك على الفريق هذا وهل بإمكان ترجي جرجيس التأهل لدور المجموعات والتجاوز ريال باماكو؟
2: هو الفريق الثالث يعني في مالي بعد جوليبا وبعد الملعب المالي, فريق محترم خاصة نفس الشيء على مستوى الهجوم عنده مهاجم ممتاز جدا عمناه والمعناها كان فاز بكاس لعب نهائي كاس مالي ضد جوليبا لأنه جوليبا فاز بالثنائي, دونك أكيد جدا مش يلقى فريق معناها خاصة على مستوى البدني محترم محترم جدا. ترجي جرجيس لازم يعمل مقابل محترمة لهنا يحاول ياخذ لو ماكسيموم مسبقية لهنا لأنه المقابلة غادي شفنا الأجواء الأكثرية يعني لأنه متصورش يحبوا يلعبوا في التيران الكبير العشب الطبيعي مش يعاودوا يلعبوا في نفس الملعب يلعب فيه البارح النادي الأفريقي مع جولي با, شفنا الظروف شفنا حرارة الطقس وعناها وشفنا الامبيونس غادي صعيبة برشا. إن شاء الله اختار الجرجيسي نيجوسي بالقدية مقابلة الذهاب، وأهم شيء أهم شيء إنه ما يقبلش مقابلة الذهاب.
1: الفريق المالي منافس الجرجيس ربح في الدور اللي فات، ربح خارج ميدانه وتعادل وتعادل في ميدانه،
0: لأنه معناه كي هو ماكش تلقى سي دو جو يبعد برش على على جوليبا. فرق مالية فرق تلعب كورة، ما تحب تلعب الكورة دونك الاكستيريور عندهم، معناها اذا كان انت بيان سور تيكسبوز وتضغط اكثر من لازم وتطلع البلوك نتاعك اكثر من لازم وتخلي مساحات وراك، معناها فريق اللي نجم يسجل لك اكيد في لي ترانزيسيون ولا حتى في الجو بلاسي. بار كونتر على ميدانه اكيد معناها باش يلقى فرق اللي تمشي المالي باش تكون اكثر معناها سيس ديفونسيف، دونك يلقى بعض الاشكاليات. أهم شيء بالنسبة لترجي جيس يزمو يحاول في تونس ما يقبلش أهداف وينتصر، حتى بالنسبة لي نتيجة 1-0 تعتبر مرضية، لأنه قادر جيس بس يسجل للفريق هذا على الإكستيريور. أهم شيء أهم خطوة يعملها ترجي جيس هي عدم قبول الأهداف في طيب المهيري.
1: هذا دونك بخصوص الترجي الرياضي الجرجيسي اللي ان شاء الله نشوفوه في دور المجموعات من كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم، كيف وكيف النادي الصفاقسي والنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في رابطه الابطال الافريقيه. دونك هذا التغيير في تشكيله الترجي الرياضي التونسي، تغيير جديد، دخول معز الحاج علي ومغادره محمد الحاج محمود مقابل وسط توقيت 84 دقيقه لعب، مازال التعادل فيها، مازال التقدم فيها للترجي الرياضي التونسي 1 بلاش هدف مروان صحراوي، ما زال التعادل في مباراة الأولمبي البيج يتقدم سقيط الدائر 1-1 في 79 دقيقة، وشباب الترعمران نجم المتلاوي 85 دقيقة لعب التقدم لشباب العمران 1-0. دونك كنا نحكيه على الترجي الرياضي الجرجيسي، وقبل حكينا على النادي الافريقي اللي هما يعني ممثلين في المسابقات الافريقية اللي لعبوا البارح. اليوم باش يلعب النادي الرياضي الصفاقسي إن شاء الله انطلاقا من 6 متاع العشية. نعملوا قراءة سريعة في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي قبل ما نرجعوا لمباريات البطولة. دونك اليوم نبيل كوكي يختار أيمن دحمان في حراسة المرمى، بقية اللاعبين معلول مونديكو وحمزة المثلوثي، يوسف حبشية، رين الدربيلي، ودرجو وغيث الصغير، جمال موتيابا، إياد بالوافي، لولندو في قيادة هجوم النادي الرياضي الصفاقسي. هذه التشكيلة اللي باش يدخل بها الاساس مواجهته ضد شوتينغ ستارز النيجيري. رايك محمد سلامة في التشكيلة اللي اختارها نبيل كوكي؟
2: توقعنا انه يغير معناها للاربع اربع اثنين خسرتوه، معناها في غياب بكار حكينا عليه البارح وهميته، وشو سيرتو انه نادي الافريقي ملقاش نادي الصفاقسي ملقاش الحلول الهجومية معناها في 3-5-2، لكن مرة اخرى نعود معناها يرجع لل 3-5-2 لهنا حمزة مثلثي باش نعود نشوفه هو كأكسيال جوش، وهذا اللي معناها اللي نقص له بريسك 80% من إمكانياته خاصة في على مستوى الخروج بالكرة، لأنه هو كان البوان دروبير وهو كان اللاعب اللي يخرج الكرة أكثر واحد في الثلاثة متاع ليزاكسيو. وصل ميدان باش يكونوا دو بيفو حسام مادو وغايث صغير قدامهم موتيابا، ولهنا إياد بالوافي يدخل في معناها في غياب الترابلسي يدخل هو مع المهاجم لوليندو. إن شاء الله أهم شيء أنه البلوك متاع نادي الصفاقسي يكون عالي، أنه يحاول يفك الكرة عالي، لأنه شفناه معناها السنة على عكس العادة قاعد يوخر برشا معناها البلوك متاع نادي الصفاقسي ويستنى الادفرسير. موتيابا كما قلنا البارح مطالب أنه يقرب أكثر للمهاجمين أكثر منه للاعبي وسط الميدان الدفاعيين ويخليهم هما يخرجوا كرة. وثاني حاجة أنه لدوزك سنتري علي معلول وراين دربيلي بش يكون المهمة متاعهم كبيرة برشا لخلق فوق العدد دي والتوا معناها وليسونتر على الجناب.
1: أمير
0: نبيل كوكي معناها ينسيست على الخطة تاع 3-5-2 أكيد باش نشاهدوا البلوك، ويلزم يكون معناها البلوك طالع أكيد باش نشاهدوا بالأخص علي معلول ودربيلي باش يكونوا تقريبا لاعبي رواق، لأنه نادي الصفاقسي مطالب وأنه يرجع في النتيجة ويسجل أكثر من هدف باش يترشح. الاشكال اللي نجم يلقاه نادي الصفاقسي هي اذا كان فريق نيجيري باش يضغط عليه عالي باش تولي عنده عده اشكاليات على مستوى خروج بالكره، لانه حمزه مثلوثي معناها كيما كان يفسر محمد داغوش ماهوش نفس الملاعب يكون اكسونتري دروا، وحب شيء ما عندوش برشا الامكانيات الفنيه اللي باش تخليه يخرج لك الكره كوميلفو، يلوج لي باس في الانترفال، يلوج لي باس اللي كسروا لي ليني. دونك ان شاء الله نادي الصفاقسي يعرف يتعامل مع مختلف الوضعيات اللي باش يروحوا فيها في المباراه. يلزم منطقه الضغط يكون عالي، يلزم منطقه افتكاك الكره تكون عاليه، ويحاول في اقرب فرصه ممكنه بقل توج دو بال ممكنه وانه يلقى كسوة دربالي ولا خصوصا علي معلول باش نعرفوا يلقى لو جو بريفيرونسييل نتاعو. اكيد بالوافي ولوندو زوز مهاجمين، دونك باش يحاولوا يضغطوا اكثر على المحور تاع الدفاع تاع الفريق النيجيري باش يخليه كما قلنا الاروقه بالاخص للدربالي ومعلول. هنا دور نتاع موتيابا باش يكون مهم ومهم جدا، لان ملاعب هذا حسب مراوه تو عنده تقريبا سنه ونص في النادي الصفاقسي، يرجع برشا مكي اكثر من لازم ساعات للمناطق الخلفيه باش ياخذ هو الكره من ساقي المدافعين ويخرجها، ما يزموش يقع في الخطا هذا المباراه هذه موتيابا، بالعكس يزمو يطلع هو يطلع البلوك، يزمو يطلب الكره في ظهر لي بيفو نتاع الفريق النيجيري، يزمو يحاول ياخذ كره في كل زانترفال اللي باش يخليهم الفريق النيجيري وقت اللي ديما يصير كديكالاج تاع البلوك سواء على اليمين ولا على اليسار. لهنا الرول نتاع موتيابا باش يكون ايسونسييل بالاخص في ظل غياب الترابلسي، يزمو ديما موتيابا يكون قريب من زوز مهاجمين ويحاول ياخذ الكره ديما فاس وجو باش التمريرات نتاعو تكون فير لافون في اسرع وقت ممكن، لانه عامل الوقت وانك بقل تمريره ممكنه توصل للجوار دو كولوار نتاعك اللي هما معلول الدربالي، بقل تمريره ممكنه توصل المناطق الاخرانيه نتاع فريق نيجيري هي اللي باش تكون حاسمه بالنسبه لنادي الصفاقسي في عمليه تسجيل الاهداف.
1: دونك انطلاقا من 6 مباراه نادي الصفاقسي ضد شوتينغ ستارز النيجيري باش تتابعوها معكم على موزايك اف ام. ذكروا انه النادي الرياضي الصفاقسي كان انهزم في مباراه الذهاب 1-0، دونك يسعى لتدارك هزيمة الذهاب وإن شاء الله يكون موجود في الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هذا ما يخص المقابلات في المسابقات الإفريقية اللي كنا حكينا عليهم، بقيت حصتنا مش تكون مخصصة مباراة CSS وأيضا لمباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة من البطولة. ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل مكيلوني. قربنا من نهاية مباراة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة من البطولة، مباراة النادي الرياضي بحمام لم فالترجي الرياضي التونسي، وين وصلت المقابلة حميد الشويقي.
3: مرحبا بك مكي من جديد، نحن نلعب في دقيقة 89 من مباراة هذه والنتيجة باقي تقدم الترجي هدف لصفر، وهذه كرة دانو يتباطى ريبيرو دانو يبيع الكرة. مباراة شهدت الحقيقة تألق معز بن شريطية سيرتو في البريود الأخرى بعمل ثلاثة تصديات كان حافظ بيهم على التفوق الوحيد للترجي، خلني نقوله ما خلصت النتيجة تتعمق أكثر من هكايا. من ناحية حمام الألف ما شفناش حاجة كبيرة الحقيقة رغم التغييرات اللي صاروا، خمسة تغييرات قام بيهم شمس الدين الزاويدي، كان أقحم هيثم محمدي مكان أبو بكر صديقي، أحمد بن تيبة مكان محمد علي الماجري، فراس بن عمار خرج وخلط راسه لهاب الدريدي، عمر جوبا دخل مكان محمد عزيز اليعقوبي، وايمن عباسي خرج وخلى مكانه ربيع قروية. ومن ناحيه الترجي ثلاث تغييرات في الشوط الثاني، رايد شيخاوي خلى بلاصته حمد الجلاسي، محمد محاج محمود خلى بلاصته
1: معز حاج علي.
3: كما قلت لك كانوا عديد فرص الترجي منهم ثلاثه، قام معز بن شريفية بتصدي لهم. ومن ناحيه حمام ميزا افاق كلكم انا بالاريتي كورنير ولا حاجه، ما شفناش خطوره كبيره على مرمى منصر السيد. نلعبوا توا الان في 91 تقلاب وفي انتظار انه يعني الحكم على الوقت بدل ضايع
1: خمسة دقائق. حميد دونك في دقائق وقت بديل في مباراة نادي حمام في الترجي الرياضي لتونس. نرجعوا معاك نتابعوا معاك المقابلة في ملعب زويتن أحمد عدالة، وين وصلت مباراة شبيبة العمران ونجم المتلاوي أحمد.
4: مرحبا بك، وصلت دقيقة ثالثة في وقتها المبدل بدل الضاعة، جات أربع دقائق الحكم برغم التغييرات اللي صاروا مسيرتين لكن ما ريناش أهداف، ولأنه كتب كرة جميلة جدا الجيولوجية كانت نجم تكون واحد من أجمل أهداف الموسم حتى لتو ياسين السلطاني، ولكن سامي الهمامي من خط دفاع شبيبة العمران كان تصدى للكرة ذي. بالنسبة للتغييرات كل فريق سوف التغييرات نتاعو بصرا في التغييرات. بالنسبة لنجم المتلوي هو المبادر بالتغييرات في دقيقة 46 بجوج شوطات محمد علي لوريني في مكان عبيد الشابي، ثم في دقيقة 60 ياسين السلطان يوسف مراد في مكان محمد عامر بريغيث وعامر الزويني، ثم في دقيقة 75 أوكبا في مكان السما نفاتي، وفي دقيقة 79 إيرين جليلي اللي تم الدعوة للمنتخب بلاد المنتخب الجنيني في مكان محمد أمين بوزعبيه. بالنسبة لتغييرات شركة العمران في دقيقة 65 زوج تغييرات مالك جمال وشهاب الزغلاني خذوا مكان بلال التويت ومحمد أمين بن عمر بوستر بوست لزوج ملعبية، وفي دقيقة 79 محمد عصي خذوا مكان مصر سويس، وتم دقيقة 90 لحظات عدي بن حاج وغيث بن حميدة خرجوا خلاو مكانهم العامر الزويني الأنور الزويني بديتو وقبيل العثماني واحد بليس، وتم مخالفة لازم تكون جيب وراها حاجة جديدة بالنسبة للنجم المساوي كانت حابة تبعها ثواني فقط. بون حكم وقف اللعبة ما نعرفش يستنى في حاجة وإلا لا، لأنه وقف قدم الكرة قال له تو بون نجم تسدد المخالفة بالنسبة لنجم المتلوي. واحد بليس قد تكون الكرة الأخيرة زي مكي في المباراة، ثم نشوف أيوب التليلي ونشوف عزيز الغريسي قدام الكرة هذه، يبدو طونه عزيز الغريسي ومش نفذ الكرة زي نفذ عزيز الغريسي وبعيدة برشا ترجع لنجم المتلوي بون مش نجيب حتى شيء واضح. لوك واحد بليس في آخر ثواني المباراة سنتبع عكس الهجمة زي عكس الهجمة، ثم الكرة عن شهاب الزغلامي شنيع بالكرة هذية يستنى يتباطى ما ثم حتى حد بليتو من شهاب زي مالك جمال تو تصل الكرة علي كسمير كسمير بعيدة برشا واحد بليس في انتظار نهاية المباراة شامس
1: به. دونك هو أضاف أربع دقائق في مباراة العمران والمتلاوي أحمد من عارف تجاوزنا الأربع دقائق
4: تجاوزنا الأربع دقائق في اللحظة ذي يعلن عن نهاية المباراة واحد بليس انتصار جديد لشركة العمران باستحقاق الحقيقة، لأنه على مدار المباراة كان هو المسيطر واحد بليس نظم بعض التصريحات إن شاء الله.
1: شكرا لك. دونك نهاية مباراة شبيبة العمران ونجم رياضي بالمتلوي بانتصار شبيبة رياضية بالعمران واحد بليس. شكرا لحمد عدالة نرجع معك إن شاء الله في التصريحات. هدف المقابلة الوحيد كان سجله بلال تويتي دقيقة 40. مباراة الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدائر 89 دقيقة لعب في المقابلة هذه 1-1 مازال التعادل. محمد علي العمر يسجل هدف سقيط الدائر وماكس الجوميكو عدل الأولمبي البيجي. زوز أهداف تسجلوا تقريبا في دقيقة، البداية كانت من سقيط الدائر والرد كان من شبيبة العمران. مباراة الترجي الرياضي التونسي أو مباراة نادي حمام لم في الترجي الرياضي التونسي. دونك نرجعوا لحميد الشويقي نكملوا معاه تقريبا يظهر لي ما زلت دقيقة في المقابلة أو أقل. حميد
5: أقل من دقيقة ماكي قرابة 40 ثانية نلعبوا في 94 قلاب و 20 ثانية دونك يقعدوا 40 ثانية يكملون فرصة خطيرة كانت في نادي حمام نلف. لاعب إيهاب دريدي كان ممكن أمام تباك فارغة ضرب الكرة مشيت عالية برشا على مرمى منصر رشيد. كما قلنا نلعبوا في الثواني الأخيرة نتيجة لحد الآن تفوق الترجي هدف لصفر أمام نادي حمام نلف. الكرة الأخيرة عند هيثم المحمد يحاول يفك له وما يتحاج عليه وتماس تماس نادي حمام نلف تماس نادي حمام نلف حكم أيمن النصر يغزل الساعة بتاعه ما زالت الكرة عند نادي حمام نلف ما تفكها ما يتحاج عليه دانو فلوريون دانو كرة طويلة دفاع نادي حمام نلف يرجع الكرة عبد الرحمن كوناتي عبد الرحمن كوناتي عبد الرحمن كوناتي استحمل على الكرة في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي تمشي حمزة رفيعة حمزة رفيعة مستحفظ على الكرة حمزة رفيعة فلوريان دانو تفك الكرة تفك الكرة من إيهاب دريدي إيهاب دريدي وتماس تماس نادي حمام نلف. هون نلعبوا في 95 قلاب زيد 20 ثانية ونحن في انتظار صفيرة الحكم. كرة عند مازالت كرة مازالت الكرة نادي حمام نلف مازال يحاول حد الآن تماس تماس الترجي الذي تونسي في المناطق بتاعه وبنك الترجي كله يقف نغزرونه من هون بنك الترجي كله يقف يطلب من الحكم من هذه المباراة وكما نعرف الحكم هو اللي صاحب القرار وفي هذه الآونة بالضبط يعني عن نهاية المباراة بفوز الترجي هدف لصفر وهذه الهزيمة الثالثة نادي حمام نلف اللي في رصيده صفر نقاط لحد الآن. نرجعوا لك ماكي بعد إن شاء الله في التصريحات.
1: شكرا لك حميد الشويقي. دونك انتصار الترجي الرياضي التونسي في حمام لمف على نادي حمام لمف واحد بليش هدف المقابلة الوحيد سجله مروان الصحراوي في دقيقة 56. مباراة الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدائر 90-1 تعادل 1-1 والحكم صادق السلمي يضيف 10 دقائق وقت بديل في المقابلة هذه. دونك راجعين مواصلين معكم في ساعتنا القادمة من ريكاب سبور. نخليكم طبعا على أخبار مع هبة الخميري ومبعد بعد راجعين لمتابعة مباراة نادي الصفاقسي وأيضا تصريحات مباريات البطولة.
6: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: الباكالوريتو مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: موجز الاخبار، اهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الطقس هذه الليلة يتسم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط الغربي وبالجنوب، وتكون محليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات مع تساقط البرد بأماكن محدودة. المندوبة الجهوية للتربية بأريانا محرزية تايب تؤكد أن معظم المؤسسات التربوية بالولاية من مدارس ابتدائية وأعدادية ومعاهد ثانوية شهدت مشاريع صيانة وتهيئة وحملات نظافة، مضيفة أن الأشغال المتواصلة والتي تشمل الصيانة وإعادة تهيئة الأسوار وأشغال البناء في بعض المؤسسات لن تؤثر على سير العودة المدرسية. والمندوبة الجهوية للتربية بأريانا تشير إلى أن عددا من القاعات تضررت جراء الفيضانات، ما استوجب القيام بأشغال تهيئة وإصلاح، مؤكدة أن مختلف المشاريع الجارية تهدف أساسا إلى ضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي. وزارة الشؤون الثقافية تؤكد أنه تمت برمجة تهيئة مركز تقديمي بالموقع الأثري بدقة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 بكلفة جملية تقدر ب7 ملايين دينار من قبل وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، مضيفة أن المشروع حاليا في مرحلة إعداد الدراسات. ووزارة الثقافة توضح في إجابة عن سؤال النائب عواطف شنيتي بخصوص موعد توفير الاعتمادات لإحداث متحف بالموقع الأثري بدقة أن المركز التقديمي يتمثل في فضاء ثقافي يخصص للتعريف بالموقع وتاريخه ومكوناته وتقديمها للزوار باستخدام وسائل العرض والتفسير الحديثة، بما يسهم في تعزيز استقطاب الزوار والتنمية الثقافية والاقتصادية للجهة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ينبغي أن تبلغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدنى معدل مقارنة مع دول العالم، وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أقل من أسبوع من تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين أكبر ارتفاعا له منذ 4 أشهر، وهو ما عزز توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيعمد إلى رفع أسعار الفائدة. الحكومة الإسبانية تعلن أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في مدينة سبتة بعد موجة التدفق التي شهدتها في جويليا الفارط عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد، في حين تواجه السلطات ضغوطا لإعادة إرساء الهدوء في المدينة التي تشهد توترات متزايدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش.

0: شيرين توصلنا حتى لل 6 و7 دقائق. نحن مواصلين معاكم في ريكاب سبور.
1: ريكاب سبور ديمانج
0: مباشرة الملعب الشاد لي زويتن وتصريحات ومن بعد نرجعوا لملعب طيب المهيري مع فتحي بوجناح احمد عادله. مرحبا.
2: بيك ماكي خلي بدهم امين البيجي ساعه المدرب اللي ربح اليوم وما بعرفش ياخذوا من جاره امين يظهر لي اليوم نبدأ بنفس الرومارك اللي قال لي قالت أو ساعة أول حاجة ساعة يزور ثم برش خدمة في البونتو لكن شلون ظهر فيها برش خدمة في لونترامون كانت عاوة توصف هنا مو تقصت الكرة مصطفى السويسي مشيت على اليمين أو توصفه هنا فرد مرة مشيت على اليمين بليل يعطي الكرة العودي عودي هز رأسه يلقى قدامه بليل تويت يحط كرة في شوكرني مخدومة برش في لونترامون
3: بو أكيد إحنا حاولنا نركز خاصة على التحولات اللي تكون خاصة على مستوى الأروقة ونجحنا فيها اليوم في الهدف. حاولنا في الشوط الاول انه نكونوا متواجدين اكثر في المتواجدين اكثر في الاستفاس نتاع النجم المتلوي. جاءوا بعض الفرص لكن ما كناش بالنجاح المطلوبه وين جاء الهدف. ومن بعد في الشوط الثاني الحقيقه تعاملنا مع الوضعيه نتاع المقابله اللي كان فيها المنافس يلعب برشا كرات طويله وحسنا التعامل معها خاصه على المستوى الدفاعي وحاولنا بالمرتدات لكن ما زدناش الهدف الثاني أما حافظنا الأهم على النتيجة نتاع المقابلة واللي كانت إيجابية بالنسبة لنا أحد.
2: أمين في 20 ثانية 4 ماتشات 3 مرات نفس التشكيل.
3: بون عادي في كرة قدم وشوش باين كيجاني ما هيش قاعدة لكن اليوم بالنسبة لنا في الوضعية متاع النادي ومتاع الفريق تحطيت في وضعية انهم يكونوا الأولاد يعودوا هما نفسهم التشكيلة في الثلاث مقابلات.
2: يعطيك صحة بارك الله فيك أمين. ما كي جيست عشان نكمل مع أمين جارة ممكن في دقيقة ولا أقل شوية نكمل تصريح مع أمين جارة. أمين أمين أمين اليوم شو كان ينقص؟ كانت نقص الريسيت قدام الكاش ويمكن كانت ماركة بونتو ياسين سلطاني يكون واحد من أجمل أهداف الموسم.
4: Voilà, كما قلت أحمد ça nous a manqué la réussite malheureusement وقت تعمل autant de volume de jeu معناها وتكون معناها تتحكم في بارتي كبيره من الماتش تكون في ميتون الاول تريز اكيليبري معناها في une seule occasion معناتها تقبل الهدف deuxième ميتون tu fais tout توصل للسيمتر توصل للكاج تشوت من بعيد تلعب على اليمين على اليسار لي بالاريتي ما تماركيش سورتو فما دي زوكازيون كيما قلت تاع السلطاني ولا نتاعنا انا ولا معناها فما دي زوكازيون الحقيقه ما تضيعش كرة القدم اليوم نقصتنا الكاليتي اوفنسيف ونقصتنا كيف كيف لا ريوسيت تكلم لاعبي الى نجم سولتوش دو بال يحط الكره على شقلك في بالاريتي مالوريزمون وقت اللي تعمل ماتش كيما ماتش اليوم سورتو ولا ماتش كيما ماتش في سوسا وما تروحش بمهنات معناتها نقول كان مالوريزمون بور ليكيب اللي تنقص ريوسيت مي بارابور لليفو جو بارابور للفوليوم والكاليتي جو نجم المتلوي اليوم ينجم يخدموا يتحسنوا ونجم يمشي في صح.
2: يعطيك صحة أمين. كانت هذه تصريحات ملعب زويت يمكن فما حاجة أخرى بعدها على سبور باي موزاي كافي أمامك.
0: شكرا لك أحمد عدلة مباشرة من ملعب شادلي زويتن. نشوفوا فما تصريحات في حمام لمف مع حميد ومن بعد باش نمشيو لفتحي بوجنا. حميد
5: مكي مازلنا لحظات نستناو في ريكي كاف وشمس الدين الزوادي يكملوا مع القنوات الناقلة وبعد يجيو الصحفيين الكل دونك مازال شوية
0: به دونك نستناو معاك التصريحات باش لحظات يكون معنا فتحي بوجناح من ملعب الطيب المهيري في صفاقس انطلاق مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والشوتينغ ستارز النيجيري. اعطينا قبيلة تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي في المقابلة هذه مقابلة وسط التوقيت 12 دقيقة لعب مازال التعادل 0 مقابل 0 دونك لحظات يكون معنا فتحي بوجناح بخصوص المقابلة هذه كيف كيف لحظات وتكون التصريحات من مباراة ملعب حمام لمف مباراة نادي حمام لمف وترجي رياضي تونسي في الاثنين دقيقة التالي وفات مباراة أولمبيك بيجا والتقدم الرياضي بسقيط الدير بتعادل واحد مقابل واحد هدف محمد علي العمري للتقدم سقيط الدير وجوميكو للأولمبي البيجي مع ورقة حمراء في الدقيقة الأخيرة مقابلة لإبراهيم ديوب من تقدم سقيط الدير في دقيقة 90+10 يتحصل على الورقة حمراء دونك واحد مقابل واحد في المقابلة هذه. نرجع لفتحي بوجناح مباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز. مرحبا فتحي.
6: مرحبا بك مكي انت كل اللي استمعوا لنا في مزايكة فيما 13 دقيقة والنتيجة مازال تعادل بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه شوتينغ ستارز هنا امام مدارج خالية في ملعب طيب المهيري بسبب عقوبة جمهور ومخالفة للنادي الرياضي الشيخ علي معلول علي معلول جانبي طويل طويل فوق المرمى تقريبا هذه المرة الثانية والثانية يخسر فرصة للنادي الرياضي الشيخ المرة الأولى في الدقيقة 6 نفس السيناريو ونفس المكان ومخالفة جانبية من علي معلول فوق المرمى بقليل. بالنسبة للتشكيلات بالنسبة للنادي الرياضي الشيخ مكي المدرب نبيل كوكي يعتمد كالعادة ثلاثة لاعبين في المحور نحكيه على يوسف حبشية وحمزة المسلوذي كيف المونديكو علي مير ريان دربيل وعلي سارة علي معلول في وسط الميدان حسام هدو غيث الصغير جمال متيابا وفي الهجوم إياد بالوافي وجوسنا لولاندو. بالنسبة لتشكيلة شوتينج ستارز حارس مرمى مصطفى مع عيسى توسيف سيلفستر جاكوب ليكي أولانجي توفلاك جالي جولاكادي إبراهيم أبو بكر. المقابلة هذه ديرة حكم طاقم تحكيم من غينيا بيساو بقيادة الداير السلوبيز. المراقب بتاع المقابلة هو الجزائري أحمد الخرش وبالنسبة لمراقب الحكام هو المغربي محمد القزاز. كما قلت لك النادي الرياضي الشيخ عنده زوج فرص من زوج مخالفات يتمنى علي معلول فوق المرمى بقليل ولو أن الكرة الأولى الجرديان كان خرجها إلى الركنية. تقريبا كما قلت لك النادي الرياضي الشيخ تعرف أنه مطالب في المقابلة الأهلية بس ينتصر وبأكثر من هدف باش ينجم يضمن ترشحه للدور التمهيدي الثاني ويمشي ليلاقي فريق أفاد في الدور التمهيدي الثاني. دونك في وسط الميدان عند عيسى توسيف تقطع من دفاع الشيخ طويله في اتجاه جمال متيابا على اليمين جمال متيابا لكن قدامه سيلفستر سيلفستر في التماس. هزمه جديده للنادي الرياضي الشيخ اكثر على اليمين التنفيذ بسرعة من رين دربيلي إلى يوسف حبشية كيفن مونديكو كيفن مونديكو المثلوثي المثلوثي رجعها المونديكو فريق شوتينغ ستارز مسكر المسافات منتشر بالقدا في المنطقة نتاعو مكي يوسف حبشية يرجعها المونديكو مونديكو مزيد الحسم هادو حسم هادو حبشية حبشية لشكون مازال حبشية يتوغل لكن الدفاع يقطع الكرة وتمشي الكرة أولانجي أولانجي يعمل الهجوم معاكس عن طريق اللاعب أبو بكر من اليسار ياخذ الكرة من جديد غيث الصغير غيث الصغير علي معلول غيث الصغير علي معلول علي معلول في وسط الميدان لولاندو لولاندو يحاول يتوغل لكن قدامه زوج مدافعين نحكي على عيسى توسيف وجاكوب ياخذوا الكرة. النادي الرياضي الشيخ تماس من جديد في توقيت 16 دقيقة لعب احنا مازلت نتيجة تعادل 0-0 بين النادي الرياضي الشيخ وشيتينغ ستارز. التماس للنادي الرياضي الشيخ طويل من علي معلول في اتجاه جوسنا براس براس لكن الدفاع يقطع الكرة يترس الكرة جمال متيابا جمال متيابا بالوافي يهل بالوافي والدفاع يقطع الكرة للتماس. صلابة كبيرة من دفاع شوتينغ ستارز ترجع كرة النادي الرياضي الشيخ علي معلول يوزع والدفاع كيف كيف يخرجها تماس جديد من الجهة اليسرى على يمين الجهة اليسرى للمنصة الرئيسية هنا في ملعب طيب الميري تتنفذ من جديد تماس من جديد التنفيذ الطويل في اتجاه جوسنا بالرأس هي داخل منطقة يصوب الجارديان يفتخ هدف الجارديان مصطفى يفتخ هدف قدام كرة هي بالوادي ترجع الخطر للنادي الرياضي الشيخ والحكم يقول 6 أمتار لفريق شوتينغ ستارز والحارس الأخير عبرش مكي الحارس في إضاعة الوقت في كل مناسبة يحب يربح شوية دقائق وهذا مفهوم باعتبار تقدم شوتينغ ستارز مقابلة الذهاب واحد بلاش.
0: شكرا لك فتحي بوجنحت ونرجع معك نتابعوا بكرة تفاصيل المقابلة مباشرة حميد شويقي في حمامنا. محميد
7: مرحبا بك ما كان يسمع مدرب شمس الدين الزويدي مدرب نادي حول نفسه.
8: انا بالنسبه معناها الملاعبيه طالب منهم خاصه في الملعب تاعنا رانا باش نصنعوا لعب ونحاولوا معناها نجيبوا نقاط تاعنا خاطر 3 بوينت تاع اليوم معناها باش ينقصونا بالقد ايه معناها كانوا اليوم باش ينقصونا بالقد ايه في دو ماتش لدي ديفيت كنا الناس كل عاطلين العزم باش ياخذوا نقاط على الاقل نقطه عادل لا غالب معناها سير بالاريتي 3 ماتش او نقبلوا سير بالاريتي حاولنا نبهنا خدمنا في لي زونترينمون لا غالب معناها الفوت قاعد تعاود ان شاء الله في الماتشات الجايين نحاولوا نصلحوا الاخطاء نتاعنا ايكيب ناقصها شويه توماتيزم فهم لاعبيه معناها لي زيترونجي قاعدين بشويه بشويه تصير العقل نتاعهم ان شاء الله في المستقبل كما قلت لك ان شاء الله نشوفوا الفريق مخير ان شاء الله.
7: باكي كان معنا شمس الدين زويدي مدرب نادي حمام الانف دقيقه نادي الصحفيه بتاع المدرب مدرب كيكانس كانت عديته مع كانت فتحي بوزنيح وقت يعطي في التسجيل تعلم في فريقنا الرياضي السباق تحاول نخص في كلمة كيسنية قادة كيكانس أكد أنه فرحان برشا بالانتصار هذا رغم إذاعة عديد في الفرص
5: فرحان بالهدف تاع مروان الصحراوي قال ساعتيه ثقة كبيرة وسألناه على ريبيرو وبليلي علاش يكونوا في خطومو أكثر في الجميتان قال اللي هما ناقصين معناها فيزيكمو ويزمهم شوية وقت في السوالهم هما اللاعبين الكل وبتبيع في الجميتان يكونوا فري أكثر وقال لازم سيرتو كما كان مركز عليه انهم يلزم برشا وقت اللاعبية بس كما نقول واحنا الجمهور ما تشدوا اللاعبية يستنسوا بعضهم وكما اكد كما قلت قبيل انه فرحان برشا بالنتيجه رغم اذاعه عديد فرص للترجي
0: واضح دونك كان فما اي حاجه اخرى تطلب الخط حميد هذا هم قالوا ريجي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي بعد الانتصار اليوم على نادي حمام لمف واحد بليش معنا زاد شمس الدين الذوادي مدرب النادي الرياضي بحمام لمف وهزيمه جديده للنادي الرياضي بحمام لمف ثم بعد شويه نعملوا طلع على بيجا مباراه تقدم مباراه الاولمبي البيجي وتقدم ساخد الدائري اللي فات بالتعادل بعد شويه يكونوا معنا هي بالنفسي كان فما تصريحات مباشرة من بيجا في انتظار هذه المباراة نادي صفاقسي شوتينغ ستارز 20 دقيقة مازال فيها إلا تعادل 0 مقابل 0 نذكر أنه سيساس خسر مباراة الذهاب بنتيجة 1 بليش دونك نذكر زادا مباراة الأولمبي البيجي تقدم ساخد الدائري وفات بالتعادل 1 مقابل 1 دونك نشوفوا إيهاب النفسي من بيجا هل فما تصريحات ولا مازال ما فماش تصريحات بالنسبة للمدربين زوز نصيف البياوي ويسري بن كحلة في المقابلة أنا أمير وقبل ما نحكي تكتيكين على المقابلات بصراحة الإيماج متاع الجازون تاع ملعب بيجا وحتى المقابلة زاد فيها ريتم خاصة الشوط الأولاني من المقابلة مع الجازون تبارك الله ملعب بيجا من المرات القليلة اللي نشوفوا حاجة مزيانة معناها ما نعرفش ممكن تصويرها في تلفزة وكها ولا أرضية الواقع زاد كيف كيف فمونتوكا جديد الجازون تاعو
9: جدا بصراحة كاليتي تاع البلوز وتحية للناس اللي لهين بالملعب هذا وإن شاء الله نراو ملاعب تاعنا كل في نفس الحلة متاع ملعب الأولمبي البيجي
10: شفت محمد كل مقابله في بيجا يبدا تلقى فيها لعب تلقى فيها لعب وفيها ريتم بار كونتر اليوم شفنا في حمل الف انا كازون صعيب برشا على زوزي كيبيت ان شاء الله الموضوع هذا حكينا فيه برشا مرات
0: لا مو على الايماج المزيانه اللي شفناها اليوم به دونك كما قلنا باش تابعوا مباراه سيسيس ونحكي زيد على مباريات البطوله اللي فيها اليوم خلينا نبدا بمباراه النادي الرياضي بحمام لمف والترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي التونسي ينتصر خارج قواعده في ملعب حمام لمف يحقق المهم اللي هو 3 نقاط لينشيني الترجي الرياضي التونسي لكن هل الأداء مرضي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بالنسبة لك أنت محمد سلام
10: صحيح يعني الترجي الرياضي التونسي حقق المهم في المقابلة هذه شفنا مرة أخرى تغييرات في التشكيلة الأساسية رفيعة معناها بيفو سنتينيل قدامه كوناتي والحاج محمود شفنا معناها اللاعب الكامروني فرنانديز على اليمين بدا اللاعب المغربي بدا على اليسار وبدا بالمستوري كلاعب في الهجوم يعني الترجي لقى صعوبات كبيره معناها في المقابله هذه على خاصه على مستوى صنع اللعب ما لقاش لي زوتوماتيزم تاعو الفريق لحد الان معناها مازال ما كاربيريش مازال ما لقاش معناها الفورما نتاعو برشا لاعبين مازالوا معناها بعاد شويه معناها دراجر سورتو معناها الى حد الان معناها دراجر عنده مده كبيره في الترجي الرياضي التونسي الى حد الان معناها دراجر من باوصل 50% الدراجر اللي في التوب فورم نتاعو لهنا معناها نقطه استفهام الشوط الأول الترجي صحيح سجل هدف تنحى على مستوى معنى الفار لكن صحيح هو امتلك الكرة لكن ما كانش فمه معناها خاصة على مستوى التنجيت الهجومي ما كانش فمه برشا خدمة ذاك اللي خلى المدرب قلب معناها وعمل 3 تغييرات من بداية الشوط البدل ليني أوفنسيف كاملة معناها بدخول دانو والبليلي وريبيرو نادي حمل في اللي بدأ ب3-5-2 وبخمسة لاعبين بريسك في الدفاع وتروا مليو تيران المشكلة اللي صارت نادي حمل الف انه 3 بيفويت كانوا يلعبوا في نفس الليني في الشوط الاول وذاك علاش معناها رفيعة كان يلعب انا بريسك جور ليبرو في لي ترانزيسيون، كل ما يفك الكره ما يلقاوش على شكون يتكي، وذاك علاش الفريق ما كانش فيه بروفوندور مع الثقل نتاع المهاجم محمد علي المهاجري اللي بدا. دونك حمام الف كان حتى كيفك الكره ما يلقاش اليات باش يمشي لقدام، والكره الوحيده اللي مشى فيها القدام هي اللي تزفر فيها ضربه جزاء بعد تنحات بالفار. الشوط الثاني نادي حملات تحسن خير شويه. الترجي التونسي صحيح على مستوى الفرص ما جابش نادي حملات الفرص، لكن الترجي التونسي سورتو على الكوتي غوش، معناها لعبه كانت بريس كامله على الكوتي غوش، وين البلايلي معناها الفريق كل كان يحب يوصل له كوره وكان يحب يمشي في لان كونترا. الهدف جاء من كوره ثابته مره اخرى، ولهنا نقطه استفهام بالنسبه لنادي حملان، معناها خاصه التعامل مع الكرات الثابته الدفاعيه، انك معناها ثلاثه مقابلات، معناها نادي حملان خسرهم 1-0، زوج مقابلات في ميدان وزوج مقابلات خسرهم بركنيات، ولهنا هذه لا معناها لا هي خدمه مدرب. الكرات الثابته الدفاعيه معناها مونتاليتي ولازمها كونسنتراسيون ولازمها تعامل من جميع اللاعبين انهم يخدموا معناها المركاج 100%. الحقيقه بعد الهدف الترجي التونسي جاته فرص اخرى، معناها نحاها معز بن شريفية، بعد حمام الف بدل بال 4-3-3 ولا 4-2-3-1، حاول نادي حمام الف، الاليات الهجوميه ما كانتش موجوده، التنشيط الهجومي ما كانش موجود، لكن في الاخر جاته فرصه كان نجم يعدل فيها في الدقيقه الاخرى. نتصور الترجي التونسي كما قلت انت خرج بالاهم في المقابله هذه هي 2 نقاط، لكن على مستوى المردود الى حد الان مازال ما وصلش للي يحبوا عليه جماهير، ولا الفورمة متاع الترجي التونسي اللي تخليه يدخل معنا اون كونفيونس لمقابلة الشامبيونز ليج.
0: وقتاش ينجم يوصلها محمد الفورمة هذا حسب رجي كان في كل مرة يقول مازال مازال مازال؟
10: الحقيقة طول معناها بعد المقابلة هذه فما تريف تكيد جدا انه الترجي باش يخدم فيها، لانه حتى على المستوى البدني معناها شفنا البلايلي معناها تخلى مخر، ريبيرو جا مخر، كاستيو كما قلنا كمل البطولة اعطاوه راحة توا حتى الجمعة هذه، وسمعنا انه فما تربص معناها الترجي التونسي باش يعملوا في فترة الراحة. بالنسبة للاعبين هذوما اللي هما لاعبين مفتاح، نفس الشيء المستوري معناها اللي جاء في وسط
0: فما هدف للنادي الرياضي الصفاقسي ممثل كرة القدم التونسية في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. فتحي
11: ألو
0: وفتحي بجناح نسمع فيك فتحي.
11: مرحبا بك من مكة جديدة، النادي الرياضي الصفاقسي في دقيقة 25 يفتتح النتيجة هنا في ملعب طيب لميري، مخالفة كانت من عند علي معلول من جهة اليسار، يطلع يد بالواسي وبالراس على يمين الحارس مصطفى، يفتتح النتيجة في توقيت مهم برشا للنادي الرياضي الصفاقسي 26 دقيقة حاليا، وهذا الشيء اللي يخلي يعطي معنويات أكثر للاعبين نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، وسورتو زاد يفك الكماشة نتاع فريق شوتينغ ستارز، وثم ورقة حمراء يظهر لي على مستوى البنك نتاع احتياط في النادي الرياضي الصفاقسي. بعيدة الحقيقة الصورة لأنه احنا من ناحية الأخرى فوق حجرة الملابس، بعيدة الصورة عنا، لكن شفنا الحكم خرج يظلي زوزة ورق حمراء. إذا عندكم أنتم الصورة مكي ربما تشوفوها أكثر من نحن بعاد شوية من ناحية الأخرى، لكن سير سما من نادي الرياضي الصفاقسي من بنك النادي الرياضي الصفاقسي وبنك شوتينغ ستارز.
0: الى حد الان ما فماش في التصويره، فما كان فما ورقه ينجم يكون عبد، يبدو انه عبد الكريم النفطي، يبدو انه عبد الكريم النفطي المدرب المساعد في نادي الصفاقسي هو اللي خرج بالاقصاء دونك في توقيت 27 دقيقه لعب. الاهم انه سيسيس على الاقل الى حد الان الدارك نتيجه مباراه الذهاب اللي كانت 1-0 دونك 28 دقيقه لعب تقدم للسيسيس، واحد بلاش ضد شوتينغ ستارز النيجيري. مازلنا باش نتابعوا معك فتحي بوجناح المقابلة هذية. نرجع معك محمد، كنا نحكيه على الترجي الرياضي التونسي والجاهزية، وقلت لك وقتها وقتاش الترجي.
10: شوف ديما في أول نقوله أول موسم حتى في أوروبا فهم مدربين خرجوا قالوا معنا ما تحكموش علينا تاور، أو اللاعبين مازالوا ما همش معناها في كامل لياقتهم البدنيه. لهنا بالنسبه للترجي التونسي نتصور بعد التريف هذه وبعد المعسكر الماتش الخامس السادس ما عادش يولي فما حتى اعذار، الفريق مطالب انه يكون معناها في كامل لياقته البدنيه انه يكربيري، لانه مش معقول معناها حتى مازلنا توا فما بعض اللاعبين حتى على مستوى الميزان ووزنهم زايد، فهمت دونك لهنا اكيد جدا عدد نقاط المراجعه باش الفريق يوصل الكامل جاهزيته البدنيه قبل المقابله المهمه والصعيبه واللي باش تكون ديسيزيف اللي هي مقابله التسويح لذهاب واياب.
0: امير دريدي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي ريكي كامف فرحان بالانتصار يقول لك ما زلنا ما وصلناش للفورما بورتون بدا يخدم على على على بكري. كيفاش ريت الترجي الرياضي التونسي اليوم في مواجهته ضد نادي حمام الانف؟
12: ما هوش غالط ريجي كامب في تحليله لأنه على المستوى البدني فما تفاوت كبير بالنسبة للملاعبية الترجي. فما تفاوت ساعة ما بين الملاعبية اللي بدأت فترة التحضير البدني منذ بداية الموسم والملاعبية الأخرين اللي خلطوا بعد معناها تباعا لريكروتي اللي هما مثلا فراج مستوري البلايلي ريبيرو دونك هذوما الكل ما بداوش تحضيرات مع الترجي التونسي. فما ملاعبية أخرين اللي بداوا التحذيرات ولكن تعرضوا لإصابات كيما دراجر. هذاك علاش فما تفاوت كبير في الحضور البدني بالنسبة للترجي. معناه كي تشوف فريق يلعب تحس فما فرق مثلا ما بين رفيعة العيفي كوناتي وفيرانديز وبقية اللاعبين. هذاك شنو يهزنا المباراة اليوم حمام الانف مكي اليوم حسب رأينا باص معنا شمس قال حبوا ياخذوا نقاط ما اللي ريناه احنا انه حمام الانف لعب باش ما يخسرش المباراه. معناها حمام الانف كان اون 5-3-2 كيما فسر محمد ثلاثه بيفويت كانوا قراب برشا من الخمسه مدافعين. البلوك تاع حمام الانف كان تقريبا على 10 15 متر ومش اكثر مع الثقل نتاع زوج مهاجمين لانه مفروض تلعب انت في الخمسه 3-2 اقل شيء يكون عندك واحد من زوج مهاجمين سريع. ولكن الاشكال وانه محمد عزيز يعقوبي ومحمد علي الماجري كانوا ثقال برشا ما عاونوش حمام الانف في الترانزيسيون. ورينا الترجي معناها سيطر امتلك الكره البوزيسيون تقريبا بنسبه كبيره جدا كانت عند الترجي الرياضي التونسي. الاشكال وانه الترجي تقريبا في 3-5-2 انت يزمك تستغل لي زانترفال اللي يكونوا ما بين لاكسيال والكسونتري. حاول العيفي مع فراج يقوموا بالدور هذا لكن الاشكال دراجر معناها بدنيا ما كانش قادر وانه يمد يعاون بالكل الفرنانديز. فرنانديز قعد ديما وحده بتبيعه باش يروح اون سيتواسيون تاع انفيريوريتي نوميريك بارابور المدافعين حمام الانف. هذاك علاش ترجي ما خلقش عده فرص ولكن السيطره كانت معناها بصراحه كليه بالنسبه للترجي التونسي. نفس الشيء توصل في الشوط الثاني الترجي قعد هو اللي يمتلك الكره حمام الانف معناها ما فما حتى رياكسيون على المستوى الهجومي. اوكي واقف دفاعين يربح في الديويل ما وصلتش برشا كور المعز سيفري ولكن هجوميا معناها حمام الانف ديك ويفك الكره يعاود يرجعها للترجي. ورينا معناها كيما معناها قال محمد رفيعة يلعب كيما يحب حاج محمود كيف معناها كان طايح اكثر من لازم البلوك نتاع حمام الانف. على الاقل كان يطلع شويه للي بيفو باش يضغطوا على لاعبين وسط ميدان الترجي ولكن رينا معناها تقريبا البيراكسيال نتاع الترجي صحراوي وشيخاوي كان تلعب فوق خط وسط الميدان بدون ادنى ضغط من لاعبي حمام الانف. رفيع وحاج محمود وكوناتي كيف كانوا يلعبوا كيما يحبوا. الاشكال اللي كيما فسرنا بالنسبه للترجي هو ثلاثه مهاجمين ما قاوش معناها المعاضده من اللاعبين اللي يجيو من الخلف باش ينجم يخلقوا تفوق العدي فاصل للتكتل الدفاعي نتاع نادي حمام الانف. ما الترجي اليوم فما نقطه ايجابيه كبيره اللي هي الكره الثابته. ربح تقريبا الكرة الثابتة الهجومية الكل بدخول ريبيرو مكي معناها كاليتي متاع تير بصراحة ممتازة جدا كسوا في الهدف ولا حتى بعد مرتين أخرين الصحراوي كان ينجم يسجل ومرة دانوز كان ينجم يسجل نفس الشيء ركنية رونترون من التنفيذ يكون بالسيق اليسار تاع ريبيرو معناها عنده كاليتي متاع فراب بالنسبة في الباراريتي بصراحة ممتازة برشا اللي أكيد ينجم يخدم عليها المدرب وينجم يبني عليها وتكون نقطة من نقاط قوة الترجي الرياضي التونسي. الترجي لازم وقت معنا كما فسرنا الأسبوع الفارت يلزم وقت. علاش وقت؟ لأنه أغلبية اللاعبين اللي انتدبهم الترجي واللي حتى واحد ما ينجم يشك في الإمكانيات الفنية متاعهم يلزمهم وقت باش يكونوا حاضرين على المستوى البدني. وقتاش هذا ساديبون من الدوزاج دو لونطريمون تاو كيما بويسكو فما تريف ينجم المدرب يعاود يعمل اميزو سيكل نتاع دو سمان اللي فيه معناها تقريبا بريباراسيون جديده باش يطلع الريتم من ناحيه لانتونسيتي والفوليوم نتاع لونطريمون باش يطلع الريتم من ناحيه عدد حصص التمرين. ان شاء الله الملاعبيه اللي حاجتوا بهم ترجي اللي هما بالاساس نحكيه هنا على البليلي، نحكيه على ريبيرو، نحكيه زده حتى على الحاج محمود اللي ظهر بعيد شوية على المستوى البدني. هذوما دراجر هذوما يلزمهم معناها بعد التريف هذية يوصلوا أقل شيء النسبة متاع 70-80% من الحضور البدني اللي بعد تنجم تكملها بالمباريات. الترجي اليوم تحسن حسب رأيي أنا، تغييرات بون رينا صحراوي مكان جلاسي، وصحراوي قدم مباراة طيبة وسجل هدف اللي كما تحدث المدرب عليه باش تخليه يدخل ياخذ الثقة ويدخل معناها في في في الحسابات متاع مدرب ترجي. تغيير زادة متاع الحارس اللي ما تحدثنيش عليه، منتصر سيد بون سي اشوا متاع ستاف تكنيك. دونك ترجي بدا بشوي بشوي يلقى في لية اللعب متاعه. الادفيرسيتي اليوم بصراحة من حمام لنف ما كانتش كبيرة باش ما زاد نكونوا واقعيين وواضحين. ما ترجي معناها الامكانيات الفنية الكاليتي متاع الافكتيف اللي موجودة، الملاعبية الموجودين ما نجم يختلف عليهم حتى واحد. يلزم في اقرب فرصة المدرب يوصل الملاعبية هذوما الكل للاعلى نسبة متاع حضور بدني باش ينجم يخدم كما يحب هو ويفرض الافكار متاعه. لانه مثلا في دقيقة 89 ريتان اكسيون وقت اللي ترجي متقدم 1-0 وحملنف غير خطة 4-2 ولا يطول في الكرة ويحب يرجع ولو ما خلقش فرص حملنف وما قلقش ترجي. ولكن كترى البلوك تاع ترجي ما كترى ريبيرو البليلي ودانو كانوا تقريبا بحضة معز بن شريفية في وسط المنطقة 16.50 والسحراء وجلاسي اللي خذيه مكان شيخاوي كانوا تقريبا على خط 16.50 تاع ترجي. معناه هذوما في فريق من حجم ترجي التونسي ما تنجمش ترى بلوك يكيب على 70-80 متر. الناس كل تعرف اللي البلوك يزمو يكون انتر 35-45 متر وماكسيموم. مي
13: هي هوني لهناك يقدم قبل البلوك متاع ترجي الراضي التونسي كيصعدوا ثنائي الدفاع بالمنطقة اللي تحكي عليه تقريبا خط وسط الميدان باش يعني باش نكونوا منطقيين، باش يكون البلوك قريب لبعض وما بين اتاك مليو
12: اللي نحكي فيه المباراة.
13: يعني لهنا المجازفة ولو كان كي يتخدم البلوك بالطريقة النظرية المتعارف عليه، لكن الواقع زاد الترجي كان طلع البلوك شقى روح سوليسيتي برشا وخسر مقابلات بالطريقة هذيك.
12: هو الاكسيون كانت عند ترجي في هجوم ترجي باش يفهمونا معنى السيد المسامعين. الاكسيون كانت عند هجوم ترجي تفكت ومعزه اللي تصدى الكرة وزرب في الرولونس. هنا دانو ريبيرو والبليلي وتقريبا كان معاهم معناها معز الحاج علي، هذوما الأربعة مازالوا كي دخلوا معناها بوم مازالوا كي دخلوا في الشوط الثاني معناها حتى في صورة ما وماهمش حاضرين على المستوى البدني يلزم يعملوا ليفور ويرجعوا. لأنه كانت دقيقة 89 حمام لنف يحب يعدل المباراة، طويلة الكرة هي ما جابتش اختر على دفاع ترجي. مين أنا نفسر لك في العقلية متاع اللاعبين اللي موجودين في هجوم الترجي التونسي، وهذه حاجة عادية لأنهم لاعبين كيوند لكاليتي.

0: الحضور البدني سميتهم لعبية مازيرو كيجي ومعهم لعبي كان مصاب معهم لعبي كان موجود من عام نقل في التراجي الرياضي التونسي اللي هو اليوم أصبح نقطة استفهام اللي هو محمد الدراجر. في وقت شو يحضر محمد الدراجر
1: الاشكال صارت له إصابة دراجر الاشكال هي اللي إصابة كسرت له البريباراسيون اللي صارت الكل دونك توا يزمو زادة كيف كيف وقت باش يحضر يزم زادة فولونتي من الملاعبي ماكي لأنه معناها ما هي السحر هي البريباراتور فيزيك ولا المدرب ما هوش باش ينفخ في في فيه هو يزم زادة دراجر تكون فما اون فولونتي باش يحضر او بلوتو بوسيبل باش نقول لك مارينا هاش في مباراة اليوم باش نكون قاسي على الملاعبي مي ما حسيناش اونفي نتاع دراجر اللي نعرفوه وقت اللي كان مع المنتخب الوطني اللي يسدون افون يمشي ما يخليش من روحه يتاكلي يحط ساقيه بوتيتر مازالت عنده مخالفات على الاصابه بوتيتر ماهوش 100% ما براش زاد بنسبه 100% هذا كل احنا ما نجهلوه ما نعرفوهوش ميسي كيسور قاعدين نراو في نسخه نتاع دراجر بعيد يسرع على المستوى اللي نعرفوا عليه
0: باش نجيكم حمسام على دراجر كيف كيف باش نرجع على بقيه مقابلات البطوله ونتابعوا مباراه النادي الصفاقسي فاصل قصير وراجعين.
2: تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكي العوني
0: 39 دقيقة مباراة سي اس اس شوتينغ ستارز النيجيري تقدم للسي اس اس 1 بلاش هدف المقابلة الوحيد سجلوا اياد بالوافي. مازلنا باش نحكيو على المقابلة هذه نحكيو على مباراة نادي حمام النمف والترجي الرياضي التونسي. كنت نسأل في أمير الدريدي على محمد دراجر محمد سلامة لغز محمد دراجر في الترجي الرياضي التونسي
3: لغز مكي يعني عنده مدة كبيرة من اللي جاء الترجي التونسي معناها حتى الإصابات معناها تكررت برشا مرات مرة هذه زاد إصابة مرة أخرى في أول في معناها آخر التحذيرات الحقيقة معناها دراجر اللي مطالب أنه بشي يعمل التفوق العددي مطالب سرتور في البوست متاعه السبرينت ريبيتيت لوع وهبوت إلى حد الآن ما شفنا شيء معناها وحتى على مستوى الانفي ما تحسش أنه اللاعب قاعد يحب يزيد معناه قاعد يلعب من بلاسته معناه يلعب كنترول باس من بلاسته مش قاعد يزيد على مستوى الهجومي مش قاعد يظهر معناه حتى في ليزابيل دوبال حتى على مستوى الوزن معناه ماهوش افيوتي بدنه ذاك اللي يخليه ما يعطيش على المستوى البدن الحقيقة التريفة ذي باش تكون اخر نتصور اخر فرصة ليه بعد المدة الطويلة اللي خليها لانه مطالب انه يعطي على المستوى الهجومي للترجي الرياضي التونسي لانه عنده الامكانيات كان مجاش عنده الامكانيات ما تنجمش تلومه لكن عنده الامكانيات ومعناها في الفتره السابقه معناها مع المنتخب كي كان في اوج العطاء نتاعو وكان معناها خاصه هجوميا معناها من احسن الاظهره في تونس صحيح المده الكبيره اللي ما غير كومبيتيسيون خليته يجي ماهوش حاضر ونتصور حتى الاصابات سبب هذيك معناها لو ممكن دو كومبيتيسيون والفتره الكبيره اللي قاعده ما لعبش لكن في الفتره الحاليه مع انه خذا دقائق لعب في البطوله مطالب انه يعطي اكثر ويكون المردود متاعه أحسن خاصة على مستوى الهجوم.
0: فما لاعب آخر في الترجي الرياضي التونسي ثاني مقابل يخرج مصاب رائد الشيخاوي كيفاش يعني الامبريسيون تاعك محمد على اسلام على رائد الشيخاوي ومبارياته مع ترجي الرياضي التونسي واصابته في المدى الاخير؟
3: هو رائد الشيخاوي كاخر يعني جاي من صغير في العمر معناها جاي من الاتحاد المنستيري اون بيريود ادابتاسيون مع الاو نيفو مع البريسيون خاصه والضغط تاع ترجي الرياضي التونسي الناس اللي تستنى فيه الحقيقه يعني رائد الشيخاوي متنجم تحكم عليه بعد 7-8 مقابلات كاملة مع الترجي الرياضي التونسي تصور إصابة هي بيدة قلقته ذاك علاش خليته يخرج اليوم لكن مازال الوقت ومازال الحكم عليه مازال مش وقته.
0: بالنسبة لك أنت يا أمير الدريدي
1: الشيخاوي كما قلنا عم نقول كان في الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب في كونتكست مختلف تماما معناه لأنه مش كيما ترجي البلوكو مطالب انه باش يخلي عدة مساحات في ظهره ومطالب انه يعرف يتصرف ويعرف يجري المساحات هذيك.

0: دونك قاعد يعمل في ابرونتيساج من اول وجديد بالنسبه للشيخاوي. النقطه اللي انا شخصيا لاحظها هو انه يلزم يكون فما برشا ترافاي سبيسيفيك مع اللاعب هذا على مستوى الكتله العضليه, لانه يدوا غاني اون فوليوم مسكولير معناها بالنسبه للمدافع كيما الشيخاوي. سينو عنده عده نقاط ايجابيه, اهمها معناها اللعب الكور بالراس قوي في الدويل وقت اللي يكون في لان كونتران, ولكن كيما قلنا يلزمه وقت باش يستانس مع متطلبات اللعب في الترجي الذي توصي بالنسبة للمدافع محوري, اللي هي أهم شيء, وأنك تكون ديما البلوك طالع وديما عندك برشا مساحات في دارك, ويزمك تعرف كيفاش تتصرف بالأخص وقت اللي باش يطلع نيبو في تشامبيونز ليغ, باش يلقى دي زادفيرسير اللي عندهم كاليتي أقوى من الموجود في البطولة التونسية. دونك غادي وين باش يكون فما اختبار حقيقي للرائد الشيخاوي. نقطة صغيرة على دراجر مكي, أنا انديبوندامون من تقييم اللاعب مانيش قاعد نفهم علاش الزربه بالنسبه لدراجر باش يلعب, لانه الترجي عنده محمد بن علي ملاعب اذا لي معناها عمره ما قصر, دي ميريت جامي كان في المنتخب عمل كاس عربية محترمة, عمليه مع الترجي كان محترم في المباريات الكل بما فيها مباراة الأهلي بما فيها مباراة سان داونز. دونك ما فماش علاش اليوم الترجي باش خاطر اليوم بن علي مثلا كان على البنك, فماش علاش الترجي باش يزرب مع دراجر ويلعب وقت اللي هو مش حاضر. حسب رأيي أنا الحل الأمثل وأنه بن علي يكون موجود, لأنه الفرق ما بين الملاعبين الاثنين ما هوش كبير برشا, وقت اللي يحضر دراجر وقتها يدخل في المنافسة, لأنه هنا نتحدثوا في ديكا ديفيرون, يعني تحكي على البليلي ولا ريبيرو ليه يزمهم ياخذوا طونجو, يزمهم يحضروا خاطر كاليتي ديفيرونت, وقت اللي باش يكونوا حاضرين على المستوى البدني معناه مختلفين على الملاعبين الاخرين, ولو مايل فيرنانديز بصراحة قاعد يكونفير مي دراجر بن علي مراش حتى ارجونس باش دراجر ياخذ طونجو على حساب بن علي وقت اللي هو مازال ماهوش حاضر على المستوى البدني.
1: واضح هذا بخصوص مباراه نادي حملان في الترجي الذي تونسي. مازال باش نحكيوا على بقيه المقابلات في البطوله. 43 دقيقه مباراه سي اس اس شوتينغ ستارز, مازال تقدم للنادي الصفاقسي 1-0. الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي وليد قرفالة طلب التدخل معنا, يبدو انه فما النقاط يعني طلب توضيحها بخصوص المقابلة متاع اليوم. وليد مرحبا بك.
2: مرحبا بك مكي, تحية ليك, تحية محمد, تحية الأمير وكل مستمعين ومشاهدي مزيكا
1: به. وليد دونك طلبت باش تدخل معنا, ما نعرفش شنو النقطة اللي حبيت تتوضح أو تحتاج ولا شنو
2: التدخل متاعنا على الحقيقة التحكيم. مرة أخرى بحبوا نحكيوا على التحكيم وإحنا ربحين المقابلة مكي, كما كان في مقابلة نجم الرياضي الساحلي من وقتها خرجنا بليغ واحنا منتصرين, وحكينا كيفاش انه اللقطه الفار الحكم الاجنبي نتاع الفار وقت المشكله اللي صارت واللقطه اللي صارت وكان عندنا الحق, معناتها حتى الموفيولا الكل اجمعت انه عندنا الحق في الاحتجاج. كيف كيف اليوم الحقيقه مقابله سهله بين ترجي نادي تونسي ونادي حمام الانف, معناتها اللقطات قام بها تقن التحكيم, نحكي على حكم الساعه حكم الفار, شوفنا ضربة جزاء اللي زفرها الحكم الساحة ايمن النصري اللي الحقيقة مراها كان هو يظهر لي, معناتها تضحك اللقطة كيفاش زفر ضربة الجزاء هذيك اللي رماها جاب ربي الفار, معناتها رجع للقطة باش صلح القرار نتاع الحكم, وهذا اكيد اقل واجب بالفار. في المقابل اللقطة اللي صلحنا نحن نتاع الشيخاوي راد الشيخاوي كان الفاري نجم يعيط للحكم أقل حاجة باش يشوف اللقطة, تو بعد نشوفه مع خبراء تحكيم فما ضرب جزاء ولا ما فماش ضرب جزاء. كيف كيف لقطة الأسبقية أكيد الأولاد بحذاك شاهدوها تاع كوراتي كان ينجم يخلي الأسبقية لترجي نادي تونسي في اللقطة هذيك الحقيقة. كيف كيف الوقت الضايع شاهدنا الشوط الأول الوقت الضايع أقل حاجة فما 8 دقائق ما يزيد كان 4 دقائق, معناتها مقابلة كانت سهلة ما فيها حد شيء, الحكم وحكم الفار معناتها حبوا يتعبوها حبوا يخليوها تكون مقابلة تمشي المنحة آخر. كما قلت لك احنا نحكيه واحنا ربحين, كيف كيف مقابلة النجم الذي سأل نحكيه واحنا ربحين. في مقابلة العمران عندنا اقتناع اللي احنا كنا نستحقوا الهزيمة, لكن رغم هذا كان فما لقطة الفار فما ضرب جزاء الفار كان ينجم عايت للحكم ما حبيناش نحكي فيها باعتبار معنا اقتناع انه نحط الهزيمة. حقيقة في 4 جولات حالات هذية الكل ربما كان جيت الحالات هذية اللي صالح الترجي نادي تونسي, راهي الدنيا قامت وما قعدتش, اليوم المسؤولين على التحكيم، المشرف الأول على التحكيم واللي عاين في الحكام كان عنده خاطر احنا كان عندنا معلومات باللقاء، فمشكوك قال لنا من اللي طاقم التحكيم هذيرا ومن تحتاجوا عليه ما حبيناش نحتاجوا، طبقنا حسن النية. لكن الحقيقة بعد اللي رينيه اليوم نرجع وقول لك المشرف العام على التحكيم والتعيينات كان عندهم مشاكل مع الترجي الرياضي التونسي، كان ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي، مشالش من حقهم ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي، لكن يعطيه الحق نتاع النادي هذا ومتاع الجماهير نتاعه. وكما قلت لك حبينا مرة أخرى نحكيه وإحنا ربحين مش في مقابلة أخرى.
1: دونك احتجاج على سفرة الطاقم تحكيم المقابلة نتاع اليوم بقيادة أيمن الناصري وحسني النيلي كان في الفار في المقابلة نتاع اليوم. قلت ما حبيناش نتشكي ونحتاجه قبل المقابلة، حبينا فقط نحتاجه احنا رابحين. بخصوص ضربة الجزاء اللي وقع احتسابها وتم الغاءها بالفار، كيف كيف مطالبة بضربة جزاء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وعديد الأمور الأخرى. هذا بخصوص التحكيم. وليد قرفال الناطق الرسمي باسم الترجي التونسي، مسالش نستغل تواجدك معنا ونسألك على نقطة أخرى. الميركاتو نعرفه لنهار 20 مازال محلول، هل تسكر ميركاتو ترجي التونسي ولا مازال؟
2: لا مازال ميركاتو إن شاء الله، مكي مازال ميركاتو إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة عبر الصفحة الرسمية نتاعنا توم يدوكم بجديد بحول الله.
1: جوست باش يكون إعلان معناه أمور تمت ولا؟
2: لا مازال مفاوضات، مازال على اللاعبين مازال في مفاوضات. كما قلت لك تبدأ الأمور رسمية عبر الصفحة الرسمية والسائل الرسمية نتاعنا والسائل الاتصال الرسمية نتاعنا، نعطيكم جديد بحول الله.
1: ما المراكز كما يستنى الجمهور الدفاع دفاع
2: ما تزيدش اكثر تحرز اكثر ان شاء الله. لازم اللي مازال نعملوه ندعو للجماهير نتاعنا، راهو الفريق نتاعنا جديد، راهو اكيد كنا نحبوا النتيجه وكنا نحبوا الاداء. الفريق نتاعنا جديد، عديد لاعبين خرجوا عديد اللاعبين جاوا، ان شاء الله تو تتحسن الامور بشويه بشويه. نحبوا الدعم تاع الجماهير نتاعنا أكيد، تو باش نمشيو في طرابلس في عندراهم الفترة الجاية، بحاول إن شاء الله نكونوا حاضرين بقية المواعيد إن شاء الله.
1: شكرا لك الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي وليد قرفال على توضيحات هذه. دونك الترجي يحتاج على التحكيم، يبدو انه فما توقف في مباراه النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري وتشنجت شويه الاعصاب خاصه من جانب الفريق النيجيري اللي نشوف فيه قاعد يحتاج قاعد يدز في ملاعبيه النادي الرياضي الصفاقسي. مازال السكور للسي اس اس في واحد بلاش. فتحي بوجناح نشوفه معك قرارات الحكم، لأنه باش نرجعوا بعد لحظات نحكيوا على مقابلات البطولة. فتحي
3: مكي مرحبا بك. نرى بالدقيقة الرابعة في الوقت بدل ضيع اللي قدروا الحكم بخمسة دقائق، شفنا انذار الحكم وورقة انذار بالنسبة لاعب النادي الرياضي الصفاقسي وفريق علي معلول، ونستناو انذار لشكون؟ للسيسة رقم ستة جاكوب، نستناو رقم انذار هنا زاد كيف. وكما قلت لك النادي الرياضي الصفاقسي مازال يتقدم في النتيجة في هنا اخر الوقت في من الشوط الاول بهدف لصفر البوندو جار دقيقة 25 عن طريق اياد بالوافي. كما قلت انت مكي تشنجت الاجواء في الوقت الضائع من المقابلة، شو بروفوكاسيون من فريق شوتينغ ستارز على لاعبين النادي الرياضي الصفاقسي للاسف مشكوك زاد سقط في الفخ الاستفزاز. الحكم استعمل الورقة صفر لحد الان في زوج مناسبات، وننتظر تقريبا حنا الكرة مش ترجع توا. الحكم مازال ينبه في وسط الميدان على اللاعبين قبل ما يعلن استئناف اللعب. سمحت زجاج الحكم يقول لهم يلزم ينفذ الكرة. كيفن مونديكو يعطيه توا إشارة تنفيذ. الوقت بدل ضيع تقريبا تم استهلاكه الكل. أيمن دحمان هو المشكول للتنفيذ. أيمن دحمان طويلة في اتجاه شكون؟ جوسنا براش، لكن قبله المدافع سيلفستر ياخذ الكرة وتخرج تماس النادي الرياضي الصفاقسي، واللاعب شوتينغ ستارز على أرضية الميدان اللاعب رقم 4 سيلفستر على أرضية الميدان تقريبا تقطع لعبه. إذا شفنا شوتينغ ستارز ينيل برسا لتضيع الوقت يا مكي، يتيح برسا الجارديان وإلا الملعبية إضافة إلى محاولة بروفوكاسيون، وهذا بينصير مفهوم لأن حاجتهم حتى هم بالنتيجة يلزم يضغطوا على النادي الرياضي الصفاقسي على المستوى النفسي. وننتظر تماس طويل يتنفذ طويل في دفاع فريق شوتينغ ستارز، لكن يقطع الكرة ترجع مجديد حمزة مسلوذي، حمزة ورايا يوسف حبشية يوسف حبشيه طويله طويله في اتجاه جوسنا اللي كان ياخذها المدافع جاكوب تقطع هجمه معقمه الفريق شوتينغ ستارز عن طريق اللاعب ابراهيم وتخرج الكره تماس لفريق شوتينغ ستارز في الوقت بدل ضايع اللي قدروا الحكم بخمسه دقائق وانتهى في انتظار ما يزيد عليهم فوق الخمسه دقائق بدل ضايع. ولكن الكره توا مشكون فريق شوتينغ ستارز تقريبا اخر المحاولات هنا في الشوط الاول في ملعب طيبير ميري كما قلت لك مدارج خاليه من جماهير النادي الرياضي الشيخي بسبب العقوبه اللي سلطتها الكونفدراليه على النادي الرياضي الشيخي من اخر مشاركه له في كاس الكونفدراليه 2025.
1: واضح دونك مازال المخالفه هذه يبدو انها باش تكون الاخيره في الشوط الاولي
3: من عند عيسى تولد في اختيره والكره جانبيه اختيره من لعب ابو بكر لكن الحمد لله مرت سلامات على الدفاع ايمن دحمان اللي مشي تولد تمسيده طويله مازال ما نفذش ايمن دحمان يوخر يطلب زملاء نتاعو باش يتقدموا نشكر حمزة المثلوثي على اليسار حمزة المثلوثي يرجح كيفن مونديكو في منطقة النادي الرياضي الشيخي في اللحظة هذه الحكم من غينيا بيساو أهلا الدائر ألسو لوبيز يعلن نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الرياضي الشيخي واحدة بلاش نذكره بونتو دقيقة 25 عن طريق إياد بالوافي.
1: شكرا لك فتحي بوجناح شر نرجع معك في الشوط الثاني من المقابلة دونك واحدة بلاش نهاية الشوط الأولاني لصالح النادي الرياضي الشيخي. طبعا بعد نرجع للتعليق على الشوط الأولاني من المقابلة هذه مع أمير الدريدي ومحمد سلامة كما نعاكم مع مقابلات البطولة نحكيه على شبيبة العمران محمد سلامة شبيبة العمران قاعد ينشين الفريق هذايا اليوم يحقق انتصار آخر انتصار اليوم جاء ضد النجم الرياضي بالمتلاوي بعد تعادل في سوسة قبل انتصار ضد الترجي الرياضي التونسي اليوم ينتصر مرة أخرى في زويت
4: فريق منظم برشا شبيبة العمران معناها الكونتينويتي شفناه يعني نفس التشكيلة قاعدة تلعب في ثلاثة مقابلات الأخرانية ما غير حتى تغيير فريق معناه بلوك كومباكت قوي برشا في الترانزيسيون ديجا الهدف جاء من ترانزيسيون شفنا يعني الفيتاس متاع عدي بالحاج ومستوى سويسي سور لي كوتي معناها وسط ميدان قوي خاصة على مستوى افتكاك الكرة علي كاسمير محمد امين بن عمر وغيث بن حميدة والدفاع معناها قوي برشا في الديويل سورتو الديويل ايريان الغلاط اللي عملهم شبيبة العمران خاصة في المقابلة الأولى متاع تقدم سقيت الدائر وين كان البلوك عالي برشا وخلى برشا مساحات في ظهره ولهنا معناها كانت سبب له في نتيجة كبيرة صلحهم المدرب والفريق معناها ماشي في ثنية صحيحة اليوم عمل مقابلة محترمة فاز بالمقابلة كما معناها المقابلات كونتر لي كونكورون ديريكت كما يقول معناها عبد السلام بوحوش انه الهدف الاول هو تفادي النزول التلي 3 بوان هذم كي يبداو كونكورون ديريكت يبداو مهمين برشا في المقابلة نجم تلوي زاد عمل مقابلة محترمة خاصة في الشوط الثاني معناها الشوط الثاني بعد التغييرات كان ينجم يسجل هدف التعادل فما كورة نتاعنا نا بروندون كان ينجم يسجلها فما كورة فورا السلطاني معناها كان نجم يسجلها الحقيقة معناها رغم العودة المتأخرة للتمارين كيف كيف نجم متلوي فريق أخذ معناها وجه محترم فاز مقابل الفارت على حمام سوسة اليوم خسر خارج ميدانه يعني مقابلة كما قلنا تلعبت على ديتاي صغار شبيبة العمران خرج منها بثلاثة نقاط مهمين برشا ويخليوها في التريف يدخل التريف بثقة وفي أجواء ممتازة.
1: نجم المتلوي في المقابلة قاعد يدفع في الفاتورة متاع المشاكل اللي رفقت التحضيرات متاعه وفيرسيون مغايرة تماما
4: فريق جديد متلوي ليزي معناها الرجع متأخر برشا للتمارين ليزي فريق جديد معناها لهي كانوا التشكيلة الأساسية اللي لعبت اليوم ما فيها حتى لعب من عمناول يعني لحداش اللعب بخلاف كواسي ذلك كواسي رقم 8 العشرة اللي لاعبين الأخرين لاعبين جدد دونك نجم المتلوي فريق كما قلنا أوروزمون أنه ربح ماتش معناه أخذ نقاط، كان ينجم يروح بنقطة من سوسة اليوم كيف كيف كان ينجم يروح بنقطة، معناه ما لازموش يحشم من الخسارة ذي، يكمل يخدم على روحه. ونتصور أنه معناها بعد التريف بش يكون الفريق جاهز بنسبة 100%.
1: الأولمبي البيجي أمير الدريدي، الأولمبي البيجي بعد التعادل في

0: جولة الفارتة وزوزها زين في زوج جولات اللي قبل، مرة أخرى ما ينتصرش لكن أموا على الأقل نقطة في المقابل الواحد من متصدرين اللي هو سقيت الدير، يواصل السلسلة الإيجابية متاعه، زوز انتصارات وثاني تعادل في البطولة في أربع مقابلات.
1: مقابلة كان فيها ريتم وكانت فيها فرجة، معناها ساقية بدأت المباراة بطريقة أفضل من الأولمبي البيجي في لندن دي ماتش، كان عنده زوز فرص عن طريق محمد علي العامري كان ينجم يسجلهم. بعد تقريبا من 15 لاعب بيجا سيطر على المباراة، خلق عدة فرص، معناها كسوا على كرة ثابتة وإلا فرصة بتاع محرز بالراجح، معناها اللي كان في 550 باسون روتري ضاعت في تحريقة غريبة برشا. من بعد صارت ساعة نبدأ بيجا بدأ المباراة هذه على عكس مباراة نديرات البنزرتي بالاربعة اثنين ثلاثة واحد مش بثلاثة في المحور، بار كونتر الساقية كالعادة بدأ بثلاثة خمسة اثنين. ولكن بعد إصابة اللاعب الأجنبي متاع ساقيت الدير بيرترون غير المدرب، تخل معناها حمدي السلامي كظهير أيمن ورجع الساقية كيف زاد الاربعة ثلاثة ثلاثة، مباراة وليت مفتوحة أكثر مع التغيير هذاك. جاء الهدف الأول تاع ساقيت الدير عن طريق محمد علي العامري معناها في دقيقة 50 ديريكت، معناها تلعب بالسونتر عدل الأولمبي البيجي عن طريق المهاجم الأجنبي نتاعو دوميكو، وكانت توزيعة ممتازة ياسر من ظهير ليسر يوسف عزيب. نفس الشيء ذا الشوط الثاني كان مفتوح بالنسبة لزوز فرق، دونك لي دوز إيكيب اليوم لعبوا كرة، كل فريق كان ينجم ينتصر. نتصور هنا بارابور الحجم اللعب بارابور فرص اللي جات من الطرفين، تعادل به يعتبر عادل بارابور مباراة. بالنسبة لبيجا أكيد كيري يحبذ وينه ينتصر في مباراة على ميدان، ولكن ساقيت الدير فريق محترم، بيجا فما تحسن كبير بارابور مباراة الأولى. اليوم رينا فوليوم دو جو محترم، رينا عدة فرص، رينا توزيعات كيف يوم كل شكال، كي ترى مثلا طريق قبول هدف تميس طويل والعامري ياخذ الكرة ما بين ثلاثة مدافعين تطرح أكثر من نقطة استفهام. يمكن بيجا يزم أكثر أجريسيفيتي أكثر صلابة دفاعية. بالنسبة لساقيت الدير بصراحة فريق اللي قاعد من مباراة المباراة يسادابت مع مطالبات الرابطة الأولى ويقدم في مردود محترم. مباراة على كل كانت ممتعة مكي واللي تفرجوا فيها معناها نتصور شافوا مباراة محترمة من زوز فرق.
0: شكرا لك أمير الدريدي. من بعد شوية باش نرجع على الشوط الأولاني من مباراة النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري، من بعدها باش نحكيو على كرة اليد ومنتخب الأواسط اللي عمل فينال كان البارح، دونك خسر في الفينال ضد المنتخب المصري. كيف باش نحكيو على كوب ديفيس بالنسبة للتنس ونحكيو على البطولة العربية لألعاب القوى، وكما قلنا متابعة مازلنا في متابعة مباراة شوتينغ ستارز SSS وشوتينغ ستارز النيجيري مقابلة لشوط الأولاني، ووفى بتقدم الاساس واحد بلاش هدف إياد بالوافي بالنسبة للاساس في دقيقة 25. موعد الأخبار بعد، راجعين مكملين معكم في ريكاب سبور حتى الثمانية متاع الليل.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدن. الشتوية والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار. أهلا بكم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. ووزير الشؤون الاجتماعية يشدد على أن التحول الرقمي يعد خيارا استراتيجيا لتونس لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة، معلنا أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي لرقمنة تدخلات متفقدي الشغل وتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة ومحينة بشأن الوضع الاجتماعي بما من شأنه المساعدة على وضع مخططات التدخل الفوري والاستباقي. وعصام الأحمر يعلن أن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي يؤكد بأن عدد قضايا المخدرات في تونس ارتفع من أكثر من 5000 قضية في 2020 إلى أكثر من 15000 في 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من مروجين ومهربين ومستهلكين من نحو 10000 إلى أكثر من 27000 خلال الفترة نفسها. وشعيبي يقول إنه عندما يمر مليون قرص من مخدر أليريكا عبر تونس فسيبقى منها 100,000 قرص، وعندما يمر 10 ملايين قرص يبقى مليون، مشددا على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات بشأن الشبكات الدولية في إطار الاتفاقات الثنائية والدولية. ورئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي يقول إن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا، مشيرا إلى أن المخدرات تهرب إليها بحرا وجوا وبرا. في أخبار العالم، منظمة الهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 82,000 شخص من مناطق في ريف تعز والساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة باليمن، ووصول أكثر من 2,000 شخص إلى شمال جيبوتي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف منتقدي الذكاء الاصطناعي بأنهم قوى سلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في هذا القطاع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ماكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم في ريكاب سبور، مواصلين حتى للثمانية متاع الليل. قلنا باش نحكيو على شاوت لوليني ومباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. أمير سيسيس كمل الشوط لوليني على الأقل تدارك نتيجة الذهاب اللي هي واحد بلاش.
1: أكيد ورجع سيسيس رجع الأمور نقطة البداية، معناها بارابور المباراة الذهاب اللي تحدثنا عليه، وأنه سيسيس يزم يقوم به قام به، وأنه دربالي وعلي معلول معناه يزم يكونوا طالعين ويكونوا تقريبا هما اللي دو جوار دو كولوار بالاخص معلول. معناه كانت فما فوليوم جو محترم، الفرص ما كانتش كثيره، اغلبها جاي على اثر كره ثابته. ما بكل صراحه ما كي معناه الفريق المنافس وتينغ ستار ما راوش في حاجه كبيره، لا في مباراه الذهاب اللي كانت تصرف يعني تصفيق سي لف الشوط الاول تاع اليوم. نتصور معناها نادي صفاقس ان شاء الله في الشوط الثاني عنده كل الامكانيات يزيد يسجل اهداف اخرى. الاشكال فما بعض الاختيارات ساعات اللي مش مفهومه، مثلا تلعب انت مع فريق مكمش ونقطه القوه الوحيده تقريبا عند الفريق هذا هي لا بويسونس اتليتيك، معناها القوه البدنيه الطول نتاع الملاعبيه، وانت تلعب في دي توش لونك باش ياخذهم المنافس بسهوله. كيف كيف فما في بعض المرات معناها تطويل كوره من من من الدفاع ماهوش مبرر برشا، وقت اللي سي اس اس في شاك اكسيون حط فيها الكره لوتا تعدى بخط وسط الميدان، وصل عمل ديكالاج على اليمين مع الدربيري ولا على اليسار مع معلول كان مخطر. دونك مراش علاش سي اس اس باش يلعب الكره الطويله، لا من ناحيه الكرات الثابته كيما تماس طويل ماهوش وقته مع منافس معناها اللي عنده طول قامه نتاع مدافعين كيما منافس اليوم، ولا زاد من بعض تطويل لاعبين سينو. معناه الهدف اللي جات صراحه تنفيذ نتاع المخالفه من عليه كان ممتاز ممتاز برشا. دونك لوجيكمون نادي رياضي صفاقسي معناه عنده كل الامكانيات في نجم يسجل اهداف اخرى ويتعدى ان شاء الله للدور القادم.
0: هذا اللي نتمناه بالنسبه للسي اس اس، واحد من مواطني كره القدم التونسيه في المسابقات الافريقيه اثناء محمد سليمان انطلق للشوط الثاني. قبل ما نحكي على الشوط الثاني، كيفاش ريت الشوط الاولاني بتاع السي اس اس؟
2: وعلى مستوى التحكم في الكوره يعني نادي صفاقسي كان جيد جدا، معناها سورتو الفاز دو بريباراسيون كان طويله برشا، معناها التشانجمون دو ريتم ماهوش موجود، هذاك اللي مخلاش نادي صفاقسي في على معناها يدور كوره ويستحوذ على الكوره لكن مش قاعد يوصل لمناطق الفريق النيجيري. الاختار كله كان على مستوى الكره الثابته وسجل منها نادي صفاقسي الهدف. تو هاونا نشوفه معناها طلع على البلوك اكثر نتاع نادي صفاقسي كاد يسجل الهدف الثاني. الحقيقه يعني الكثافة العددية خاصة في 18 متر مطالب أنه يقوم بها واحد من سورتو موتيابا أنه يوصل يقرب لزاتاكون، نفس الشيء دربالي مطالب أنه يوصل كيف كيف لأنه لزيكسانتري علي معلول كي سانتر نورمالمو دربالي يكون هو في الدوزيام بوتو باش نجم تسجل الأهداف، لأنه مع الكثافة العددية بتاع الديفونس بتاع الفريق النيجيري الزوز مهاجمين نقاوم إيزولي شوية في الهجوم.
0: دونك 47 دقيقة في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري، مازال النتيجة هي التقدم واحد بلاش لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، نتيجة عادل بها نتيجة مباراة الذهاب واحد بلاش. خلنا نطلع على فتحي بوجناح، هل فما تغيير في تشكيلة الاس اس اس في الشوط الثاني ولا لا فتحي؟
3: نلعب في الدقيقة 47 وما ثمش تغيير لا من النادي الرياضي الصفاقسي ولا من شوتينغ ستارز لحد الآن، وتبقى النتيجة هي تقدم النادي الشخصي واحد بلاش. بونتو سيفري عدل به مقارنة مقابلة الذهاب لكنه غير كافي، مطالب بشي ماركي يزيد البونتو الثاني، ومطالب أكثر زادة ماركي باش ما يقبلش هدف، ومطالب بشي نوع شوية ويضغط أكثر هجوميا لأنه فريق شوتينغ ستار يتمركز بالقدا في المنطقة نتاعه ويعمل زادة كيف كيف على الوقت. هذه هجمة معاكسة نادرة للشخصي، توصل الكرة مصطفى للجارديان قبل ياد بالوافي. النادي الرياضي الصفاقسي مطالب كما قال محمد سليمان يشدد الضغط اكثر في الهجوم، وربما ننتظروا تكون تغييرات زي بعد شويه تغييرات هجوميه، يعني ربما نشوفوا مؤمن الرحماني هو موجود على المقعد الاحتياط يكون موجود، حكيم متبيزر كيف كيف موجودين، لكن ننتظروا المدرب نبيل كوكي وشنو الخيارات نتاعه في الشوط الثاني. الكره حاليا على شوتينغ ستارز افيكتيفمون هجمة خطيرة في اتجاه اللاعب رقم 3 عيسى من اليسار يحاول يتجاوز راين دربالي، الحكم يقول ما ثماش مخالفة لكن بتأخير يعلن عن مخالفة شوتينغ ستارز على يمين الحارس ايمن دحمان كما قلت لك في توقيت لعب 48 دقيقه هنا في ملعب طيب المهيري مكي.
0: واضح. شكرا لك فتحي بوجناح. دونك 49 دقيقه لعب في مباراه الاس اس اس شوتينغ ستارز، نزل تقدم للنادي الرياضي الصفاقسي 1-0. نحن مازلنا مش تابعوا المقابله هذه مع فتحي بوجناح. نشكر محللينا الفنيين محمد سلامه وامير الدريدي على حضورهم معنا اليوم، شكرا لكم. نحن مكملين مع مباراه النادي الرياضي الصفاقسي ومكملين زادة مع الالعاب الفرديه ورياضات القاعات، وباش نحكيوا بعد لحظات على بيرفورمانس محترمه برشا للمنتخب الوطني التونسي اوسط لكره اليد.
4: ريكاب سبور كل احد من الخمسة لثمانية تحليل ماكي العوني.
0: نحكيه على منتخب الوطني التونسي لكرة اليد الأواسط اللي البارح لعب فينال لبطولة إفريقيا للأواسط وانهزم ضد المنتخب المصري 31-29 في مقابلة كانت فيها الأسبقية للأسف للمنتخب الوطني التونسي، لكن شفنا وجه محترم وشفنا كاليفيكاسيون يتأكدنا منها من وصولنا لدوين فينال. سعيد جدا أن يكون معنا مدرب منتخب الأواسط المكلف بتجديد النخبة سامي السعيدي. كوتش مرحبا.
5: مرحبا بك مكي، مرحبا بمستمعين مزيكا
0: مباشرة من كوديفوار قبل العودة متاعكم. مشكور جدا على تواجدك معنا. دونك خلنا نحكيو على الريزولتا بالنسبة لكم انتوما كإطار فني والهزيمة البارح في الفينال ضد المنتخب المصري، يعني ساتيسفي بالنتيجة متاع البارح ولا لا؟ لأنه كان طمعنا في تيتر، خاصة أنه تقريبا ماتش كامل كنا أمين معناه في السكور.
5: أكيد لا، واحد الهزيمة تقعد هزيمة مكي، معناه احنا الحقيقة كإطار فني وكمجموعة مشينا عازمين العزم انه نربحوا البطولة هذية. الفريق هذا عنده مدة هو يخدم فترة طويلة أكثر من 3 سنوات، تعدى بعديد المدربين، عمل اليوم تقريب 65 مباراة دولية فيهم عديد العناصر إن شاء الله بش يكونوا مهم أن يكونوا في المنتخب الأول. البطولة الحقيقة ما بوجهناش في رسق اللي كانت معناه المنافسة صعيبة مع مع المنتخب الليبي في الشوط الأول، ولعبين استسهلنا في تتر شوية المباراة من النتيجة اللي صارت المنتخب الليبي في المباراة الأولى. الشوط الثاني تباركنا وربحنا، الباقي الحقيقة ما لقيناش أوبوزيسيون معناها اللي خلتنا ممكن ندخلوا في النهائي بأكثر معناه ريتم دو ماتش نحب نقول، لأنه مشينا قبل هذا البطولة بالبحر الأبيض المتوسط وشاركنا ضد بالفريق هذا الأواسط ضد منتخبات أكبر. الفريق قدم ممدور ممتاز، كملنا 5 من 8، فزنا في 3 مباريات ونهزمنا في 2 مع المنتخب الجزائري كان موجود الفريق الأول المنتخب اليوناني. حقيقة يزون دنيا دو ماتيري لعبية، شفنا شوط أول ممتاز جدا ضد المنتخب المصري، حد ما كان يستنى في لفات المردود هذا ولا أن نكونوا متقدمين في أوقات المانية، لأنه نعرفوا قيمة المنتخب هذا. بطولة العالم الأخيرة كان موجود من 4 أو 5 لوائل في العالم. الحاجة الباقية اللي رجعنا وقربنا للمستوى المصري الحقيقة اللي هو بعد علينا في فترة ما، شفنا حتى ممكن النتائج الأخيرة متاعنا ضدهم حتى في البطولة الإفريقية الأخيرة في على مستوى الأواسط كانوا بعاد علينا ولا حتى على الأصغر، لكن الحمد لله معناه المجموعه دي عملت كل ما في وسعها الحقيقه. اللاعبين ما بقلوش سي سون دوني اتون تجوي دو بو في الدوزيام ميتون بتيتر اخطاء فرديه شويه بريسيبيتاسيون دونك بتيتر اوسي جيستيون دو ماتش دو نوتر بار مختار ديما بعد المباريات واحد يسالو مي اون كيستيون معناه معليش الاسباب. المفيد انه المجموعه هذه الحقيقه تعديت باليه باهي، مش يكون فيها عدد ممتاز مش يكون متواجد في المنتخب الأول في الفترة البسيطة الجاية، وإن شاء الله مش تكمل العمل معهم البطولة العالم الجاي في شهر جوان إن شاء الله، مش يكون عندهم برنامج ممتاز جدا. اليوم برك معناه جاي حكي معايا المدرب المنتخب المصري وتلقينا دعوة منهم في شهر 1 بيحب يجيبونا مع منتخب السويد منتخب البرتغال منتخب الدنمارك، معناه واللي حاطينا مع المنتخبات اللي تنافس على الأدوار الأولى، فهمت حاجة باهية إن شاء الله. إحنا بش نجيبوهم جدا في شهر مايو في دورة هادي مالك، باش نحضروا ان شاء الله المنتخب هذا باش ندخلوا في منافسات مع منتخبات عالميه باش نزيدوا نربحوا اكثر وقت للعناصر هذوما. يقعد ديما الاوبجيكتيف نتاعنا راهو نتوقع ان مصر على مستوى الشبان في البطولات الافريقيه. احنا تو الاوبجيكتيف نتاعنا انه نوصل الماكسيموم دو جوار معناها دو كاليتي وجوار انترناسيونال للمنتخب الاول ان شاء الله.
0: بسامي خلنا نرجع معك للمقابلة مدرب المنتخب الوطني التونسي للأواسط المكلف تجديد النخبة. البارح كي نشوفه شوط لولاني وفي 14 مقابل 11 لصالح منتخبنا ومن بعد نخسر المقابلة بزوز بونتو فارق 31 مقابل 29. شنو بالضبط الصناعة الفارق اليوم بعد تقريبا 24 ساعة بالضبط على المقابلة هذه؟ لأنه الماتش كان بيدينا شفنا المنتخب المصري حتى أنسر تماماً دخل بعضه معناها معلش ضيعنا الماتش بطريقة هذيك.
5: والله يعني قلت لك مكيرة وماتش يتلعب على 60 دقيقة ما يتلعبش في شوط وفي 40 و 45 و 50 دقيقة. يعني حتى في البروجي نتاعنا اليوم على مستوى الفرق الشبان حاطينا في البروجي انه اوندوا معناها فورمي دي جوار كي سون كابابل باش يلعبوا لمده 60 دقيقه على ميم انتنسيتي لو ميم ريتم دو ماتش. معناها امننا برواحنا في الجول سيرتينمون كلينا الفارق رجعوا علينا في بدايه الشوط الثاني واللي هما متفوقين عودنا رجعنا عليهم زاد يوليك فورس دو كاركتير نتاع اللاعبين. في الأخير قلت لك صاروا كلكو أخطاء بتيت الحراس نتاعهم عملوا فارق أكثر من حراس مزيدة على مستوى التصديات وهذه حاجة مهمة. والبارح معناها ضيعنا أكثر من 16 كورة مع الحارس معناها هذاك زاد يعمل الفارق في الأوقات المهمة سيرتو فكنا الموني تايم نتاع العشر دقائق الأخرين. فهمت هذه قلت لك معناها سانتو ينجم يكون زاد ثم حاجات بتيت رحنا كإطار فني تغفلنا غيرنا لمحال الدفاع متاعنا غيرنا اللاعبين طريقة لعب متاعنا لمستوى الهجوم. يعني ندخل معك حتى في أمور فنية أكثر معناه كنا نلعب بيفو ولينا نلعب بكثر جوار وتور ونعودنا رجعنا ولقينا الحلول ورجعنا في النتيجة. مالوريزمون في الأخير هو أكثر رويسيت منا نحن وفازوا بالمباراة. فهمت معناها كانت حسرة كبيرة حتى من اللاعبين في نهاية المباراة انه هربت منا المباراة بطريقة هذيك. في الاخر كما قلت لك تقعد هزيمة ويقعد منتخب المصري بطل افريقيا.
0: كوتش بالنسبة للمرحلة القادمة ما فيها بعديد التربصات فيها مشاركة مونديالية بالنسبة للمنتخب هذا، هل كيف باش تواصل انت مع المنتخب هذا في المونديال وتواصل مع الجينيراسيون هذا اللي تقريبا اليوم فما شبه اجماع انه اغلبية الناس معاملة على الجينيراسيون هذا بتنتر حتى اكثر شوية من السينيور؟
5: والله يشوف بالزنة فما جلسة وتقييم يصير فما إدارة فنية على رأس سي إبراهيم العقد فما رئيس جامعة سي كريم العليلي بشي تقييم المشاركة ساعة قبل كل شيء. فبيش عليك عنا عناصر زي الأخرين الممتازين في 2008-2009 اللي بشي ندعموهم بعد بطولة إفريقيا بالمجموعة هذه اللي عندهم البوتنسيال ونجموا يخلطوا على المجموعة هذه. قاعدين نخدمهم معناه على نويوم تاع 20 لاعب دو كاليتي من 2006 ل 2007 ول 2008 ول 2009 اللي باش يشاركوا توا بارتير من غدوة في بطولة افريقيا هذه. نعمل تقييم الساعة كل مومون اللي جيت على مهمة انه مكلف بتجديد النخبة معناه اون كونترولور ناسيونال معناه شارجي بالمنتخبات وكولابوراسيون مع المنتخب الاول. ونشوفوا اسكو لا ديسيزيون تم لاني اسكو يكون مدرب اخر يخدم معاهم ونكمل نشرف معاهم حتى البطولة العالم الجاية. كما قلت لك هو المهم توا انه الحقيقة حكيت مع المدرب الاول المنتخب وفرحان برشا تفرش اللاعبية في الجماد وقاعد يتبع زادة في الفريق هنا معناها قلت لك باش يكون تدعيم الفريق الاول بخمسة ستة عناصر باش يكونوا متواجدين دائما في التربصات بعد اسكو يشاركوا في بطولة العالم الجاية ولا لا معناها زلنا ما نسميش لديسيزيون متخرج ما انه باش يكون عندهم شأن ان شاء الله في المستقبل. وكما قلت انت معنى حيدر المجموعة هذه يعني نتصور هي ان شاء الله باش ترجع بيانسور مع دعم فما عن اللعبية ضد في السينيور معنى اليوم مازالوا صغار باش يكونوا متواجدين افيك 2006-2007 عندنا 8 والناس فيهم عناصر زادة ممتازين برشا منهم هي الشتالي اللي شارك معنا في البطولة هذه اواسكي توا قعد معنا في الكوت ديفوار باش يشارك مع الاصغر فهمت. دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وعندنا حاجات باهية في المجموعه اياد ناشئ البي اس جي ان شاء الله. البوشي اللي زي حكيت لك عليه وقع عقد 3 سنوات في باريس سان جيرمان وباش يكون مع المجموعه مع الفريق الاول معناها باش يتدرب اون طون كوتروازيام اريير دروا مع الفريق الاول تاع باريس سان جيرمان وهو في السن هذا متاع 2008 معناها حاجه ممتازه جدا. عندنا المرغلي في 2008 2009 ان شاء الله باش يتحط بفريق فلانسبورغ معناها في سنتر دو فورماسيون تاع فلانسبورغ. قاعدين نخدموا زاده انه اللاعبين هما نخرجوهم لو بليفيت بوسيبل ويلتحقوا بدي سنتر دو فورماسيون لبرا باش نحسنوا في المستوى ونحسنوا في التكوين نتاعهم ان شاء الله.
0: واكيد ممتاز جدا وقت نحكيوا على الشاتيلي ومقنم في الفورماسيون بي اس جي كيف كيف في فلانسبورغ زاده يعني اكثر اكثر لاعبين في في في لو نيفو في في اوروبا باش النجم ونرجعوا للمنافسه لانه بصراحه خلينا ربما بعدنا شويه على المنافسه. سامي السعيدي دونك المكلف بتجديد النخبه في كره اليد ومدرب منتخب الاواسط اليوم بعد فتره متاع عمل فتره باهيه صالحه للتقييم بكل صراحه معناها هل هل عندنا امل انه نرجع بسرعه للصمعه متاعنا والتتويجات متاعنا ولا ما زال فما شويه وقت وما زلت فما حاجات ناقصتنا؟
5: والله حيدر شوف هذا الكل راهو زاد مربوط بسياسه الدوله متاعنا وزارتنا في تدعيم كره اليد وفي البيجي وفي الانفراستركتور وفي البطوله متاعنا. ايش قلت لك اليوم راهو التوجه متاعنا كمنتخبات وكاداره فنيه هو انه نخرجوا الماكسيموم دي جوار انه ينشطوا خارج حدود الوطن. يلزم عنا باز تكون موجوده خارج حدود الوطن كما عملنا اليوم المنتخب المصري. منتخب المصري اليوم 16 في الفريق الاول الموجودين على الفاي دو ماتش كلهم يلعبوا لبرا معناها وفي فرق كبيره معناها بستريم ومع عندك لاعبين تلعب في برشلونه هذا لازم نوصلوا له باش نجموا ننافسوا على المستوى الافريقي ساعه قبل كل شيء. على المستوى العالمي
0: على المستوى العالمي وما نعرفش الخط انقطع مع سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة ومدرب منتخب الأواسط لكرة اليد نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. نذكر أنه منتخب الأواسط البارح انهزم في نهائي كان ضد المنتخب المصري 31-29 في انتظار عودة سامي السعيدي معنا. نادي صفاقسي ضيع يد بالوافي ضيع فرصة هنا والهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي بعد ما كان تقريبا راس راس اياد بالوافي في العمليه الاخيره لكن كورته كانت محاذيه للقائم. نرجع لسامي السعيدي مره اخرى نكملوا معاه. قلنا قلت لازمنا ملعبيه في برشلونه والبي اس جي ولا لازمنا ملعبيه في لونيفو باش نرجعوا للمستوى لفريق المنافسه وقص تليفون في المستوى العالمي.
5: قلت لك اليوم راهو الفوارق حيدر وليت كبيره مع المنتخبات العالميه راهو معناها تكون حقا الحق معناها مش واحد راهو ثم منتخبات ما كناش نسمعوا بها اليوم وليت موجوده. منتخب البرتغال حتى 2015 ما نسمعوش به معناها شوف العشر سنين الاخرين كي حطوا مشروع متاع خدمه اليوم وصلوا يلعبوا من الاربعه والخمسه اوائل في العالم في الجيوز الاولمبيك كيف كيف موجودين من الخمسه ستة الاوائل في بطولة أوروبا نفس الشيء معناها تلقاهم في النصف النهائي على مستوى الشبان كيف كيف معناها هذه توتي بوليتيك يلزمها جامعة يلزمها وزارة ويلزم توجه نتاع بروجرام يكون بيان ديفيني. احنا الحلول السريعة اللي عندنا هو انه مالوريزمون عندنا ان سول سونتر دو فورماسيون اليوم في اللي هو فيدرال في المهدية. طلبنا من الوزارة باش انه نفتحوا زوج وثلاثة سونتر دخولين باش نكثروا من العدد تاع اللاعبين اللي يخدموا من الاثنين للجمعة. نزلنا اليوم معنا ناس ما تحلش المشكل ولينا مش نمشيو في استراتيجية أخرى انه الوليدات هذوما نخرجوهم. صار أنا كار مهم جدا ان شاء الله باش يعطي أوبلو في القريب العاجل مع الجامعة الفرنسية حيدر. صار أنا كار انه اللي زنتربول اللي يصيروا في فرنسا بين الفرق اللي حضروها باش يدخلوها لسنتر دو فورماسيون معناها باش يولي المنتخب الوطني نتاعنا اللي هو هذا 2008 2009 يشارك فيها الدوره هذه. الدوره هذه يتم استقطاب كل اللاعبين اللي باش يدخلوا لسنتر دو فورماسيون. دونك الحقيقه مشكوره الجامعه الفرنسيه اللي دخلتنا في البطوله هذه وبش يشاركوا فيها وبش يكون متواجدين فيها كل المدربين اللي سنتر دي فورماسيون واللي تصير فيها لا ديتكسيون تاع اللاعبين هذوما. كيفاش تصير لا ديتكسيون؟ اليوم احنا كبلدان عربيه في فرنسا كل سنتر دي فورماسيون عنده حق في لاعب واحد يكون موجود في السنتر هذا. معناها احنا اذا باش نكونوا متواجدين كتوانسه وبقوه بفريق كامل دونك العينين مش تولي موجوده على اللاعبين نتاعنا, وان شاء الله كيكا باش نحلوا اكثر لي شانس باش ندخلوا لو ماكسيموم دو جوار في مراكز التكوين معناها اللي هما نتاع انديه كبيره كيما قلنا بي اس جي شامبيري مونبيلي. هذايا التوجه نتاعنا معناها اليوم كان نص نخرجوا 10 12 لاعب من الجينيراسيون هذوما البرا تعطيهم ثلاثة سنين تاع التكوين ان شاء الله غدوة باش تلقى دي تخي بون جوار في المنتخب الاول اللي باش ينافسوا على مستوى العالم ان شاء الله.
0: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. شكرا لك مدرب منتخب الاوسط كره اليد والمكلف بتجديد النخبه سامي السعيدي, شكرا لك على تدخلك معنا. نذكر انه المنتخب الاوسط كان انهزام البارح في النهائي الكان ضد المنتخب المصري 29-31. في نحن مازلنا في متابعه المباراه النادي الصفاقسي ضد شوتينج ستارز النيجيري, مازال التقدم للسي اس اس 1-0 في توقيت 64 دقيقه لعبت شويه راجعين ويرجع معنا فتحي بوجنحكي. كيف باش نحكيو بعد شوية على حصيلة تونس في البطولة العربية الألعاب القوى الأقل من 18 عام بعد فاصل قصير.

0: ادم يا حلو. توصلنا حتى لل 37 دقيقة وجديد في صفاقس ثاني اهداف السيساس مباشرة مع فتحي بوجناح. مرحبا فتحي.
1: مرحبا بك مكي. انت كل اللي يسمعوا فينا في موزايك كما قلت انت تغيرت النتيجة للمرة الثانية هنا في ملعب طيب المهيري. النادي الرياضي الصفاقسي يتقدم بسنين بلاش في توقيت لعب لحد الان 68 وكيما البنتو الاول تقريب مخالفة جانبية على يمين هجوم النادي الرياضي الصفاقسي يتولى تنفيذ علي معلول في هذه في دقيقة 25 الإياد بالوافي بالراس يفتتح النتيجة. في دقيقة 67 مخالفة زاد كيف جانبية من يمين هجوم النادي الرياضي الصفاقسي التنفيذ كالعادة من علي معلول ويوسف حبشي قلب الدفاع يصعد ويخلي الكرة في شباك الحارس مصطفى 2 بلاس في توقيت لعبي لحد الآن كما قلت لك تخلنا دقيقة 69 2 بلاس. هذه النتيجة مطمئنة لك النادي الرياضي الصفاقسي مطالب باش يزيد يضغط ويسجل أكثر أهداف باش يطمئن على ورقة العبور للدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.
0: شكرا.
1: إن شاء الله نشوفوا سيرتو أهم شيء أنه الهدف الثاني يخلي فريق شوتين ستارت يتخلى عن النزعة الدفاعية متاعه ويتخلى زاد كيف على البروفوكاسيون وإذاعة الوقت اللي كلفت إنذارات في الشوط الأول. إن شاء الله نشوفوا بقية مقابلة يسيطر فيها النادي الرياضي الصفاقسي ويزيد يدعم الانتصار متاعه 2 بلاش لحد الآن بهدف ثالث ينجم يقتل به المقابلة مكي.
0: شكرا لك فتحي بوجناح. هتقعد معنا بالزنة باش نتابعوا معاك المقابلة مباراة سي اس اس ضد شوتينج ستارز. التقدم لسي اس اس في 69 دقيقة لعب 2 بلاش نتيجة تؤهل سي اس اس إلى الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لكن توا باش نحكيوا على ألعاب القوى والحصيلة التونسية في البطولة العربية لأقل من 18 عام.
2: ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور.
0: البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة كان فيها حصيلة محترمة جدا لتونس في البطولة اللي احتضنتها مصر. الحصيلة هذه وتقييم المشاركة التونسية في البطولة هذه يلتحق بنا المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى سي نور الدين كمون. مرحبا سي نور الدين.
3: مرحبا سي مكي ومرحبا بكل مستمعي مزيكا سام.
0: 17 ميدالية كان ماني شغال سي نور الدين. هل راضين على المشاركة هذه؟
3: بالحق معناتها مرتاحين برشا النتائج اللي حققتها عناصرنا المنتخب الوطني لعب القوى البطولة العربية الثانية عشر للناشئين تحت 18 سنة اللي احتضنتها القاهرة من 5 إلى 9 سبتمبر. المشاركة هذه كانت إيجابية حققنا نتائج نعتبرها ممتازة من حيث الميداليات ومن حيث

0: مثلا هذوما الاربع ميداليات الذهبي.
1: أربع ميداليات ذهبية مع سبع ميداليات فضية، فيهم أكثر من ميدالية نجم تكون ذهبية وقريبة ياسر للذهبية. تعرف اللي في ألعاب القوى معناتها ساعات خطأ تكتيكي نجم يأثر على النتيجة. الوليدات هذوما مازال صغار، التجربة متاعهم معناتها صغيرة، دونك اللي نشوفوا فيهم حتى الميداليات الذهبية الفضية نجم نشوفوا عدة ميداليات كانوا نجم يكونوا ذهبية وكانوا نجم يكونوا معناتها بنتائج أحسن بيسر من اللي صاروا. كيف كيف البرونزية سبعة ستة ميداليات برونزية، وهذه كلها مؤشرات إيجابية وإن شاء الله معناتها المستقبل يكون أفضل لألعاب القوى التونسية.
0: نحن 23 أتليت مشينا هك
1: مشينا 23 أتليت، ثم بعض الإصابات، ثم غياب التجربة ممكن، زاد ثم تول الرياضة العربية تطورت بصفة كبيرة، خاصة المنتخب المصري، المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، دونك هذوما كلهم جعلت المنافسة منافسة محترمة جدا. والنتيجة كما قلت لك معناتها بتبيع معناتها ثلاثة بلدان والأربعة بلدان والخمسة بلدان راهين معناتها ما تنجم كان تعكس المستوى اللي بدأ يتحسن على المستوى العربي.
0: وهي كنا احتضنا في تونس ظهر لي قبل الصيف متاع عامنا والفما زي بطولة عربية لألعاب القوى، ما كانت سينيور وقتها؟
1: اي بطولة عربية اكبر.
0: بطولة عربية اكبر به. وانت تحكي سينور الدين كامون مدير فني للجامعة التونسية لألعاب القوى على الباساج من لهنا من اقل من 18 عام حتى من بعد، يعني اليوم كيفاش نجموا نضمنوا انه الوليدات هذوما يكملوا، لانه تقريبا هو الفترة الكريتيك اللي يكملوا فيها يا اما ياخذوا اتجاهات اخرى.
1: كما كنت أقول لك الميداليات هم مهمين برشا في الفئات العمرية هذه، لكن الأهم هو المؤشرات والإشارات اللي تعطيهم لنا على المستوى الكبير والمستوى المحترم العدائنا. الإدارة الفنية معناتها متفطنة لهالإشارات هذه وإن شاء الله نخدموا عليها باش نطوروها، وخاصة كما قلت سيادتك فما الباساج من الفئات الصغرى للفئات الكبرى يتطلب عمل ويتطلب معناتها مواكبة ومرافقة، معناتها بطبيعة مرافقة معناتها تكون ببرامج معناتها علمية ببرامج دقيقة، وإن شاء الله نكون وإحنا تفطلنا للمؤشرات هذوما وإن شاء الله نخدم عليهم الإدارة الفنية باش إن شاء الله رفق أولادنا باش يكونوا في مستوى عالي إن شاء الله بالسنوات القادمة.
0: على ذكر الباساج هذايا من الفئات السنية للسنيور، فما معنا بطل عالم ما نعرفش، عندي مدة ما سمعتش عليه شيء تقريبا، ريان الشيرني، وينه ريان؟
1: ريان الشيرني هذه السنة معناتها وقع معناتها الإعداد برنامج بالتنسيق مع الجمعية العسكرية، وإن شاء الله توا السنة هذه إن شاء الله الموسم القادم إن شاء الله يرجع للنشاط متاعه في المستوى العالي متاعه إن شاء الله بقدرة ربي.
0: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. البطل العالمي كان شرف تونس في البيرو في المشي، وذكرنا بالانجازات تاع حاتم اولى وخاصه تتويج ميداليه فضيه ميداليه ذهبيه
1: عالميه
0: بالنسبه لريان الشيرني. هذاك علاش
1: امثال ريان الشيرني هو درس كبير لي نحن معناتها الاداره الفنيه الجديده مش نحاولوا باش نتلافاو الاخطاء القديمه، معناتها اخطاء هو راهو ماهيش اخطاء معناتها تنجم تكون حتى
0: ساعات اختيارات فرديه زاد
1: للازات او غفله، ومعناتها لازم هذوما الكل في المستوى هذا لازم تكون معناتها متابعه دقيقه كما قلت لك بالكلمه دقيقه باش نجم ما نخسروش الابطال نتاعنا. وان شاء الله معناتها الاداره الفنيه المكتب الجامعي ان شاء الله فايقين بالهذوما بالنقاس هذوما ان شاء الله نتلافاهم في المستقبل
0: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه ان شاء الله بالتوفيق لابطالنا وبطلاتنا في العاب القوى. شكرا لك سينور الدين كمون المدير الفني للجامعه التونسيه لالعاب القوى، كنت معنا وحكينا على 17 ميداليه تونسيه في البطوله العربيه لالعاب القوى في مصر، منهم اربع ذهبيات سبع فضيات وست ميداليات برونزيه بالنسبه للمشاركه التونسيه. صيف في مصر في البطولة العربية لألعاب القوى.

0: شوي بش نحكيه على منافسة أخرى بش تحتضنها تونس في قادم الأيام في المنستير. منافسة كيف كيف عالمية. زادا ما زلنا بش نتابع مباراة النادي الصفاقسي ضد شوتينغ ستارز. والنادي الصفاقسي في اللحظات الأخيرة يضيع فرصة الهدف الثالث حاليا. دونك سكور في 77 دقيقة لعب. ما زال تقدم للسيسيس 2-0. ما زلنا بش تابعوا المقابلة هذه فاصل وراجعين حتى الثمانية في ريكاب سبور.
1: ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور.

0: Le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: 83 دقيقة في مباراة نادي سفيرسي شوتينغ ستارز النيجيري، تقدم لـ CSS 2-0. النتيجة الحالية تؤهل النادي سفيرسي إلى الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي. راجعين بعد لحظات مع فتحي بوجنيح، لكن قبل نحكيه على التنس ونحكيه على كوب ديفيس للمجموعة الثانية، المجموعة العالمية الثانية للدورة اللي باش تحتضنها تونس في المنسير تحديدا. يلتحق بنا سي وحيد علي وعن الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للتنس. وحيد مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا مستمعي مزيكا فان.
1: الدورة هذية دونك نحكيه على كوب ديفيس باش تكون في المستير في آخر الأسبوع القادم، شو نجمو نحكيه على الدورة هذية؟
2: الدورة هذه بالطبع هي تصفيات كأس ديفيس المجموعة العالمية الثانية، باش تجمع المنتخب التونسي لكأس ديفيس ضد المنتخب الباكستاني، باش تكون ايام الجمعة والسبت 18 و 19 سبتمبر في المنطقة السياحية بالمنستير، وذلك في نطاق كيف ما قلت المجموعة العالمية الثانية. باش يمثلنا بالطبيعة في بطولة كاس ديفيس احسن العناصر التونسية، يقدمها معز الشرقي المصنف 220 على العالم، وعزيز دوغاز اللاعب الثاني، ثم محمد عزيز الواقع. واحنا كل مرة نحاولوا ندخلوا لاعبين شبان في بطولة كاس ديفيس، دخلنا زود لاعبين اواسط، محمود شتوان واسكندر الصايب. التصنيف نتاع اللاعبين الباكستانيين صراحة يعني نظريا منتخب التونسي يتقدم أشواط على منتخب الباكستاني في التصنيف، لكن تعرف في بطولة الكأس ديفيس ديما يكون فما مفاجأة.
1: نحاول نعود ونتصل مرة أخرى بسي وحيد علي وعلى الإدارة الفنية الوطنية للتنس، نحكي مع كيس ديفيس المجموعة العالمية الثانية تونس ضد باكستان، واللي بش يكون أيام 18 و 19 سبتمبر في المنسير في المنطقة السياحية. دونك بش يكونوا المقابلات مستنسين بالمقابلات هذوما يتلعبوا في تونس. تونسلوا سي وحيد علاش المرة دي القرار أنه يتلعبوا مقابلات في المستير بعد ما يرجع معنا؟ كنا نحكيه على اللاعبين المشاركين، كنا نحكينا على عزيز دوغاز، عزيز الواقع، محمد شتوان واسكندر النصير، رجع معنا سي وحيد. كنا نحكيه على النيفو ما بين تونس وباكستان، هل نحن النيفو متاعنا تراجع شوية ولا النيفو متاع باكستان طلع برشا سي وحيد؟
2: لا، احنا لاعبين المصنفين احسن من لاعبين متاع باكستان. انا حبيت اللي نفسره في التصنيف العالمي في الاتي بي، يعني لما ناخذوا لاعب بلاعب لاعبين منتخب التونسي احسن في التصنيف. لكن انا حبيت نفسر اللي بطولات كاس ديفيس في العالم الكل فيها البطولة الفرق هذه مرات تحصل مفاجآت، معناها في النتائج ينجم يكون لاعبين اقل تصنيف. تعرف البطولة كاس ديفيس كيف ما بطولة العالم هي بطولة فرق، فما برشا انتماء للبلد وفما بريسيون فما اعتبارات اخرى. الفريق التونسي هو مرشح نظريا بصفة كبيرة وأن نفوز إن شاء الله من البومارات، لكن يجبنا نقعد مركزين وناخذوا الأمور بجدية. هو البرنامج فما نهارين، نهار الأول نهار الجمعة 18 يلعب اللاعب الأول التونسي ضد اللاعب الثاني الباكستاني، تم القرعة على توزيع اللاعبين نهار الخميس، ثم المباراة الثانية في الفردي هذا نهار الجمعة. نهار السبت ثلاثة مباريات، أول مباراة هي الزوجي، وإذا كانوا فات 3-0 ما غير ما نكملوا يعني زوز مباريات الفردي أخرين الفريق اللي يربح هو، لكن كان تولي بعد الزوجي 2-1 نكملوا مباريات الفردي باش نشوفوا شكون الفريق اللي باش يصعد يلعب في المجموعة العالمية الأولى في البلاي أوف.
1: به سي وحيد مستنسين بالمقابلات تاع كوب ديفيس يتلعبوا جنرالمون في المانزا، المرة هذه القرار أنه يتلعبوا في المنسير علاش؟
2: والله يشوف القرار عنده برشا أبعاد. أول حاجة المنسير المكان ذا اللي نلعبه فيه هو فندق عنده صيت عالمي توا فيه تقريب 140 بطولة دولية، يعني كل التجهيزات موجودة باش يكون المباراة تكون في ظروف طيبة. فما ملعب رئيسي يتسع العدد كبير من الجماهير. والحاجة الثانية زادة اللي اللاعبين متاعنا الأسبوع اللي قبل يلعبوا في البطولات في المنستير اللي هما بطولات المحترفين M15. بالتالي كان لوجيك وأنه المباراة تكون على الأرضية الصلبة في المنستير.
1: هذاك علاش الاختيار في المنستير مقابلات باش يكونوا 18 و19.
2: وفما زاد معاش كان نجم نزيد كلمة على الاتحاد الدولي ثقة كبيرة الحقيقة في تونس. استشارنا وأنه اقترح علينا نظم بطولة سوريا ولبنان باش تكون في نفس المكان أيام 16 و17، لأنه تعرف الظروف في الشرق في الخليج وفي الشرق الأوسط الظروف الأمنية ماهيش مواتية. وبالتالي الاتحاد الدولي للتنس اقترح على الجامعة التونسية للتنس وقال له مباراة سوريا ولبنان نفس يعني الديفيس كاب بالنسبة لتونس وباكستان باش تصير نهارين قبل في تونس. واحنا خذينا الاستشارة من وزارة الرياضة وتمت الموافقة، وبالتالي المباراة هذه باش تكون زادة لبنان وسوريا في المنستير قبل بيوم من مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب الباكستاني.
1: إن شاء الله، وأكيد هذا ثقة كبيرة برشا من الاتحاد الدولي في تونس لتنظيم التظاهرات هذه. شكرا لك سي وحيد.
2: ثم كان لازمش نتكلم على المنتخب الأداني اللي البارح كسبوا 4 ميداليات في البطولة الإفريقية لـ 14 سنة في المغرب، واحدة ذهبية واثنين فضية واحدة برونزية.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله، برافو اليوم. شكرا لك سي وحيد علي وعلى الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للتنس، شكرا لك على تدخلك معنا، وإن شاء الله بالتوفيق على عناصرنا الوطنية في الكوب ديفيس ضد باكستان أيام 18 و19 سبتمبر. شكرا لوحيد علي. وباش نرجعوا للفوت ومباراة النادي الصفاقسي ضد شوتينغ ستارز النيجيري.
0: ريكاب سبور، لو ماغازين دو تو لي سبور. Le magazine de tous les sports.
1: مرة أخرى طيب المهيري فتحي بوجناح، مرحبا.
3: مرحبا بك. ماتش نزيد نلعبه في الدقيقة 90 في انتظار قديش مشيون الحكم الرابع من وقت بدل ضايع. ندر هذه السياق قام بعد التغييرات، خرج حسن مدوس دخل مكان محمد العبتي، خرج غيث صغير وخذا مكانه محمد صالح المهدي، كيف خرج جمال متيبا خذا مكانه حكيم متيبي، وخرج يد بالوفي دخل مكانه بوا ديارا، وخرج زوسنا لولوندو خذا مكانه ايمانويل. ندر هذه السياق سيفري كانت قريب برسا من الهدف الثالث، دقيقة 72 تصويب قوية من حمد المسلوثي فوق العرض، كيف دقيقة 76 مانويل كرة أرضية مرت جانب القائم الأيمن، ودقيقة 81 علي معلول تمريرة ذهبية اليد بالوافي كورته تصطدم بالقائم الأيمن للحارس مصطفى. وهكا النتيجة لحد الآن في انتقلنا في الوقت بدل ضايع، والحكم الرابع مازال ما علمش قداش وقت بدل ضايع. تصويبة قوية خسيرة برك، وأيمن دحماني يفتح هدف قدام إبراهيم، تصويبة قوية من رقم 27 إبراهيم، أيمن دحوان يحولها إلى ركنية، تقريبا أهم وأخطر فرصة لشوتينغ ستار في المقابلة هذه. اثنين بلاش إلى حد الآن النادرة اللي الشخص مترشح، لكن يلزم الحذر في الدقائق اللي ما زالت متبقية، واللي ما نعرفش لحد الآن الحكم قداش مش يزيد في وقت بدل ذا. الكرة عن إيمانويل يشتت الكرة، وكرة مخالفة للنادر الاسيختي، تدخل على إيمانويل والحكم يعطيه مخالفة. نستناو الحكم الرابع الحقيقة لحد الآن قديش أضافي لحد الآن مازال مازالش مرفعش
1: سبعة دقائق هو الوقت اللي أضافه الحكم.
3: دونك 7 دقائق نكون هنا، تقلنا تقريبا الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضايع في انتظار تنفيذ المخالفة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. أيمن دحمان طويلة لشكون إيمانويل يستقبل الكرة من اليسار، إيمانويل مازال يحتفظ بالكرة، علي معلول حكيم وتيبي حكيم لشكون عبتي حكيم علي معلول من اليسار، علي معلول طويلة خطيرة برشا والكرة ما خذاهاش. إذا ضاعت كرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة في وسط الميدان. شوتينغ ستارز مازال يحتفظ بالكرة في منطقة وسط الميدان. التالي سيلفستر لشكون أطويلة لكن العبس ما خذاش الكرة ويقطعها كيف المونديكو. هجوم نزيد للنادر الشخصي ديار ديالو. الكرة عند إيمانويل من اليسار. إيمانويل من اليسار يحاول يتجاوز اللاعب رقم 21 توبلاك. الكرة عند العبسي من جديد علي معلول أرضية لشكون ديارا ولكن الدفاع يتدخل عن طريق توبلاك. والكرة الحكم يقول سما مخالفة لفريق شوتينغ ستارز في تقريبا من نلعبه في الوقت بدل الضايع. نستناو اعلان الحكم ان شاء الله على نهايه المقابله بالنتيجه هذه اللي هي نتيجه كما قلت لك مكي ترشح النادي الرياضي الشيخ للدور التمهيدي الثاني وباش يلعب المنافس نتاعه معلوم البارح اللي هو فريق اكاديميه كره القدم تاع امادو ديالو في الكوت ديفوار وتحديدا لدى الفريق من ابيجون. الكرة عند النادي الرياضي الشيخي. الحكم يعطيه مخالفة في النادي الرياضي الشيخي على مستوى مصر الميدان لكن بالنسبة اللاعب قاليه من شوتينغ ستارز على أرضية الميدان قاليه يمشيله الحكم على مستوى وسط الميدان. الحكم اللاعب قاليه من شوتينغ ستارز على أرضية الميدان. النتيجة كما قلت لك مازال تقدم النادي الرياضي الشيخي 2 بلاش في المقابلة هذه. إن شاء الله يحافظ على النتيجة هذه وهكا تكون يعني تقريبا في الدور القادم مش نلقى 4 فرق تونسية موجودة 2 في الشامبيونز ليغ و2 في الكوب لاكاف بعد ما ترشحت البارح ترجي جرجيس إلى الدور التمهيدي الثاني. دونك اللاعب مازال متوقف هنا مكي في ملعب طيب لميري يطلب الحكم من طاقم الإسعاف بالنسبة لفريق شوتينغ ستار يدخل على أرضية الميدان ويقوم بإسعافية اللاعب على أرضية الميدان وتوا يطلب النقالة المشى منها الحماية المدنية.
1: واضح شياتك الصحة فتحي بوجنيح. دونك حاليا نلعب في الدقيقة الرابعة أو الدقيقة الخامسة من وقت البدل الضايع مع 7 دقائق اللي أضافهم الحكم. تقدم للسيسيس 2 بلاش نتيجة أهل السيسيس. إن شاء الله المواجهات أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. شكرا لك فتحي بوجنيح. أكيد تصريحات إن شاء الله نقاوم على صفحتنا الرسمية على فيسبوك سبور باي موزيك فام. دونك قاعدين نشوف في لقطة طريفة جدا هي لقطة وممتون عندها بعد نجم يكون موش مزيان برشا لأنه نشوفه في الإطار الطبي للفريق الإيفواري. خرج ملاعبي للفريق النيجيري خرج ملاعبي الفريق نتاعه على ظهره ما دخلتش النقالة باش تخرج الملاعبي. دونك في العملية الأخيرة وإن شاء الله بتوفيق لممثل كرة قدم التونسية النادي الرياضي صفاقسي في الدقائق اللي مازالوا من المقابلة مازال أقل من 3 دقائق على نهاية المقابلة هذه. كما قلت التصريحات نتاعها إن شاء الله تقاهم على الباج نتاعنا سبور باي موزيكا فهمت. وموعد الأخبار مع الحسين دبيبي بعد تجيكم سوسن في هيت كلوب. شكرا محلينا الفنيين. شكرا ليوسري كان في الإخراج الرقمي مراد بلاك حل في الإخراج وائل في التنسيق الهاتفي. أنا وقاري كان قولكم تصبح على خير الناس كلهم.

0: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. مختلف معتمديات الحامة والحامة الغربية ومطماطة من ولاية قابس تشهد خلال الساعات الماضية تهاطل كميات من الغيث النافع، وخاصة المناطق الجبلية على غرار منطقة الشارب وعين تونين بتوجان ومزرع بن سلامة إلى جانب سيلان واد تونين من معتمدية تدخيل تجان صباح اليوم وفق مراسلين عبدالله العامري. وفي ولاية تطاوين وتحديدا معتمدية البير الأحمر ووفق مراسلنا الحبيب الشعباني تتواصل الأجواء الخريفية، حيث شهدت المنطقة تهاطل كميات هامة من الغيث النافع بما سيعزز الموارد المائية السطحية والجوفية بالجهة ويدعم النشاط الفلاحي والرعوي. في القصرين النيابة العمومية تأذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيتلة بفتح بحث للكشف عن ملابسات محاولات سد قنوات شبكة المياه من أجل قطع الماء عن منطقة البرك من معتمدية العيون. وكان الناشط في المسابقة المدني عثمان كرتلي قد أكد لمزيك تعرض قنوات المياه بعمات البرك لمحاولات تخريبية تهدف لقطع الماء عن السكان عبر سد قنوات ومضخات الشبكة باستعمال أكياس وقطع قماش كبيرة الحجم وضعت داخلها. ويشار لأن عددا من الناشطين كانوا قد نشروا فيديوهات عبر فضاءات التواصل الاجتماعي تبين وجود أكياس وقطع قماش داخل قنوات المياه الخاصة بشبكة الصناد في منطقة البرك من معتمدية العيون. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الأحد أن الحرب على إيران ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. يأتي تصريح ترامب بشأن لقاء دول خليجية مع إيران تزامنا مع لقاء ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد نهيان والرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أمسي على هامش قمة قادة مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي. أكثر من 2000 نازح من الفرين من المعارك المسلحة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية يصلون إلى جيبوتي وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد. ويأتي ذلك عقب هجوم نفذ الحوثيون استمر أسبوعا وانتهى بسيطرتهم على ما تبقى من الساحل اليمني وجزر استراتيجية بما يعزز قبضتهم على مضيق باب المندب. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. موعد الأحد يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.
0: في تونس موزايك فام.

0: Hits.
1: Check this out. Heat Club Entrance. Heat Club Entrance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل. سوسة الغريب.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فم من 8 للعشرة متاع الليل. كل ويكاند تعيشوا مع الموند متاع هيت كلوب انترانس، ساعتين موزيكا الجديد والقديم اللي عمره ما يقدم. معكم زياد في الاخراج وائل في ستاندار وانا ساوس الغريبي في الميكرو. كيف العاده عنا ديما جديد، عنا التوب يوتيوب، عنا السوشيال تراكس، وعنا زيدا الهيت اراوند ذا وورلد. اما زيدا نرجع بالوقت الاولد بات جولد. واليوم بما انه الغنط سكولير بعد غدوة، سؤال السهرة لكم انتوما، شنية الغنية اللي كي تسموها ترجعكم مباشرة لأيام العودة المدرسية؟ غنية مرتبطة بالليسي، بالمكتب، بصحاب، بالكلاس، بأول نهار دراسة. دونك ابعثونا إجاباتكم على واتساب موزايك 23 513 ألف. And let's go مع سنو. تكرتوها الغنية انفا ما عينيك درا شنية بومبي. احنا ديما كي كما كنا صغار ديما نحاولوا نحرفوا الكلمات. طبعا خليكم توت سويت مع راين كاسترو فيتورينغ كابو غانغستا في لا فيلا.

0: سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب انترانس وقايد جديد في الموسيقى مع هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش.
0: واليوم عنا مجموعة متاع الأغاني جديدة، فيها البوب، فيها الإلكترو، فيها الدانس، فيها الأرمبي وحتى العربي، وأغلبها ريليزز متاع سبتمبر 2026. ملي نبدأ مع كارلي راي جيبسون وتراك متاعها اللي اسمه Don't Leave Me On A Dance Floor. الألبوم هذية مختلف شوي على أعمالها السابقة، على خاطر هو دوبل ألبوم فيه 24 تيتر مقسومين بين 12 غنية للدي و 12 غنية للنايت. الداي سايد فيها أكثر انسترومنت ولمسات مستوحاة من البوب متاع السبعينات، أما النايت سايد يمشي أكثر للسينث بوب وللدانس. الألبوم كامل باش يخرج إن شاء الله نهار 18 سبتمبر 2026.

والمرسل الجديد اللي خليني باش نكتشفوه مع بعضنا هو المايلي سايروس بيس بيرسويدس. وهنا مايلي تدخل في مرحلة موسيقية جديدة تماما, خرجت السينجول هذية نهار 3 سبتمبر وهي التراك بلوتو تراك هذية هو من ألبومها العاشر اللي يحمل نفس الاسم, والألبوم إن شاء الله بيش يخرج نهار 18 سبتمبر. والغناية عندها الفايب هكا متاع الدانس بوب والريترو, هذيك علاش الكليب متاعها لقى برشا نقد كبير كبير برشا, قالوا لي هي ياسر تقلد ليدي غاغا, فما زيد اللي قال انها تقلد مادونا والا بريتني سبيرس. ما لهذا يكتري من غنية مايلي سايروس جديدة.

تناش تخرج غنية جديدة اسمها عركة المخادة بيلو فايت. تناش رجعت بنيو سينجل خرج نهار 10 سبتمبر، والغنية داخلة في ألبومها الجديد واللي اسمه

سمعناكم لي تراك الجدد متاع امريكا متوا من امريكا نمشي لفرنسا علي زيدا فرنسا ما نحكيوش عليها حتى الفرنسيس عندهم الموسيقى متاعهم الجديدة هذيك علاش نقترح عليكم اكستريم المورسو جديد متاع ميلين فارمور اللي رجعت بغنية جديدة اسمها ديلول اي ديكوا المورسو راهو نيونيو خرج نهار الجمعة 11 سبتمبر وبطبيعة اكستري من البومها الجديد اللي نورمالمون باش يخرج نهار 30 اكتوبر واللي اسمه اغريغور.

ماكس وشيس اند ستيتيوس. الغنية اسمها إيسا تاكوانتي بالبورتوغي, هذه بالبورتوغي ولا التيتر, اما احنا كي نترجموه بالعربي يولي معناها الطفلة هذه مزيانة. بالحق بون الحقيقة ما يشترم الحرفية برشا خطرة تجمع حرفية حاجة أخرى من بون, ونقولوا أحنا طفلة هذية راي بوم, طفلة هذية راي مزينة. المورس خرج نهار 8 سبتمبر 2026, وفيه الفايب متاع السيف ومتاع البرازيل, هذاك علاش نسموكم تو تفيت إكستريم. الغنية اسمها إيسا تاكوانتي سيكورا ماشتاكيش.

حتى مارشميلو يخرج مورسو جديد اسمه Close My Eyes. المورسو خرج نهار 9 سبتمبر 2026 وفيه كيف كيف زادة المود متاع السامر على الاخر. والفكرة متاع الغنية انه الانسان يهرب للنوم والاحلام وقت الواقع يولي ثقيل، وفي الاحلام يلقى الشخص اللي يفتقده. هذية

فوالا سمعتوا اكستريم من اغنيه كلوز ماي ايز اللي خرجت ديجا في مارس 2026 في الفيستيفال المعروف في امريكا واللي اسمه اولترا ميامي. فوالا عندك ذكريات زيتون. فوالا دونك من الموسيقى الغربيه نمشي للموسيقى العربيه ومع جديد ادم الاغنيه اسمها جمالو. الاغنيه خرجت نهار 2 سبتمبر فيها غزل فيها دلال وفي اجواء خفيفه بعيده على الدراما الثقيله اللي تعودنا بها احيانا من أغاني آدم. الأغنية عملت أكثر من 10 ملايين فيو على يوتيوب.

0: Fresh.
1: أما زوز مرسويت اللي باش نسموهم كاملين جديد وائل الكفوري وائل يعاود يرجع بسينجل جديد اسمه محبوبي خرج نهار 24 أود كيف العادة فيه الرومانتيك ستايل اللي عاودنا بيه وائل الكفوري الكليب عمل أكثر من 10 مليون فيو على اليوتيوب. أما نخليكم توت سويت مع ديستانكت الماروكي اللي عاود يرجع من جديد بغنية جديدة أما ستايل مختلف غير الخليجي في يما المرة هذه يرجع بستيل أهدى شوية الغنية اسمها كتكوتة باش نكتشفوها مع بعضنا توت سويت على موزاي.

Fresh. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك FM.

مع أغنية خرجت عام 2004 كسرت الدنيا عامتها. نحكي على أغنية بريتني سبيرز توكسيك إكستريم من ألبومها In The Zone. ومن لزاني 2000 نمشيو للناينتيز للباقي بانتس اللي عودوا بيان سور رجعوا من الأول الجديد للدانس موفز والكانت تاتش ذيس من عند MC هامر واللي خرجت بالضبط عام 1990. ما نخليكم tout de suite مع اغنيه كي ماركي لي زاني 80 رجعت مليح مليح سمعناها هالايامات في بيان سور في التراند نتاع الايتيز كل واحد يعمل التصويره نتاعه ويحط عليها الاغنيه هذيا من عند لو ديو المان مودرن توكن في يور ماي هارت يور ماي سول واللي خرجت بالضبط عام 1985.

0: سهرية عملتها نانسي عجرة على ركح بطبيعة مسرح قرطاج الدولي البارح، وغنيت شادي يديني واللي سمعتوها لموزيك فيلم في هيت كلوب انترانس وقايد سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: واليوم في السوشيال ساوند باش نعملوا التوب 5 نتاع الميوزيك فايرال اند تريندينغ بلاي ليست. والانتريسون في الحكايه انه فما برشا اغنيات جدد بطبيعه ضاربين، وفما زيد اغنيات قدم رجعوا فايرال على خاطر تيك توك وعلى خاطر السوشيال ميديا. ونبداو باغنيه بوست مالون سان فلاور، واللي هي واحده من الساوند تراك نتاع فيلم سبايدر مان اللي خرج عام 2018 وعملت وحدها اكثر من 4 مليار ستريم على سبوتيفاي عام 2018.

عندي الغنية اسمها Hey That I Made You Love Me. الغنية خرجت نهار 29 ماي 2026 وعملت أكثر من 100 مليون فيو على اليوتيوب, وهي parmi les chansons les plus écoutées على شازام السيف اللي تعدى.

كاتي بيري the one that got away. ولهنا السوشيال ساوند يعمل تايم ترافل. علاش؟ على خاطر المورسو خرج نهار وقتاش استنى فوالا نهار 1 سبتمبر 2011 كما قلت لكم رجع بقوه السنة ورجع بقوه في سبتمبر هذا. علاش؟ على خاطر هو كلاسي parmi les tubes d'été اللي ضربوا مليح بيان سور على السوشيال ميديا الصيف هذايا وعملت اكثر من مليار ستريم على سبوتيفاي.

نادية هلايامات ومزوز غنيات قدم بلوز او موان عليش على خاطر واحدة فيهم ترجعنا العام 2006 نحكي على بلين وايت تي اس في هاي ذير دليلاي. عم نخليكم توتسويت مع ليبس انك الفانكي حاضر بقوة على السوشيال ميديا في الاستوري الكل غنية خرجت بالضبط عام 1980 دونك نخليكم توتسويت مع فانكي ساوند ليبس انك على مزايك FM.

0: رجعتنا العام 2006 وصلتنا للتسعة على موزايك اف ام. دونك هذه كانت سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.
0: وإحنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل, وكما سمعناكم الموسيقى الغربية نسمعوكم شوية آخر الموسيقى الشرقي مع توليت في جريئة قوي, وبطبيعة في ويكلي آيكون باش نرجعوا لقصة حياة باري وايت. أما نخليكم توسويت مع حسين في الأخبار.
1: هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العادية في منطقة الأمن الوطني بحمام النمف يتمكنون من القبض على صاحب محل حلاقة كان في محيط أحد المدارس الإعدادية بالجهة حوله إلى وكر لترويج الكوكايين والقنب الهندي لحرفائه. وبمداهمة المحل المذكور أمس السبت تم القبض على صاحب المحل وشخصين آخرين ثبت تورطهما معه في عملية التوزيع والترويج، كما تم حز كميات هامة من مخدر الكوكايين والزطلة كانت مخبأة بإحكام ومعدل الترويج وبالتزامن مع العودة المدرسية. وبمراجعة النيابة العمومية في بنعروس هذه نسب الاحتفاظ بالحلاق وبقية المتهمين ومباشرة الأبحاث في شأنهم من أجل مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول باء بنية ترويجها لحالتهم على أنظار العدالة. بالشأن الدولي، مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يفيد وكالة رويترز بأن اجتماعا سيجري بين ممثلي الكيان الصهيوني ولبنان في روما خلال شهر أكتوبر القادم. ووقع المسؤول يهدف الاجتماع لمناقشة اتفاق أمني توسطت فيه الولايات المتحدة يهدف إلى تخفيف حدة الأعمال القتالية على الحدود، تبعا لما قال المسؤول موضحا أن مواصلة تنفيذ الاتفاق يمثل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة السيادة والأمن. بولونيا وأوكرانيا ينددان الأحد بضربات روسية قرب الحدود البولونية، بما في ذلك استهداف قطار متجه إلى وارسو قرب نقطة تفتيش حدودية، والبلدان يعتبران الهجوم الروسي تصعيدا جديدا للحرب. الحكومة الإسبانية تعلن أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في مدينة سبتة بعد موجة التدفق التي شهدتها في جويل الفارة عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد، في حين تواجه السلطات ضغوطا لإعادة إرساء الهدوء في المدينة التي تشهد توترات متزايدة. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع سوسن إبخومال.
0: في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوسن الغريبي.

0: على مزيكا فم سمعت جديد الفنانة الفلسطينية إليانا أعطيني بوسة على مزيكا فم. تو تسويت نخليكم مع ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون
2: صوت واحد تنجم تسمعه من أول ثانية وتعرف شكون هو. صوت عميق دافي في حاجة تخليك تحس اللي الغنية معمولة للحب للليل وللحظات الرومانسية. أما ورا الصوت هذية فما حكاية فنان ابدا من الصفر، خدم ككاتب وملحن ومنتج ومن بعدها ولا واحد من أكبر رموز السول والأرمبي والديسكو في التاريخ.

باري يوجين كارتر المعروف باسم باري وايت، تولد نهار 12 سبتمبر 1944 في لوس أنجلوس. والمثير في الحكاية إنه باري ما بداش أصلا كمغني، في الستينات كان يخدم ككاتب أغاني ومنتج، وكان يفضل يبقى وراء الكواليس. وفي بداية السبعينات لاري نيونز شجعه باش يغني هو بصوته، ولهنا تبدأ الأسطورة.

1973 خرج أول ألبوم ليه واللي اسمه I've Got So Much To Give، والألبوم عطانا أول هيت كبيرة I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. الغنية وصلت نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد. أما الألبوم الحقيقي جاء عام 1974 مع ألبوم الأسطوري واللي اسمه Can't Get Enough. الألبوم وصل لرقم 1 في البيلبورد 200 ورقم 1 في التوب R&B ألبوم. ومن الألبوم هذية خرجوا دو كلاسيك Can't Get Enough Of Your Love Baby و You Are The First The Last My Everything. باري وايت أصدر خلال مسيرته أكثر من 10 ألبومات سولو، وما ننسيوش اللي باري وايت كان زيد قائد ومنتج Love Unlimited Orchestra، والفرقة هذية حققت هيت عالمي عام 1973 بعنوان Love Theme. وفي الكاريير متاعو باري وايت ربح في مسيرته 11 غريمي أوردز، ومبيعاته العالمية تعدت 100 مليون نسخة في العالم.

0: باري وايت توفى نهار 4 جويلية 2003 عن عمر 58 سنة. أما فما أصوات تموت وفما أصوات تولي جزء من ذاكرة الموسيقى، وصوت باري وايت من نوع ثاني، صوت تسمع اليوم تلقى روحك رجعت للسيفنتيز، للسول، للديسكو وللأغاني اللي الحب فيها مش مجرد كلمة، الحب فيها صوت وإحساس وموسيقى.
1: ويكلي آيكون

0: ترانز كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك فام.
1: ونذكركم بسؤال السهرة، شنية الغنية اللي تذكركم بالعودة المدرسية؟ الإجابات نحبوهم يكونوا على 23513000. هذا هو النمر واتساب موزايك. توت سويت عمرو ذياب قلت لك على موزايك.

Urban Trends وقايت يوتيوب تشارت. يوتيوب تشارت. ونخليكم توتويت مع أقوى الأغنيات اللي سمعوهم وتفرجوا عليهم التوينسة الجمعة هذية على اليوتيوب في يوتيوب تشارت. وتوتويت نسمعوكم إكستري من أغنية Moving to the Sun. دونك هذية من أقوى ريليزيس متاع 2026. الأغنية تجمع زوز أجيال متاع موسيقى, فما الهاوس ميوزيك بطبيعة اللي هما ولا يمثل النوع هذية متاع الموسيقى أجيال, فما إيمايل أنجل من الجيل الحالي مع صوت ألترا ناتيل اسم الأسطوري في الهاوس ميوزيك متاع

حي سرفاني الغنية متاع يونس I love you اللي خرجت عام 2018 من يونس. نمشي والفنان مصري اسمه توليت, الغنية اسمها جريئة قوي واللي خرجت نهار 6 أوت 2026, والجزء اللي يقول لو زهقانة كلميني, ولا فايرل على تيك توك واستعملوه الناس فيديوهات كوميدية وساخرة.

كلميني اوكي وانتم ديجا كلمو هنا على 71113. فما توت سويت نخليكم على سوربرايز حلوه برشا وقت دولي باتغني تريننج سيزن. الاغنيه خرجت نهار 15 فيفري 2024 وعملت اكثر من 100 مليون فيو على اليوتيوب.

ستايل أنجل المرسو هذي الضارب على الاخر على اليوتيوب على شازام على سبوتيفاي متاع تونس. الناس الكل بتبيع عاملين عليه ستوري المرسو هذي ذيك عليش سمعتوا منه اكستري. ما كيما وعدناكم توتفيت نخليكم مع دواليبا في تريننج سيزن واللي بتسموه توتفيت على موزيك كفين في هيت كلوب اند ترانس.

وفي هيت اراوند ذا وورلد على موزايك اف ام باش نعملوا طلع على الاوفيشال يو كي تشارت. دونك نبداو مع سام فاندر اوليفيا دين, المورسو اسمه رين مي ان. الاغنيه هذه من البوم سام فاندر بيبل واتشين. الاغنيه خرجت في فيفري 2025 ووصلت نمبر 1 في بريطانيا وقعدت 35 اسبوع كامل في التوب 40.

مغنيين بالكونتري ميوزك مشكين الامريكان اكاها. وفي المطبخ تلقاو الصنبور في ماي باري ايزنت ويدي، خرج نهار 25 جوان 2026 وهو من ثالث مشروع ليه واللي اسمه بيرلي نو هير. الاغنيه اقرب الالترناتيف بوب والاندي بوب، وفيه الجانب الانتيم والحزين المعروف عن الصنبور.

زوز مرسويت اللي باش نسموهم كاملين في يوتيوب تشارت لول الإلا لانلي في تشوزن تكساس من ألبومها دانديليون واللي طلع في أبريل 2026 وصل لرقم واحد في بريطانيا وفي أمريكا أقعد 20 أسبوع كاملين نمبر 1 في التوب ألبوم وهو رقم قياسي لغنية غير عادية. إيش معناها غنية غير عادية؟ معناها مش غنية بتاع كريسمس ولا غنية بتاع رأس عام ولا ثانكس جيفين. دونك نسموكم إلا لانلي ومعها نمبر 1 الجمعة هذية في يوتيوب تشارت متاع اليوكي. الفنانة اسمها سيانا سبيرو والمرسو اسمه Great Expectation واللي بتسموه توتشيت على موزايك كافين في هيت كلوب أنترانس. احنا مزلنا معاكم للعشرة متاع الليل.

0: ترانز كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: وتحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وللي خلطوا علينا, احنا مازلنا معكم للعشرة متاع الليل 9:43 دقيقة. وسؤال السهرة قلناه من قبليك, شنية الموسيقى وإلا شنو المرسو اللي ذكركم بالعودة المدرسية؟ اي نعم العودة المدرسية على الأبواب نغمالمون نهار ثلاث الجاي, دونك حضروا رواحكم يا تلامذة اللي قاعدين تسمعوا فينا ولي بارون زيدا أكلقوا مصباح متاع الصغار, ونتصور الأولاد والصغيرات تورم ليه لي أمان ماذا بينا كنت طويل العطلة, ما زيدا فما صغيرات تقاهم متشوقين باش يرجعوا كمان باش يلبسوا المنديلة جديدة باش يلبسوا الحواجة جدد والكرتابة جديدة اي سورتو بيان سور يقابلوا أصحابهم متاع عامنا, ودونك عودة مدرسية موفقة للجميع. دونك نذكركم بسؤال السهرة, شنية المرسو اللي ذكركم بالعودة المدرسية؟ الأجوبة متاعكم باش تكون على نمر واتساب موزايك 23 500 13 000 23 500 13 000. أنا تندان سمعكم كايروكي اللي بيش يكون عندهم حفلة نهار 15 سبتمبر الجاي في مسرح قرطاج الدولي. كايروكي غني وحدي, أما نخليكم مع جديد حسين الديك وبدوب.

0: ماي ايز واللي سمعتوها لموزيك اف ام.
1: واتساب 8.
0: وبروبريك هذه نكون وصلنا لاخر هيت كلوب ان ترانس بالنسبه لليوم. ميرسي تبعتونا من الثمانية متاع الليل. ان غران ميرسي لك انت زيدون والوائل. وبالنسبه لينا سوصل الغريبي نرجع لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في هيت كلوب ان ترانس جديده على موزايك كافيه. نذكركم اللي مع العشرة متاع الليل تلقاو حسين في الاخبار, ومن بعده هو تلقاو دي جي باش في ميموريز. وكيف العاده فوالا نكملوا مع اغنيه من اختيارات انتوما, على خاطر سهدكم دجا من اول ايميسيون سهدكم على العودة المدرسية وشنو المورسو اللي ذكركم بالعودة المدرسية. دونك مرسي لكل واحد بعث لنا ميساج على نمر واتساب موزايك 23500 و13000. كيما حاتم شبل, كيما جوهر ونويل اللي طلبوا غنية لطفي بوشناق علمني علمني. تحية زيدة المالك اللي قال انا راني متشوق باش نشوف اصحابي متاع مناول ويقترح غنية استخومي الوغ اون دانس. هجر قالت نحب نسمع غنية بيبي وان مور تايم. فما زيدة خليل قال نحب نسمع الحب الحقيقي على خاطر محمد فؤاد كما تعرفوا. دونك الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي اللي يذكرني بالسنة اولى دل. ما فهمتش عليه سنة اولى دل تلميذ سنة الاولى ستة سنين يحب يسمع الحب الحقيقي. اما نخليكم توت سويت مع انور اللي قال نحب نسمع سيكسيون دي سو ديزولي ذكرني بصحابي في الكوليج كي كنت نقرا سورتو. تحية المهدي وإيمان اللي قاعدين يسمعوا فينا ديزولي على موزايك اف ام.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ مساء اليوم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال في القطرة الجزائرية على الخط الحديد الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. والشيمينوت وضح في بلاغ تم نشره على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفات تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. في الشأن العربي والدولي، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يفيد على منصة إكس اليوم الأحد بأنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا غدا الاثنين في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. ووكالة الأنباء العمانية الرسمية توضح أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. وكانت إيران قد أعلنت عن عقد الاجتماع بمبادرة من سلطنة عمان بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق لمناقشة التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والقضايا ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين وفقا لوسائل إعلام إيرانية. ويكتسب هذا الاجتماع في حال انعقاده أهمية استثنائية، إذ يأتي في خضم أزمة ممتدة شهد المضيق منذ اندلاع الحرب على إيران في فيفري 26 2000، وما تبعها من إغلاق وتصاعد التوترات العسكرية والاقتصادية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تعلن لحد أن 3 أسرى في سجن عوفر الإسرائيلي يعانون من تدهور حالتهم الصحية، في حين واجه الأسرى في سجن جانوت تصاعدا في الاعتداءات فيما يشمل التفتيش وسوء المعاملة والإهمال الطبي. أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج في بقية السواحل، الحرارة في استقرار. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعية تجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز إبخومان.
0: الأولى في تونس موزيك فن باش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: دانس
0: ميموريز على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: باريس موزايك اف ام اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم وعودة المدرسين إثر انتهاء العطلة الصيفية. وتقتضي العودة المدرسية بالنسبة لعدد من المدرسين مغادرة مقرات إقامة عائلاتهم والالتحاق بمؤسساتهم التربوية في جهات غير جهاتهم الأصلية في سياق يتزامن مع تنفيذ حركة النقل التي أقرتها وزارة التربية واستكمال مختلف الاستعدادات الإدارية واللوجستية. وتتجاوز العودة المدرسية مجرد استئناف الدراسة لأكثر من مليوني تلميذ، إذ تمثل مناسبة تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وتبرز مكانة التعليم في المجتمع كما تعكس مدى جاهزية مختلف الهياكل والمؤسسات لإنجاح هذا الموعد. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، هجمات جديدة استهدفت المملكة السعودية وسفنا في منطقة الخليج تؤدي إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط يوم الأحد، وذلك في عقاب هجوم على خط أنابيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن، مما هدد بتفاقم الاضطرابات في امدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. ويتوقع المتعاملون في النفط ارتفاع الأسعار مجددا عند فتح الأسواق غدا الاثنين، وذلك على خلفية التطورات التي شهدها الخام مطلع الأسبوع والتي تهدد الامدادات القادمة من السعودية أكبر مصدر للنفط العالم. وفي هذا السياق، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن مقذوفا استهدف سفينة في أثناء مرورها من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها واضطرار الطاقم إلى إخلائها. ومن جانبها، أفادت طهران بمقتل شخص وإصابة أربعة من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لضربة قبالة سواحلها. ويشار إلى أن أسعار النفط تجاوزت $100 للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ جويليا، وبلغ سعر الديزل في محطات الوقود في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزا $6.20 للجالون لأول مرة. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس موزايك اف ام، دي جي باش ميموريز. Funk,
2: pop,
0: rock,
2: disco,
0: soul,
2: slow,
0: reggae,
2: dance.
0: Memories.
2: Memories.
0: على موزايك FM مع DJ Bash.

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر 26 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. الإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية تذكر بأن أجل الانتفاع بالعفو الجبائي تتواصل إلى 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى عدد من التصريح الجبائية التي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 ولم يشملها التقادم. ويشمل الإجراء التصريح غير المودع والتصريح التصحيحية، إضافة إلى العقود والكتابات والتصريح المتعلقة بمعالم التسجيل بما في ذلك التي تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجبائية أو تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. ويتيح الإجراء التخلي عن كامل الخطايا المستوجبة شريطة إيداع التصريح أو تقديم الوثائق المعنية للتسجيل قبل 30 من سبتمبر مع دفع أصل الأداء المستوجب كاملا عند الإيداع والتسجيل. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج تؤدي إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط الأحد، وذلك في عقاب هجوم على خط لبيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن، مما يهدد بتفاقم الاضطرابات في امدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. ويتوقع المتعاملون في النفط ارتفاع الأسعار مجددا عند فتح الأسواق اليوم الاثنين، وذلك على خلفية التطورات التي شهدها الخام بطل الأسبوع والتي تهدد الامدادات القادمة من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يفيد على منصة إكس الأحد بأنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاثنين في عمان بين دول الخارجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضي قرمز. وكانت إيران قد أعلنت عن عقد الاجتماع بمبادرة من سلطنة عمان بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق لمناقشة التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والقضايا ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
0: في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top.